0: أو العالم كله ضدك. لذلك الله ماذا قال؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذا انتشر الإيمان استقامة سهلة، والحلال سهل، والحرام بعيد عنه أنت. أما معظم الناس بالحرام ماشي، والتفلت والاختلاط والشاشات غير منضبطة، أنت تستوحش. لذلك بدأ الدين غريبا
1: وسيعود كما بدأ،
0: وسيعود كما بدأ. فطوبى للغرباء أناس صالحون في قوم سوء كثير. لكن اشتقت لأحبابي حتى نكمل. قالوا أولسنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قال منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجد.
1: الله أكبر. إذن مع عظم الابتلاء والفتن، لكن الجزاء
0: طبعا
1: عظيم على قدر البشر.
0: كل شيء بسعره،
1: كل شيء بثمنه. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن سيدي، هذه الآية أليست حجة على امرأة تقول زوجي ألزمني بذلك، أنا لا أريده، لكن زوجي لا يريد الالتزام، لا يريد الحجاب، أليست امرأة فرعون حجة عليها؟
0: أنا أقول كلمة، ذكر أو أنثى، ما كان في حياته كلمة لا ليس مؤمنا. الصفقة لا ترضي الله، فك الشركة. هالزوجة ما بتناسبني، هالصديق بضلني. في عنا قاعدة اسمها شد الحبل. أنت مع جماعة، مع أصدقاء، مع فئة، مع أصحاب، مع زملاء، مع جيران، كله، إن استطعت أن تشدهم إليك، إلى الصلاة، إلى غض البصر، إلى العبادة الصحيحة، إلى العمل الصالح، ابق معهم. أما إن استطاعوا أن يشدوك إليهم دعهم، لكن بنعومة. أنا أريك تعليق لطيف. في عنا حركة شاقولية وحركة مائلة، بتركهم بحركة مائلة. أحبب حبيبك هونا ما، خط صاعد، وأبغض بغيضك هونا ما، هي نعومة اسمها. لذلك سيدنا عمر بيقول ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما.
1: الله
0: في موازنة.
1: هذا فقه، فقه مصلحة.
0: نعم.
1: سيدي، إذن المرأة ليست تابعة للرجل، هي مساوية له،
0: مستقلة أصلا في دينها عن زوجها،
1: ومساوية له في التكليف.
0: بالمناسبة بدام طرحت هذا السؤال،
1: نعم،
0: المرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية.
1: نعم.
0: مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن ماذا نفعل بقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى؟ نقول خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، هما متكاملان وليس متساويان.
1: إذن ليس من الصحيح هذا السؤال الذي يطرح ويثير دائما هذه الجدلية والإشكالية، أيهما أفضل، المرأة أم الرجل، الذكر أم الأنثى؟
0: أضرب مثل لطيف.
1: نعم.
0: أيهما أفضل، سيارة الركاب الكبيرة 50 راكب أم الشاحنة؟
1: ليس هناك أفضل.
0: هذا مو سؤال، لنقل البضاعة الشاحنة أهم، نقل الركاب البولمان أهم،
1: كله في مهمات.
0: أبدا، في مهمات، فالموازنة غلط. أنا أتمنى ألا توازن وألا تعمم، يعني عفوا لا تقول كل الناس، كل أصحاب الحرفة، لا تعمم. الله ما عمم، قال وإن من أهل الكتاب،
1: من للتبعيض،
0: ما قال إن كل أهل الكتاب، من. لا تعمم ولا تقول هذا الحق قطعا، قول أرى، أعتقد، أتصور، أظن، ولا تعمم. إيه الله ما عمم. قال وإن من أهل الكتاب، ما قال إن أهل الكتاب.
1: نعم. نعم. إذن سيدي، المرأة في مهمتها والرجل في مهمته، ما المهمة الرئيسية للمرأة وما المهمة الرئيسية للرجل؟
0: والله أنا فيما أتصور هم متكاملان وليسا متساويين.
1: نعم.
0: ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته الشمس والقمر، ليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الرجل يفتخر لعاطفة جياشة، لذلك يسكن إلى زوجته، والزوجة تسكن إلى القوة والقيادة الحكيمة، إذن تسكن إلى زوجها، هما متكاملان وليس متشابهين.
1: هذه المرأة المجادلة قالت له: لي منه أولاد، إن ضممتهم
0: إن إلي جاعوا،
1: هو مهمته الإطعام،
0: نعم،
1: السعي،
0: وإليه ضاعوا،
1: وإن تركتهم إليه
0: أنا
1: ضاعوا
0: أربيهم.
1: نعم.
0: فالله سمع شكواها من فوق سبع سماوات، أنا في تبادل مهمات، الرجل قيادي، مرأة عاطفية، العاطفة يفتقر إليها فيسكن إلى زوجته، والزوجة تفتقر لقيادة حكيمة وقوة تسكن إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهي آخر كلمتين دقيقتين جدا. الحقيقة إذا الزوجة كانت وفق طموح زوجها صار في
1: ود
0: ود ود، وإذا كان الزوجة والزوج وفق طموح زوجته
1: مودة،
0: في مودة، لكن الزوجة مرضت أو الزوج مريض، هذه المؤسسة وجدت لتبقى، إما أن تبقى بالمودة أو بالرحمة أو بكليهما. في أولاد، ما دام في أولاد الفراق بيسبب مرض اسمه فصام شخصية للأطفال.
1: نعم.
0: هي أمه وهي أبوه.
1: نعم. إذن المرأة عندما تقوم في بيتها بمهمتها الرئيسية في تربية أولادها لا ينبغي أن تتذمر من وجودها، بغض النظر عن قواعد عملها خارج البيت، هناك نساء يعملن وضمن ضوابط الشرع، لكن عندما تتذمر لماذا أنا في البيت هذه مشكلة، لأن مهمتها الرئيسية.
0: إذا كان الطيار، نعم، أنا ليش قاعد الغرفة الصغيرة؟
1: أجلس مع الركاب،
0: معك 400 راكب،
1: أنت مهمتك
0: تقود طائرة.
1: نعم.
0: هذا مقر القيادة. نعم. هذا
1: فمكانها مهم جدا في
0: أنا
1: رعاية
0: التعليم. 40 سنة تقريبا أجد هيك شاب نظيف أنيق أديب متفوق، أقسم بالله أقول له أم كبيرة
1: مربية
0: عظيمة، لذلك قالوا ما في رجل ناجح إلا وراء امرأة عظيمة.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، بعد أن أشكر لشيخنا حسن الأداء والخطاب. جزاكم الله خيرا وأسعد أوقاتكم بكل خير، إلى أن نلتقيكم، نستودعكم الله دينكم وأمانتكم، إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ يقول: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كالنحلة لا تدخل إلا طيبا، ولا تقع إلا على طيب، ولا يخرج منها إلا طيب. سيدنا عيسى عليه السلام مرة مر مع الحواريين، كانوا يمشون في الطريق فشاهدوا جيفة، فأسرع الحواريون ووقف سيدنا عيسى أمامها وقال لهم: تعالوا. فجاءوا إليه، قال: ألا ترون شدة بياض أسنانها؟ قالوا: يا نبي الله، ما رأيت يعني من كل هالجيفة المنظر والرائحة، ما رأيت إلا أسنان البيضاء. قال: أنا رأيت ما رأيتم، لكني عودت لساني ألا يقول إلا الشيء الحسن. هذا تدريب يا أخوان، تدرب أنك أنت ما تذكر إلا محاسن الأشياء. هذا إذا كنت قاعد على صفرة وفي أكلة ما بتحبها، بس في أكلتين بتحبهم، فأحكي عن اللي بتحبهم. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن أعجبه أكله، وإن عافه تركه. ما بيحكي، ما بيعلق إنه مو طيبة مالحة. قد يكون الطبخة مو ناجحة، يعني طابختها ما نجحت في طبخها، بس في مثلا الصحون مرتبة بترتيب جيد. احكي على ترتيب الصفرة، ولا تحكي على نوعية الطبخة. دربوا يا شباب عشان الدعوة إلى الله، يعني تدربوا أن لا تقولوا إلا الشيء الحسن. مرات أنت تلتقي مع إنسان، هالإنسان بيكون يعني فيه من المساوئ ما الله به عليم، بس كمان فيه شغلة منيحة، أحكي عن هاي الشغلة المنيحة. هو الجميل ينبغي أن يذكر وأن يشهر وأن يعلن، والقبيح ينبغي أن يستر وأن يخفى وأن لا يذكر، لأن الرذيلة إذا قطعتها عن الضوء والهواء ذبلت وماتت، بس إذا طالعت أنت على الضوء والهواء بتكون عيشتها. فيقول يحيى ابن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هو الأصل أنت أن تجتهد أن تكون نفاعا لكل من حولك، حتى تكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم المؤمن، ورحم حتى غير المؤمن. يهودي كان عنده، كان يخدم غلام يهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم، مريض، راح النبي صلى الله عليه وسلم زاره، رآه في النزع، قال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الغلام نظر لأبيه قال: أطع أبا القاسم. فالولد آلى هذا الشاب ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي. حتى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم رحم لهم، قال: يوم القيامة لما يقف الناس ينتظرون الحساب ويطول الانتظار، فيذهبون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، سل لنا ربك أن يقيم الحساب. يقول: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. بيروحوا عن سيدنا إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، بعدين يقولون: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأذهبوا إلى قوائم العرش فأسجدوا، فأحمد الله بمحامد يعلمونيها،
يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال ثم يقوم الحساب. فحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بينفع الكافرين بالآخرة بأنه يقوم الحساب عشان ما يبقون. إلا أنت تجتهد أن تكون نفاعا لكل من حولك، ما استطعت أن تنفع من حولك افعل، وابدأ بالدائرة القريبة. يعني انفع أمك، انفع أباك، انفع أختك، انفع أخاك. لازم إذا سألنا عنك أمك وأبوك يقولوا الله يرضى عليه، والله منستفئد له، والله يعني يسبب لنا الخير. لازم لازم أخوك وأختك، لازم زوجتك وأولادك، لازم نسأل إذا سألنا عنك. أما بالمسجد منيح، بس بالبيت مالك منيح، سامحني أنت حقيقة مو منيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فهلأ أول شيء انفع الدائرة القريبة، بعدين الدائرة اللي أوسع رفقاتك لازم ينتفعوا منك. فكروا يا شباب كيف تنفعوا أصحابكم. يعني أنت أي رفيق لك أنه أنا شلون بدي أخدمه، شلون بدي أنفعه، شلون بدي أقدم له شيئا يعني يستفيدوا منه. فكر هيك دائما. هلأ كثير من الناس يأخذون، بس أنت تدرب أن تعطي، وسعادة العطاء أكبر من لذة الأخذ. معلمك بالشغل فكر كيف بدك تنفعه، جيرك فكر كيف بدك تنفعه. أفضل نفعين ما كان يمشي معه في الدنيا والآخرة. هلأ إذا هديته غرفة نوم نفعته أنت وشغل كثير منيحة، إذا هديته براد نفعته، إذا أعطيته الملخص تبعك ينقله نفعته، شغلة كتير منيحة، إذا أعطيته المحاضرات اللي غاب عنها نفعته، إذا درسته مادة نفعته. بس هذا النفع كله له حجوم. يعني هلأ درسته مادة، النفع تبعها لحد ما يقدم فحص يأخذ علامة جيدة وخلص، بجوز تضل كم معلومة يعني في ذهني وبعدين ينتهى. شايف غرفة النوم يعني تنفعوا 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، بعدين خلاص بغيرها. منيحة يعني غرفة النوم، بس هيك نفعه. هديته براد نفعه كمان 20-30 سنة، 40 سنة، بعدين بيهديه لغيره أو يعني بيستغني عنه. بس هلأ إذا أنت دللته على الله، إذا دللته على ذكر الله، إذا دللته على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا دللته على مجالس العلم، هذا النفع سيبقى معه في الدنيا وفي الآخرة. شيخنا عليه رحمة الله كان يحكي لنا عن والده الشيخ أمين كفتارو. قال أبي كان عالم كبير، قارئ ودارس وحافظ، بس ما كان سلك على شيخ تربية. علم بس يحفظ يعني حافظ علم. قال فأخلاقه كثير صعبة. أمه نتقلون أنه كان لما يطلع خلقه هو شيخ وعالم وعنده يعني حافظ كتير كتب، بس لما بيطلع خلقه مثلا بيكسر الطاولة قدامه، بيطلع خلقه بيصرخ باللي حواليهم، بيهربوا بيخافوا منه كتير. قال شيخنا يقول إلى أن لقي شيخه الشيخ عيسى الكردي، هذا شيخ تربية شيخ ذكر، فالشيخ علمه الذكر والشيخ صار يتابعه أخلاقيا وروحيا. فوالدته لشيخنا بتقول له يا ابني أبوك انقلب انقلابا كاملا لما صار في له صلة مع الله عز وجل. صار بيغضب، بس طريقة غضبه مو مثل لما كان بلا صلة مع الله عز وجل. صار بينزعج، بس طريقة تعاطيه مع الانزعاج مو مثل لما كان من دون ذكر من دون صلة مع الله عز وجل. فأنت إذا علمته على الذكر بتكون نفعته في الدنيا ونفعته في الآخرة. علمته على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نفعته في الدنيا وفي الآخرة. هلأ مع هيك قد ما بتستطيع تقدم لرفقاتك، لأرحامك، لجيرانك، لمعارفك، للغرباء عنك. إذا طلعت بالسرفيس فكر كيف بدك تقدم خدمة للي قعد شمه بالسرفيس. رحت رحلة 3 أيام مع رفقاتك بالشغل، فكر كيف بدك تقدم لهم خدمة، ولعل هذه الخدمة تكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. على كل الأحوال المؤمن نفاع، يفكر كيف ينفع الآخرة. يعني عم بيشتغلوا بالصناعات مثلا، فكر أنك تصنع صناعة تنفع الناس مو صناعة تضر الناس. يعني عم بيجيب بضائع تجارة، فكر كيف بدك تنفع الناس. الزبون يلي بيجي عندك على المحل فكر كيف تنفعه.
مو كيف تأخذ ماله. النظرية الرأسمالية بتخليك تفكر كيف تأخذ ماله. لذلك هلا بدورات المبيعات، محور دورات المبيعات انه كيف بدك تقنع الزبون بحاجته لهذه السلعة. لو هو مو محتاجها، يعني مين هو البائع الجيد يلي بيقدر يقنع الزبون بحاجته لهالسلعة لو هو ما بده اياها؟ هلا هذا الاخ مثلا ما بده لفة، انه انا بدي اقعد معه بدي اقنعه انه اللفة منيحة واللفة ممتازة وانت بتحتاجها وبتخدمك وكذا، شايف؟ اذا اقتنع واشتراها، هلا هو انا ورطته، يعني شو بده باللفة هلا؟ ان شاء الله بكره بصير شيخ وبيجي يجيب لفة. بالفلسفة المادية انه انت برابو عليك، انت بائع منيح لانك اقنعته بشراء اللفة. هلا صرت فهيم، هي الفلسفة المادية قائمة على يعني رأس المال، تجمع اكبر رأس مال بإيدك. اما الفلسفة الإسلامية او الدين الإسلامي قائم على النفع. الدين الإسلامي إذا إجا قال لي أستاذ والله أنا بدي أشتري منك هذه اللفة، الدين الإسلامي يوجب علي أن أنصحه أنه يا شو اسمك يا أنس، أنت ما لك حاجة بهذه اللفة، ليش تدفع مصاريك لشراء؟ يعني والدك مثلا بده هو شيخ بضاعة على رأسه، أخوك. التوجيه الإسلامي بدي أقنعه أنه يا أخي هي أنت عم تدفع مصاريك في شيء أنت ما تفيد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. والعلماء قالوا يجب على كل بائع إذا باع سلعة إذا كان فيها عيب أن يبين عيبها للزبون، وإذا ما بين هذا العيب هو آثم. مو بس البائع، قالوا على كل من علم عيب هذه السلعة. يعني واحد شقيع قاعد بمكتب عقاري تبع سيارات، في سيارة مقصوصة بدها تنباع، وهذا الشائع بيعرف، ولا اجى زبون ما بيعرف السيارات وطلع هيك شاف السياره حلوه، صاحب المكتب العقاري مشان هيك يعني او المكتب تبع السيارات مشان يعني ايش يبرأ من الامر، قال له اخي ليك السياره قدامك شوفها، وسكت. هو بيعرف انه مقصوصها، ما قال له شوفها اخي شوفها، هاي ليك السياره برا طلع شوفها. بيقوم هذا الشائع بيقول لك ايه، بيقول له ايه شوفها اخي شوف حصى منيح. هو بيعرفه ما بيعرف شيء بالسياره، أخي هذا مال حاضر حلال، مو هيك؟ حاضر حلال. كل من علم أنه السيارة مقصوصة وكان حضران هالبيعة يجب شرعا يقول له لهزبون أخي شوف هاي السيارة، إذا كانت جيدة بيقول له جيدة بس هي مقصوصة، وإذا ما قال له آثم. التوجيه الإسلامي يدعوك إلى أن تنفع ما استطعت من حولك من الخلائق. الفلسفة المادية تدعوك إلى أن تكسب مال، حلال حرام ما في مشكلة، نسروا لما نتآزوا ما في مشكلة. وإذا شي مرة فكروا بالنفع مو مشان النفع، مشان المكسب، إنه أخي هذا زبون ومهبر إلي مصلحة هلأ أنفعه مشان يرجع لعندي مشان رد أخذ منه مصاري. فالتفكير كله تفكير مادي. فاجتهدوا يا شباب ويا أخوان أن تنفعوا الآخرين. كيف أنا بدي أنفع لك؟ والله يا أخي يا أستاذ في ضائقة هلأ والناس خلقة دائان، والله الواحد ما له عرفان شو بده يدبر حاله، عم يمشي بهالطريق وحاكي حاله مظبوط. بس انت لما بتتصل بالله عز وجل والله عز وجل هو النافع، بتقوم بتتخلق بأخلاق الله تعالى. لما بصير عندك جلسات ذكر طويلة، أنا جليس من ذكر، فبصير انت الله كريم تأخذ من كرمه، الله رحيم تأخذ من رحمته، الله لطيف تأخذ من لطفه، الله نافع تأخذ من نفعه وتنفع الآخرين وهكذا. بس إذا واحد بعيد عن الله ما ضعيف كثير، نفعه للآخرين يعني ضعيف. قال ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره. هب بأن إنسانا عجز عن النفع، بس أقل شيء لا تسبب لهم ضررا. إذا ما قدرت تنفع الناس بس لا تسبب لهم ضررا. وإن لم تفرحه فلا تغمه، يجب له خبر حلو. يا أما في طالبة بأحد المدارس شاطرة، لما قدموا مذاكرة يبدو هالبنت ما لها دارسة منيح فأخذت علامة مو منيحة. يوم توزيع العلامات كانت غايبة،
رفقاتها استغربوا قالوا لها يا أنسة هي أكيد هيك فلانة هي العلامة. قالت لهم إيه، حتى أنا استغربت وصححت الورقة مرتين وهيك علامتها. هلأ تاني يوم إجت البنت على المدرسة قالت لهم لرفقاتها الأنسة عطيت العلامات. قام هن غيروا الموضوع، ما بدهم يقولوا لها أنه علامتك مو منيحة، غيروا الموضوع ونسيت. وتاني يوم وثالث يوم وجمعة، لك يا بنات ما وزعت العلامات الآنسة شبكون، كمان يغيروا للموضوع. والله منيح هذا فهم يعني. هلأ لاحقا قالت لها يا أنسة ما عطيتينا العلامات. قالت لهم بلها رفقاتك ما قالوا ليك. ما هيك، برافو عليك، أنت حاول لا تحمل خبرا يزعج الآخرين، وبالتالي أنت لا تكون سبب في إزعاج الآخرين. إن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. لا تحكي على حدا بالنقص ولا حدا بالعيب. أخي بس هو في عيب هذا الزلمة، كلنا عيوب، ولا تنسى أنك أنت ملان عيوب. إذا كمان بدك تحكي على عيوب الناس، والناس كمان لها عيون ولها ألسن تتكلم على عيوبك. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متأسين بسنته، مقتدين بسيرته، منتهجين نهجه. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وجملنا بصفاته، وحققنا باتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذ جاءت عجوز فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سأل تلك العجوز من أنت؟ فقالت جثامة المزنية. فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أنت حسانة المزنية، غير اسمها لأنه كان يحب الأسماء الحسنة صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه المرأة عجوز وكبيرة في السن وقد مضى من عمرها سنين. ثم قال لها كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم من بعدنا؟ وبدأ يسأل هذه العجوز ويستقصي عن أخبارها ويهش لها ويبش، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في ذهول. فقالت بخير نحن فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انصرفت تلك العجوز مطمئنة فرحة. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه العجوز ولما تصنع معها هكذا يا رسول الله؟ قال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمن خديجة، كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. لقد تذكر بهذه العجوز زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة العظيمة التي وقفت معه صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته. تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، فواسته بمالها وعوضته كل حرمان وقامت على راحته وسهلت له كل صعب. فلما بعثه الله عز وجل وجاءه الوحي في الغار عاد يرتجف ويقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقامت تطمنه وتقول كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. وأخذت بيده إلى ورقة ابن نوفل الذي بشره بأن ما جاءه هي النبوة. خديجة التي واسته بكل شيء أحبها لأنها كانت تحبه، منها الأولاد والبنات ومنها المال، وكانت له سكن، وما أصابه الهم والحزن حتى ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فكان ذلك العام عام الحزن، فقد فيه عمه أبو طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أصابتها الغيرة في يوم من الأيام، والغيرة بين النساء أمر طبيعي. فقالت يا رسول الله ما تصنع بعجوز من قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها وبقي الحنك، قد أبدلك الله خيرا منها، يعني فتاة صغيرة. فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس وواستني بمالها وكان لي منها بنين، والله ما أبدلني.

للنبي صلى الله عليه وسلم في مقتبل الدعوة والرسالة فيقول: يا محمد، هذه خديجة قادمة معها إناء فيه طعام أو أدم، فإن هي جاءت فأقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، سلام لها من ربها وسلام لها من جبريل وسلام لها من العالمين. بعد ذلك يبشرها ببيت في الجنة من قصب، القصب اللؤلؤ المجوفة، لؤلؤ كاملة لا نصب فيها ولا صخب، لا تعب ولا إزعاج ولا أذى. لماذا؟ لأنها عاشت على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تريد له إزعاج، تواسيه بالغالي والنفيس وتحرص على هدوئه وراحته صلى الله عليه وسلم. وهنا يتذكرها صلى الله عليه وسلم، يتذكرها في كل حين، ويعيش على ذكراها صلى الله عليه وسلم وفيا لها رضي الله عنها وأرضاها. وكيف ينساها صلى الله عليه وسلم وجل عمره قد عاش معها، ولا يمكن أن يغطي أحد مكان خديجة. وهنا همسة في أذن كل زوج عاش السنين مع زوجته: الله الله بحسن العهد. وفي أذن كل امرأة عاشت السنين مع زوجها: الله الله بتذكر المعروف والأيام الجميلة واللحظات الرائعة وما قدم كل واحد للآخر من خير. ولا يأتي الشيطان في لحظة من اللحظات فينسي ذلك المعروف بموقف من المواقف، فإن الذكريات قد صنعت وإن الأرواح قد تجسدت. ونحن نرى الآن كبارا في السن لا ينس أحدهم إذا سافر إلا بزوجه الكبيرة في السن، يعيشون حياة رائعة جميلة. وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجته رضي الله عنها وأرضاها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. السماحة يعني السهولة، السماحة هو اللين، السماحة هو حسن التعامل مع الآخرين. وإن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون سمحا، وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يكونوا كذلك. ثم أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب السمح من الناس، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه تقريبا 4 أشياء يحتاجها الإنسان في أيامه وفي حياته. تحتاج إلى البيع، تحتاج إلى الشراء، تحتاج إلى القضاء، تحتاج إلى الاقتضاء. والله سبحانه وتعالى أحب من عباده المؤمنين أن يكونوا أصحاب سماحة، يعني عندهم سهولة في التعامل مع الآخرين. إذا أراد أن يبيع كان سمحا في بيعه، وإذا رأى الذي أمامه يعني عند قلة في المال أو لا يستطيع أن يشتري هذه البضاعة بهذا الثمن ولو قلل من سعرها لاشتراها هذا الإنسان، قام من سماحته أنه يتساهل معه في السعر فيبيع هذه السلعة على المقدار الذي يستطيع عليه هذا المشتري. بل جاءت هناك من القصص أن بعض التجار كانوا يعرفون بأن هذا الإنسان أو هذه الإنسانة هم من فئة الفقراء، فيقوم فيعطيهم السعر من غير أن يخدش حياءهم ولا كبرياءهم، فيبين لهم بأن سعرها بالمقدار المال الذي معه، وإذا أراد أن يبيعها على الوجه الحقيقي باعها بالسعر الذي هو أضعاف ما باعه لهذا الفقير أو هذه الفقيرة. هذا السمح إذا باع، هنيئا له محبة الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب السمح إذا باع، وكذلك سمح الشراء، يعني إذا أراد أن يشتري ما يبخس الناس أشياءهم، ما يجي يتكلم مع صاحب البضاعة ويبين بأن بضاعته لا تسوى، وأن بضاعته يعني سيئة، وأن بضاعته رخيصة، وأنت قاعد الآن تحط لها أسعار غير حقيقية. لا، خليك سمح في الشراء. فإذا قال لك والله هذا سعرها بهذا الأمر، والله ربحي فيها بهذا المقدار، وإذا كان هذا الإنسان صادق ومعروف بصدقه وأمين، معروف بأمانته، فاشتري منه بهذا السعر ولا تبالغ عليه ولا تشدد عليه بالترخيص في هذه السلعة. فهذه من السماحة. أنت نعم قد اشتريتها بسعر غالي، ولكن بسماحتك اشتريت رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته. سمحا إذا قضى، إذا كان عليك دين وجاء وقت الدين أنت سمح في القضاء، تذهب فتعطي هذا الإنسان المال الذي يطالبك من غير ما يحن عليك ولا يكثر من الاتصال عليك أو يرسل المراسيل، لا لا لا، بكل سهولة ويسر. جاء وقت الميعاد تذهب إليه وتقول تفضل وجزاك الله خير ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أنت علما بأنك المنتفع بهذا الدين وجيت تسد الدين اللي عليك، هذا عليك أصلا. الله عز وجل يحبك لأنك سمح في القضاء، وسمحا إذا اقتضى. إذا لك أموال عند الآخرين وذهبت تقتضيها كن سمحا في طلبها، لا تفشل هذا الإنسان، لا تجرحه، لا تتكلم عليه، لا تزعجه، لا تسبه أو تشتمه أو تنتقص منه أو تجمع الناس عليه. لا لا، والله يا فلان ترى أنا طالبك هذا المبلغ، جزاك الله خير، هل عندك هذا المبلغ ولا لا الآن؟ والله عندي نص المبلغ الآن، ربع المبلغ، لا والله إن شاء الله عما قريب راح أجمع لك المبلغ كله. خلك سمح، أنت الآن قاعد تتعامل، تخيل قاعد تتعامل مع الله عز وجل. محبة الله عز وجل بسماحة الاقتضاء، محبة الله عز وجل بسماحة القضاء، محبة الله عز وجل بسماحة البيع، محبة الله عز وجل بسماحة الشراء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. عسى الله يجعلني وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع موقف مع أمهات المؤمنين أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، موقف بيعلمنا إزاي نتعامل في اللحظات اللي مش طبيعية، اللي فيها مشاعر ممكن تؤدي لتصرفات تبقى مفاجأة. الحديث بيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى أمهات المؤمنين، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فجاءت صاحبة البيت اللي هي النبي كان عندها من أمهات المؤمنين، فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيهما الطعام ويقول: غارت أمكم غارت أمكم، كلوا. فأكلوا حتى جيء بقصعتها التي في بيتها فدفعها صلى الله عليه وسلم إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. خلص الحديث. حديث بيقول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد أمهات المؤمنين ويقال أنها السيدة عائشة، فهو قاعد هو وأصحابه في بيت السيدة عائشة، بعض زوجاته ويقال أنها السيدة صفية وكانت طباخة ماهرة، بعتت طبق في أكل، طبق فخار كده مليان أكل، فالسيدة عائشة غارت جدا، يعني هو ده يومي وهو قاعد عندي، يعني أنا ما بعرفش أعمل أكل مثلا، ولا عايز الأكل بتاعك يتقارن بالأكل بتاعي فيقولوا أن أكلك أحلى من أكلي، فحصل نوع من الغيرة، فقامت والنبي شايل القصعة اللي هي الطبق الفخار ده، قامت زق إيد النبي فقام وقعت القصعة على الأرض فانكسرت. يوطي النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وياخد الحتتين الفخار يلزقهم في بعض كده ويلم الأكل ويقعد ياكل هو والصحابة، وهو بيقول: معلش غارت أمكم غارت أمكم، ويقوم واخد الطبق بتاع السيدة عائشة ويرجعه للسيدة صفية لأن حقها، لأنها كسرت لها الطبق بتاعها. دي القصة يمكن كتير مننا نعرفها، لكن علماء النفس ليهم كلام رائع في كنز النهاردة. كنز النهاردة في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر المستحوذة، في مشاعر جوه الإنسان يا جماعة بتستحوذ على قلبه فتوجه تصرفاته لبعض التصرفات اللي ممكن تبقى صح وساعات بتبقى غلط، منها مشاعر الغيرة. الراجل أو الست لما بيكون غيران ممكن يعمل تصرفات مش صح. سيدنا محمد في كنز النهاردة كان بيراعي تصرفات السيدة عائشة اللي ممكن تكون وهي من أمهاتنا وعلى رأسنا لكنها مش معصومة، تصرفت تصرف ممكن ما يكونش ده المفروض اللي يحصل. سيدنا محمد كان مراعي، لأن الغيرة أصلها مشاعر حب وتعلق ورغبة في الشعور بالأمان، فالسيدة عائشة من كتر غيرتها وحبها للنبي وتعلقها بيه وأنها نفسها تحس بالأمان دايما أنه هو بيحبها ومتعلق بيها، لما شافت الطبق داخل بيتها ودي ليلتي وده يومي أنت ليه بتبعتي أكل من عندك، قامت ترمياها بداف الأرض كده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي: معلش هو كان المفروض من الأول ما يتبعتش الطبق ده عشان ما يثرش المشاعر دي. فسيدنا محمد يلم الأكل بالراحة. خدت بالك سيدنا محمد نسي حظ نفسه، أي حد مننا كان يقولها إزاي تعملي كده قدام الرجالة ومنظري قدام الناس وشخصيتي ومقامي والكلام ده، لكن سيدنا محمد راعى إنها ما كانتش قصده، إنها ثارت بسبب الغيرة، فإذا بيوطي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويلم الأكل، لكنه كان واخد باله إن ممكن بعض الصحابة يتضايق من السيدة عائشة إنها عملت كده وضربت إيد النبي فوقع منها القصعة أو الطبق اللي كان فيه الأكل، فإذا بيقول: غارت أمكم، يعني أي حد فيكم ممكن يزعل، دي أمك، أمهات المؤمنين أمهات لينا، مهما حصل ما تزعلش منها، غارت أمكم رضي الله عنها. كأنه بيقول دافع الفعل أيها الصحابة من أم المؤمنين الغيرة والحب، ودي أمكم، اوعى حد يشيل في قلبه أو يزعل من هذا التصرف. لكن الكنز الحقيقي في هذه القصة أن سيدنا محمد كان بيراعي هذه المشاعر اللي ممكن تدفع الإنسان لتصرف يندم عليه بعد كده، لكنه كان بيستوعب ومتفهم وحنين وصدر واسع صلى الله عليه وآله وسلم. مشاعر الغيرة محتاجة صبر، فاصبر لما تلاقي حبيبك أو حبيبتك غيران. ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن لغة العربي واسعة، وبعض الألفاظ التي كانت تستعملها العرب والتي نزل القرآن الكريم بها قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من استعمال في لغة العرب، وهذا ما يسميه علماء اللغة المشترك اللفظي، يعني لفظة واحدة تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر. فكيف أعرف أن المراد من هذه اللفظة هل هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ أعرف ذلك من خلال السياق التي تأتي فيه تلك الكلمة. نلحظ هذا في تلاوتنا للقرآن العظيم وفي قراءتنا له. مثلا عندنا فعل ظن يظن. الظن غالبا يعني ما نستعمله نحن بمعنى الرجحان الضعيف، يعني مثلا مثل قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني نظن ظنا ضعيفا، يعني ما نحن متأكدين. قد يأتي الظن أحيانا بمعنى ظن السوء، كما قال تعالى: وتظنون بالله الظنون، لما كانت غزوة الخندق، وتظنون بالله الظنون، يعني ظن غير لائق بالمولى سبحانه وتعالى. أيضا كما قال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هذا أيضا من مشهور من استعمال ظن. لكن أحيانا ظن تأتي بمعنى تيقن، تصوروا العرب تستخدم فعل ظن بمعنى تيقن، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يتيقنون، هم متيقنون من أنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولا يصلح في هذا المكان أن يكون ظن بمعنى يعني يظنون والله يمكن في يوم قيامة ويمكن ما في يوم قيامة، لا يصلح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كذلك قوله تعالى على لسان المؤمن الذي يأخذ صحيفة أعماله بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. هنا ظننت بمعنى كنت متيقنا من أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار، إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا من المعاني المشتركة اللفظية. أيضا من تلك المعاني كلمة المحصنات. المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات قال: والمحصنات من النساء، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. وتأتي أحيانا المحصنة، كلمة المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة مثله، طبعا هذا في زمن النبوة لما كان هناك إماء، الآن في عصرنا ما في إماء، لكن الشاهد من الكلام أن الكلمة هنا المقصود بها الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني الإماء. إذن هنا المحصنات مرة جاءت بمعنى المتزوجات، ومعنى مرة بمعنى الحرائر. علينا أن ننتبه إلى هذا، ولعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نتعرض إلى مشترك لفظي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أعظم الحديث وأجمل الحديث. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ربنا عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقائك هو عنوان هذه الخواطر. لن نشتاق إلى ربنا حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتعرف عليه، نتقرب إليه، نتوكل عليه، نعرف معاني أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. من أسماء الله عز وجل السبوح، من أسماء الله عز وجل القدوس. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسبحه وأن نقدسه. نسبحه من ماذا؟ نقدسه من ماذا؟ ننزهه من ماذا؟ من كل ما لا يليق به. ولماذا نقدس ربنا عز وجل ونسبحه عن كل نقص؟ لأنه الكامل من كل وجه. يمكن أن تقول عن فلان من الناس، فلان لا يظلم، فتمدحه من عدله، لكن يمكن أن يكون مهملا في علاقته مع والديه، أو فلان ضعيف في بنيته، أو فلان ضعيف في ما يتعلق بأخطاء لسانه، أو فلان ضعيف في بصره، فتمدحه من وجه ولا تمدحه من وجه آخر لنقص فيه. أما الله سبحانه وتعالى، إيته من بصره له البصر المطلق، من سمعه له السمع المطلق، من جماله له الجمال المطلق، من كبريائه، من قوته، من قدرته، من حلمه، من عفوه، له العفو المطلق والمغفرة المطلقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبح عن كل نقص، ينزه عن كل نقص. لماذا؟ لأنه الكامل من كل وجه. وحتى أقرب لكم هذا المعنى أقول: هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظلم عباده في يوم من الأيام؟ نقول: سبحان الله، الله سبوح قدوس، لا يمكن أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الله سبحانه وتعالى يعبث بهذا الوجود، يوجد شيئا لا لحكمة، أو يشرع شيئا من التشريعات الضرر فيه خالص أو الضرر فيه راجح؟ لا والله، نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى ما يضع في هذا الكون إلا ما له الحكمة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هل يمكن يخطر في خاطر الإنسان أنه يمكن أنا أكون مؤمنا بالله عز وجل وأعمل الصالحات، فآتي يوم القيامة فأنسى بين الناس ويذهب بي إلى النار وأنا من أهل الجنة؟ لا يمكن، هذا مع المخلوق، لكن مع الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن كل نقص وعن كل عيب. هل تشريع الله سبحانه وتعالى ناقص؟ لا والله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأنه السبوح القدوس. فالله كامل، وشرعه كامل، وكتابه كامل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كاملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الحكمة والعلم والخير. وإن كان الشر أحيانا بالنسبة للمفعول، بالنسبة للمخلوق، لكن كونه صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو الحكمة. لذلك نحن نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواطن أن نكثر من التسبيح: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في الركوع وفي السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول المولى عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندما يقول القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقف العلماء متحيرين، ما هذه الآية العجيبة؟ عندما يقول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب، من الذي وعد بالإجابة؟ رب العالمين. ومن الذي أمرك بالدعاء؟ رب العالمين. إذن رب العالمين أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. السؤال الآن: هل يخلف الله الميعاد؟ هل يخلف الله وعده؟ هل يخلف الله عز وجل ما أمرك به أو ما وعدك به من جزيل الفضل وجزيل المن والجود والكرم؟ الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى جل وعلا. لذلك لا تحمل هم الإجابة، احمل هم نفسك. يقول عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. الدعاء يقربك من الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب، تقرب إلى الله بالدعاء بالطلب. الله جل وعلا ما خلقك إلا لتطلب منه، الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لتتقرب إليه. الله سبحانه وتعالى جعل لك أبواب الذلة والخضوع، هي الباب الذي يستجيب لك فيه ويغفر لك بسببه. فتقرب إلى ربك واستغفر ربك واجعلها ساعة تقرب منك إليه، عسى أن تكون من المكرمين الذين كرمهم بالإجابة والجواب. اللهم أمين. إلى ذلك الدعاء، ثم نعود بمشيئة رب العالمين.

اللهم أمين يا رب العالمين. هنا نتعلم كيف يخضع العبد بين يدي الله عز وجل عندما يطلب العبد من الله الرحمة والمغفرة. يعني الدعاء حالة فردية، هذا الدين حالة فردية، أنت تعيش وحدك وتمرض وحدك وتدخل القبر وحدك، يعني تموت وحدك وتسأل في قبرك وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك وتدخل الجنة وحدك أو النار أعزك الله وأعزك وحدك. إذن هذا الدعاء لابد أن يتمرن ويتمرس فيه العبد على الدعاء الجماعي والدعاء الفردي. هذا الدعاء الفردي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، عندما يقف الإنسان بين يدي مولاه منددا بنفسه معددا خطاياه معترفا بتقصيره بين يدي سيده جل وعلا طالبا منه الرحمة والمغفرة والعفو والجود والكرم. هل تعلم أن آفة الشيطان أنه لم يطلب من ربه مغفرة؟ عندما عرضت لإبليس ساعة من ساعات الإجابة أو ساعة من ساعات القبول من الله جل وعلا حتى يصحح ما فعل، ما تاب وما اعترف بذنبه ولا بتقصيره، إنما وقف بكل بجاحة يطلب من الله أن يمد في عمره لكي يغوي عباد الله، لكي يدخل الناس إلى مزيد من النيران، لكي يبعد الناس إلى الطغيان والعصيان. هذه هي آفة العصاة والمتكبرون، إنما المؤمنون ينتهز الفرصة ليقتنصها ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى داعيا شاكيا معترفا. قلبي مع آدم عليه السلام يوم خرج من الجنة ماذا قال؟ هل أصر آدم على ذنبه؟ هل أصر آدم على ظلمه لنفسه؟ هل أصر آدم على معصية للرب كما فعل إبليس؟ أبدا، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا اعتراف من آدم بأنه قصر في حق نفسه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعتراف ببيان المآل وما الذي سيؤول إليه الحال إن تخلت عنك رحمة الله عز وجل ومغفرة الله تبارك وتعالى. يا ترى ماذا فعل موسى وهو قد خرج من مصر خائفا يترقب؟ الله تبارك وتعالى أسمعنا دعوة موسى وهو يقول قال ربنا، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربنا نجني من القوم الظالمين. ونحن معه في مدين عندما سقى للفتتين يقول المولى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قلبي مع زكريا عليه السلام عندما شكى إلى الله وحدته بين قومه وتسلط قومه عليه وتغيان القوم وحالة الجبروت التي وصلوا إليها، فماذا دعا ربه وبماذا التجأ إلى ربه؟ قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. عندما وقف في المحراب أيضا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قلبي مع يونس في بطن الحوت وهو ينادي في ظلمات الثلاث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلبي مع إبراهيم عليه الصلاة الله وسلامه وقد ترك ولده في لفافة صغيرة في يدي أمه المسكينة الضعيفة وتركهما في الصحراء استجابة لأمر الله، وهو يتوجه إلى ربه داعيا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قلبي مع نبي الله إبراهيم وقد بنى البيت ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى جل وعلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلبي مع نبي الله أيوب وهو يدعو الله جل وعلا داعيا قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قلبي مع أنبياء الله، قلبي مع نوح عليه السلام وهو يدعو الله سبحانه وتعالى رب إني مغلوب فانتصر. أنبياء دعوا الله وتوجهوا إليه ولم يفقدوا الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. الدعاء إنما يعكس ثقتك في الله، إنما يعكس إيمانك بأن الله ذو رحمات وذو مغفرة وذو بركات تتنزل على الداعين. الذي لم يدعو الله سبحانه وتعالى عرضة للبلاء والابتلاء حتى يضطره الله عز وجل إلى دعوته. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. إن دعوتك لله، إن دعاءك لله سبحانه وتعالى وتضرعك إليه هو أكبر دليل على ثقتك في الله. أين يذهب ذلك الدعاء؟ إلى إحدى المصارف الثلاثة، يا إما يتجه ذلك الدعاء إلى الإجابة الفورية وتلك رحمة ما بعدها رحمة، وإما يدخره الله عز وجل لك في الآخرة، وإما ترد به مصائب أنت لا تعلمها في هذه الدنيا.
اتجه إلى الله بطلب العفو وبطلب الرحمة وبطلب المغفرة. سئل الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه سؤالا أريد أن أدلك عليه. واحد قال الإمام ابن تيمية أي الأمرين أفضل للعبد، الاستغفار أم الحمد؟ يعني إن أنا أقول الحمد لله أم أقول أستغفر الله؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله كان ذكيا جدا، نظر إلى الرجل وقال أيهما أصلح للثوب في حالتي، الصابون أم العطر؟ قال كيف يا إمام؟ قال إن كان الثوب نظيفا، إن كان الثوب نظيفا فيصلحه العطر، وإن كان الثوب متسخا فلا يصلحه إلا الصابون، يعني فلا يصلحه إلا أن تغسله أولا من قذارته ومن وسخته، ثم بعد ذلك تفكر في تعطيره. هكذا الدين في إذا فعل في النفس. الإنسان إذا كان بلا ذنب عليه أن ينشغل بالحمد والتسبيح، أما إن كانت لك ذنوب لابد أن تتخلص منها أولا بالاستغفار والتوجه إلى الله عز وجل، وبالتوبة والبراءة من ذنوبك ومعاصيك، وبتركك لما أغضب عليك مولاك، حتى ينادي مناد في السماء اصطلح العبد على مولاه، اصطلح العبد على مولاه، اصطلح العبد على مولاه، ساعتها تدعو الله عز وجل بالرحمة وبالعفو وبالجود وبالمغفرة، فهو الغفور الرحيم. هيا معا نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونرجع إليه، عسى أن تكون ساعة إجابة تخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. غفر الله لي ولكم. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. أخرجه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري. وخال طريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه، فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري. أخرجه البخاري ومسلم. الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. أخرجه البخاري. الإيلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية، قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها، فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. أخرجه مسلم. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. أخرجه الدارقطني. وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف ألا يأتي امرأته فيدعها 5 أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله عز وجل: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أخرجه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يوقف المولي. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه كان يوقف المؤلي. أخرجه البيهقي.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الوقت هو الحياة، واستغلاله يعني أننا نستفيد من أعمارنا، وتضييعه سدى يعني أننا نضيع أعمارنا سدى. الوقت هو الوعاء الذي يمكن أن ننجز فيه كل الإنجازات العظيمة، والوقت هو الحمل الثقيل على نفوسنا حين نجد أنفسنا فارغين، لا نحن في عمل دنيا ولا نحن في عمل دين. ليس المطلوب هو أن ندير الوقت ونمشي في الحياة كما يمشي القطار على سكته، فهذا شيء ثقيل على النفوس، لكن المطلوب هو أن نلزم أنفسنا بأشياء ننجزها خلال اليوم وخلال أسبوع وخلال شهر. يمكن للإنسان أن يلزم نفسه بزيارة واحدة على الأقل لواحد من أرحامه، ويلزم نفسه بأن يقرأ ساعة يوميا، ويلزم نفسه بأن يتصدق يوميا ولو بشيء قليل، ويلزم نفسه بأن يقرأ جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الإلزام للنفس والالتزام بما نلزم أنفسنا به ربما كان أفضل طريقة للاستفادة من الوقت. وأحيانا نجد الفارق بين شخص ناجح وشخص فاشل هو أن الناجح يستفيد من أوقاته بشكل جيد، والفاشلون محترفون في قتل الأوقات. وقت ما بعد الفجر هذا وقت ذهبي يضيعه الآن كثير من الناس، لأنهم يسهرون إلى وقت متأخر في أمور لا فائدة فيها ولا فائدة منها، وغالبا ما تذهب عليهم صلاة الفجر، وينامون أيضا ما بعد الفجر. وقت ما بعد الفجر، الساعتان اللتان بعد الفجر، يمكن الدماغ في حالة من الراحة التامة، يمكن أن ننجز فيهما من الأعمال ما لا ننجزه خلال 5 ساعات أو 6 ساعات من باقي أيام اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن لغة العربي واسعة، وبعض الألفاظ التي كانت تستعملها العرب والتي نزل القرآن الكريم بها قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من استعمال في لغة العرب، وهذا ما يسميه علماء اللغة المشترك اللفظي، يعني لفظة واحدة تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر. فكيف أعرف أن المراد من هذه اللفظة هل هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ أعرف ذلك من خلال السياق التي تأتي فيه تلك الكلمة. نلحظ هذا في تلاوتنا للقرآن العظيم وفي قراءتنا له. مثلا عندنا فعل ظن، ظن يظن، ظن يظن، ظن يظن. الظن غالبا يعني ما نستعمله نحن بمعنى الرجحان الضعيف، الرجحان الضعيف، يعني مثلا مثل قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني نظن ظنا ضعيفا، يعني ما أننا متأكدين. قد يأتي الظن أحيانا بمعنى ظن السوء، كما قال تعالى: وتظنون بالله الظنون، لما كانت غزوة الخندق، وتظنون بالله الظنون، يعني ظن غير لائق بالمولى سبحانه وتعالى. أيضا كما قال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هذا أيضا من مشهور من استعمال ظن. لكن أحيانا ظن تأتي بمعنى تيقن، تصوروا، العرب تستخدم فعل ظن بمعنى تيقن، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يتيقنون، هم متيقنون من أنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولا يصلح في هذا المكان أن يكون ظن بمعنى يعني يظنون والله يمكن في يوم قيامة ويمكن ما في يوم قيامة، لا يصلح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كذلك قوله تعالى على لسان المؤمن الذي يأخذ صحيفة أعماله بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. هنا ظننت بمعنى كنت متيقنا من أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار، إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا من المعاني المشتركة اللفظية. أيضا من تلك المعاني كلمة المحصنات، المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات قال: والمحصنات من النساء، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. وتأتي أحيانا المحصنة، كلمة المحصنات، بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة مثله، طبعا هذا في زمن النبوة لما كان هناك إماء، الآن في عصرنا ما في إماء، لكن الشاهد من الكلام أن الكلمة هنا المقصود بها الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني الإماء. إذن هنا المحصنات مرة جاءت بمعنى المتزوجات، ومعنى مرة بمعنى الحرائر. علينا أن ننتبه إلى هذا، ولعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نتعرض إلى مشترك لفظي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي لحظة تأمل وقف فيها النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لحظة لحظة دفن ممكن تكون مرت بكتير من الناس اللي بتسمعني دلوقتي بيدفن حد من معارفه أو قريبه أو أحبابه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعيش الصحابة ويعيشنا معاه في لحظة من لحظات الدار الآخرة. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا النهاردة عايز استفيد بالكنز ده واسأل نفسي واسألكم، وإحنا في الدنيا جاهز لسؤال القبر؟ أنا مش بفول على حد وما حدش يقول بعد الشر، لحظة الموت هتيجي في الوقت اللي ربنا كتبه قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف عام، كما ورد في الحديث إن كل واحد أقداره مكتوبة عند ربنا قبل ما الكون كله يتخلق بخمسين ألف سنة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يفكرهم بالأسئلة دي كأنه بيفكرنا احنا كمان. وانا بسألك: من ربك؟ مين اللي انت عايش عشانه وعايش بيه؟ عايش تحت أمره؟ كلامه أوامر بتعملها بحب؟ نفسك تقدم له أي حاجة بيحبها عشان يرضى عنك؟ مش قادر تعيش وانت بعيد عنه؟ انت من غيره ما تسواش أي حاجة. مين هو؟ إنسان ولا شغل ولا مخلوق ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ من ربك؟ مين أكبر في قلبك؟ الله أكبر ولا أصحابك أكبر ولا مزاجك أكبر ولا الفلوس أكبر؟ من ربك؟ وما دينك؟ إيه القواعد والمبادئ اللي انت عايش عشانها؟ هل دينك الشرع السماوي والوحي الإلهي اللي نزل علشان مصالح العباد في الدنيا والآخرة وعشان يسود الرحمة والأخلاق والتقدم والخير والعبادة بين الناس؟ ولا ممكن يكون دين واحد بيسمعني دلوقتي ديني اللي عايش بيه والقواعد والمبادئ اللي يبسطني ويضحكني اللي الناس عايشة بيه الأسهل اللي يرضي مزاجي؟ ما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ الأول النبي فيك ولا لأ؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. يعني النبي جوه قلبك ولا لأ؟ النبي مستولي على حبك ولا لأ؟ النبي شاغل بالك ولا لأ؟ النبي في ذكرك بالصلاة عليه ولا لأ؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ هل النبي رقم واحد وأطيع الله وأطيع الرسول؟ ولا ممكن يكون ترتيب النبي في أولوياتك اتأخر بعد الأصدقاء وبعد الحياة وبعد المزاج وبعد السعادة وبعد الضحك وبعد الشباب يجي النبي بعد كده عليه الصلاة والسلام؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر الصحابة ويفكرنا معاهم بكنز لازم يكون قدام عينيك. جهز نفسك لسؤال القبر: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن ثلاثة أشياء لها تعلق بالحب، وقد أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظمها. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة أشياء إذا وجدت فيك فأنت ستجد للإيمان طعما وحلاوة، تماما مثل ما يأكل الناس اليوم الحلويات أو أطباق اليوم يسمونها السويت وغيرها، ستجد هناك في طعم الحلويات باللسان، أما طعم الأشياء اللي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم يشعرها القلب، تشعر بها الروح، تشعر بها النفس. ولذلك الإنسان إذا وجدت فيه هذه الثلاث سيكون شيء آخر. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله عز وجل أغلى حبيب وأعلى حبيب في نفسك. في قمة هرم الحب يجب أن يكون ربي سبحانه وتعالى، الله الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أعلى مرتبة لربي عز وجل. ما تقدم عليه لا حب والدين ولا زوجة ولا أبناء ولا أموال ولا دنيا، لأنه هو المتفضل والمنعم، وهو الخالق، وهو الرازق، وهو الذي بيده خزائن الخير كلها. آمالك وأهدافك وطموحاتك معلقة بيده، فلذلك تحبه وترجوه وتطلب منه وتدعوه. الله عز وجل هو أعلى حبيب. ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حب الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كل حب تحت محبة الله ورسوله. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يقع لأمرين: الأمر الأول لأن الإنسان مجبول على حب من كان جميلا، من كان كاملا، قد كمل الله عز وجل خلقته، وكمل الله عز وجل خلقه، وكمل الله عز وجل أخلاقه، فهو الذي قد زكاه الله عز وجل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، من دلنا على طريق الخير إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أرشدنا إلى أحسن دين إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قال إن هذا الصراط الله عز وجل يوصل إلى الجنة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. الثانية أن تحب لله وأن تبغض لله. حبك لأي شخص لله عز وجل، وبغضك لأي شخص لله عز وجل، يعني جعلت المعيار مدى قرب هذا الإنسان من الله ومدى بعده. فإذا كان قريب من الله، وذلك عن طريق طاعته لله، توحيده لله، اتباعه لرسول الله، التزامه بالسنن، فأنا أحبه لله عز وجل. وأبغض هذا وإن كان قريب، لأنه قد وقع بالكفر أو الشرك أو الجرائم أو سوء الأخلاق وهو يجاهر بها، فأبغضه لله. ما حبيت هذا لا لجمال ولا لمال ولا لشكل، إنما لطاعة الله عز وجل ودينه. المعيار هو دين الله، إذا كان قد ارتفع فيه فأحبه، وإذا انخفض فيه انخفض حب هذا الإنسان إلى أن يصل إلى البغض. وآخر شيء قال أن تشعل نار عظيمة، لأن تأتي إلى نار عظيمة فأقع فيها أحب إلي من أن أشرك بالله عز وجل. تخيل معي إذا وصلت لها المرتبة أنك تقع في نار عظيمة عظيمة تحترق وتتألم بل تذوب وتنصهر، أحب إليك وأهون إليك من أن تشرك بالله عز وجل. هذا الأمر عندك عظيم، لا صغير الشرك ولا كبيره، والله لئن أسقط في نار عظيمة أحب إلي وأهون من أن أشرك بالله عز وجل. إذا شعرت بهذه الثلاث ودخلت في قلبك وروحك، اعلم بأنك ستجد لهذا الحب حلاوة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذه الثلاث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تفاءلوا بالخير، أكيد تجدوه، لأنه وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. في كتاب قبل سنوات كان الأكثر مبيعا بأمريكا، اسمه The Secret، السر. صراحة كثير منا قرأوه، الكتاب صغير، حجمه صغير، أنا قرأته، جميل، لكن ملخصه تفاءلوا بالخير تجدوه. ثلاث كلمات حكاها محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، هو كان الأكثر مبيعا، حقق ملايين الملايين في البيع. ملخص تفاءلوا بالخير تجدوه، كل واحد فينا مسلم بيعرف الحديث وحافظه حتى منذ نعومة أطفاله، لكن من يطبقه كثقافة حقيقية تنعكس على سلوكه في الميدان؟ كم منا طبق هذا الحديث وكان مهتم يطبقه أمام أطفاله أو حتى الكبار من الأبناء وبناته عشان يعلمهم السلوك التفاؤلي؟ من أهم علوم النفس وعلم السلوك هو وضوع القلق والاكتئاب اللي بيعانوا منه أعداد كبيرة في العالم. أهم علاج له أو أهم وقاية من القلق والاكتئاب والوسواس القهري وغيره، سواء عند اليافعين أو اليافعات أو حتى عند الكبار أو حتى عند الأطفال، هو أن البيئة حوالين الطفل واليافع تكون بيئة إيجابية. معنى إيجابية يعني بيئة تنظر بعين التفاؤل، يعني تتوقع الخير. في فرق كبير بين لما الشاب أو البنت أو الصبية أو الطفل يروح يرجع البيت ويلاقي أمه، إحنا نسميها موزوسة، خايفة، قلقانة، اللي هي المفهوم المعاكس للحديث، تشاءموا بالشر تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه، مفهوم المخالفة، وتشاءموا بالشر تجدوه. فالأم اللي خايفة ابنها يوقع، خايفة ابنها يمرض، خايفة ابنها يرسب، حقيقة احنا في عنا قاعدة بعلم النفس أو علم السلوك البشري بتقول النبوءة تحقق ذاتها. يعني انت لما تتنبأ بالخير بتلاقيه، ولما تتنبأ بالخوف أو بالشر أو بالفشل برضو بتلاقيه. في فرق كبير بين الأم اللي بتحكي لابنها دير بالك ترسب، أوعى تمرض، هذا الكلام التشاؤم يؤدي إلى تحقق هاي النبوءة.

0: بأبنائنا وبأنفسنا. الأهم من هيك إنه لما هاي الثقافة أبدأ أبنيها جوا بيتي، أنا سأشعر بالسعادة والراحة والسكينة والدعاء، وسأنقل هاي العادات الإيجابية لأطفالي. ليش ذكرت الموضوع هذا أو اللقاء هذا ذكرت فيه هذا الموضوع؟ لأنه في كثير أسر بيعيشوا بتشاؤم، بيعيشوا بحزن، بيعيشوا بألم، بيعيشوا بقلق. وأنا كثير بقعد مع شباب وصبايا عشان نشتغلهم برامج يعني تطوير ذات حقيقية، بيشكوا وبتراجعوا وبتشائموا بسبب السلوك الوالدي اللي فيه النبوءة سلبية فتحقق ذاتها. وبنشوف بالأسر الأخرى اللي فيها تفاؤل، فيها إيجابية، فيها كلمات راقية، فيها كلمات داعمة لأبنائهم، كيف إنه هدول من أميز وأنجح الناس في الجيل الجديد.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقلوا معي إلى بيت أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة. يدخل أوس في يوم من الأيام على زوجه خولة بنت ثعلبة ويطلب منها طلب، ثم يحصل بينهم خصام ما يحصل بين الزوجين، وكثير ما يحصل التوتر في البيوت، فإنهم بشر كل واحد منهم يغضب. لكنه لما غضب عليها قال لها: أنت علي كظهر أمي، يعني حرمها على نفسه كما أن الله حرم على الإنسان أن ينكح أمه. وخرج من عندها فجلس ساعة في نادي قومه، ثم عاد إليها وأراد أن يقربها ويبيت معها، فامتنعت وقالت: لا والله، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فلما أراد أن يقترب منها وواثبها انفلتت عنه وخرجت من عنده، وأتت إلى بعض جاراتها فاستعارت ثيابا، ثم انطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصغيرة المتواضعة، وبدأت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم حالها، وتشتكي أن لها صبية صغار انتفعتهم لزوجها ضاعوا، وإن بقوا معها جاعوا، وتشتكي إلى الله وتخبر رسوله ما صنع زوجها، وهو يقول: لا أراك إلا بنتي منه، وهي تدعو ربها وتستغيث. وسمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وقد كانت تهمس بكلام خافت للنبي صلى الله عليه وسلم من حيائها وحشمتها وأدبها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إنها معي في حجرة واحدة، وإنه ليخفى عني شيء من حديثها، والله قد سمع حديثها من فوق سبع سماوات. ونزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. جاءت خائفة من الله، لم تقترب من زوجها، لأن أهم ما يعنيها ليست رغبتها ولا شهوتها، وإنما الذي يعنيها ما هو حكم الله فيها. ونزلت آيات الظهار، نزلت آيات الظهار التي تقضي في قضيتها. أما هي فلم يطمئن قلبها إلا بعد أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن لا يجتهد من نفسه، إذا نزلت نازلة عاد لشرع الله ونظر ماذا يأمر الله وماذا يقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نزلت بها تلك الضائقة فاشتكت إلى ربها ومولاها ورفعت إلى الله شكواها، والله لا تخفى عليه اللغات ولا تختلط عليه اللهجات، مهما بعد المكان فإن الله سميع قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان من وسع صوته، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، إنه علم الله الذي لا منتهى له، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ليلة ظلماء. وإذا علم العبد أن الله سميع قريب رفع حاجته إليه واطمأنت نفسه، ولم يخف من أي مخلوق ما دام أن الله معه. هذه المرأة على شأنها وعظمت في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سمع الله قولها وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في يوم من الأيام، يوم أن أصبح خليفة، قد مر بامرأة كبيرة في السن، فإذا بتلك العجوز تقول له عمر بن الخطاب: هيهن يا عمر، كنت عميرا ثم غدوت عمرا ثم أصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر،
اتق الله. فخاف عمر وأخذته حالة انكسر فيها. فقال بعض الصحابة: تنكسر لهذه المرأة وأنت أمير المؤمنين وتستمع إليها وما تقول؟ فقال: ويلكم، ألا تعرفون من هذه؟ إنها التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أفلا يستمع لها عمر بن الخطاب؟ رفع الله شأنها، تقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وعالج قضيتها وأخبرها كيف يكفر زوجها، وفتح النبي بيته لامرأة أخرى تأتي بمشكلتها وقضيتها، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للإنس، للجان، للرجال، للنساء، وللصغير وللكبير، صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أشار الله في كتابه العزيز إلى قصة أصحاب الأخدود، وذلك على طريقة القرآن في الإيجاز، وجاء في الحديث النبوي توضيح هذه القصة. إنها قصة فتى آمن فصبر وثبت، فآمنت معه قريته. عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر،

0: عليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال:
1: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر.
0: فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس،

0: أعلم الساحر أفضل أم الراهب.
1: فأخذ حجرا فقال:
0: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس.
1: فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب:
2: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي.
1: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فآتاه بهدايا كثيرة، فقال:
3: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني.
1: فقال:
0: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك.
1: فآمن بالله فشفاه الله.

0: الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك:
1: من رد عليك بصرك؟
0: قال:
1: ربي.
0: قال:
1: ولك رب غيري؟
0: قال:
1: ربي وربك الله.
0: فأخذه فلم يزل يعذبه.

0: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل.
1: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله.
2: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له
0: ارجع عن دينك،
2: فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه.
2: فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له
0: ارجع عن دينك،
2: فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه.
2: فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
3: فرجف بهم الجبل فسقطوا،
2: وجاء يمشي إلى الملك فقال له
0: ما فعل أصحابك؟
3: قال
1: كفانيهم الله.
2: فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه.
2: فذهبوا به فقال
1: اللهم اكفنيهم بما شئت،
2: فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له
0: ما فعل أصحابك؟
3: قال
1: كفانيهم الله.
2: فقال للملك
1: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به.
3: قال
0: وما هو؟
3: قال
1: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني.
0: بسم الله رب الغلام.

0: أتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحضر؟
1: قد والله نزل بك حضر، قد آمن الناس.
0: فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران وقال:
2: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها.
0: ففعلوا حتى جاء امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام:
3: يا أماه اصبري فإنك على الحق.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها قصة غلام نور الله بصيرته وآتاه من الإيمان والثبات والذكاء والفطنة ما استطاع به، أن يغير حال أمة بأكملها، وأن يزلزل عرش ذلك الطاغية المتجبر الذي ادعى الألوهية من دون الله. إن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى مطلب أساسي، ومن أعظم الوسائل التي تعين على هذا الثبات الإقبال على القرآن والسنة وتدبر قصصهما ودراستها للتأسي والعمل بها.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول المولى عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندما يقول القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقف العلماء متحيرين، ما هذه الآية العجيبة؟ عندما يقول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب، من الذي وعد بالإجابة؟ رب العالمين. ومن الذي أمرك بالدعاء؟ رب العالمين. إذن رب العالمين أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. السؤال الآن: هل يخلف الله الميعاد؟ هل يخلف الله وعده؟ هل يخلف الله عز وجل ما أمرك به أو ما وعدك به من جزيل الفضل وجزيل المن والجود والكرم؟ الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى جل وعلا. لذلك لا تحمل هم الإجابة، احمل هم نفسك. يقول عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. الدعاء يقربك من الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب، تقرب إلى الله بالدعاء بالطلب. الله جل وعلا ما خلقك إلا لتطلب منه، الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لتتقرب إليه. الله سبحانه وتعالى جعل لك أبواب الذلة والخضوع، هي الباب الذي يستجيب لك فيه ويغفر لك بسببه. فتقرب إلى ربك واستغفر ربك واجعلها ساعة تقرب منك إليه، عسى أن تكون من المكرمين الذين كرمهم بالإجابة والجواب. اللهم أمين. إلى ذلك الدعاء، ثم نعود بمشيئة رب العالمين.

اللهم أمين يا رب العالمين. هنا نتعلم كيف يخضع العبد بين يدي الله عز وجل عندما يطلب العبد من الله الرحمة والمغفرة. يعني الدعاء حالة فردية، هذا الدين حالة فردية، أنت تعيش وحدك وتمرض وحدك وتدخل القبر وحدك، يعني تموت وحدك وتسأل في قبرك وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك وتدخل الجنة وحدك أو النار أعزك الله أعزك وحدك. إذن هذا الدعاء لابد أن يتمرن ويتمرس فيه العبد على الدعاء الجماعي والدعاء الفردي. هذا الدعاء الفردي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، عندما يقف الإنسان بين يدي مولاه منددا بنفسه معددا خطاياه معترفا بتقصيره بين يدي سيده جل وعلا طالبا منه الرحمة والمغفرة والعفو والجود والكرم. هل تعلم أن آفة الشيطان أنه لم يطلب من ربه مغفرة؟ عندما عرضت لإبليس ساعة من ساعات الإجابة أو ساعة من ساعات القبول من الله جل وعلا حتى يصحح ما فعل، ما تاب وما اعترف بذنبه ولا بتقصيره، إنما وقف بكل بجاحة يطلب من الله أن يمد في عمره لكي يغوي عباد الله، لكي يدخل الناس إلى مزيد من النيران، لكي يبعد الناس إلى الطغيان والعصيان. هذه هي آفة العصاة والمتكبرون، إنما المؤمنون ينتهز الفرصة ليقتنصها وتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى داعيا شاكيا معترفا. قلبي مع آدم عليه السلام يوم خرج من الجنة ماذا قال؟ هل أصر آدم على ذنبه؟ هل أصر آدم على ظلمه لنفسه؟ هل أصر آدم على معصية للرب كما فعل إبليس؟ أبدا، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا اعتراف من آدم بأنه قصر في حق نفسه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اعتراف ببيان المآل وما الذي سيؤول إليه الحال إن تخلت عنك رحمة الله عز وجل ومغفرة الله تبارك وتعالى. يا ترى ماذا فعل موسى وهو قد خرج من مصر خائفا يترقب؟ الله تبارك وتعالى أسمعنا دعوة موسى وهو يقول قال ربنا، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربنا نجني من القوم الظالمين. ونحن معه في مدين عندما سقى للفتتين يقول المولى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قلبي مع زكريا عليه السلام عندما شكى إلى الله وحدته بين قومه وتسلط قومه عليه وطغيان القوم وحالة الجبروت التي وصلوا إليها، فماذا دعا ربه وبماذا اتجه إلى ربه؟ قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. عندما وقف في المحراب أيضا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قلب مع يونس في بطن الحوت وهو ينادي في ظلمات الثلاث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلب مع إبراهيم عليه الصلاة والله وسلامه وقد ترك ولده في لفافة صغيرة في يدي أمه المسكينة الضعيفة وتركهما في الصحراء استجابة لأمر الله، وهو يتوجه إلى ربه داعيا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قلبي مع نبي الله إبراهيم وقد بنى البيت ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى جل وعلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلبي مع نبي الله أيوب وهو يدعو الله جل وعلا داعيا قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قلبي مع أنبياء الله، قلبي مع نوح عليه السلام وهو يدعو الله سبحانه وتعالى رب إني مغلوب فانتصر. أنبياء دعوا الله وتوجهوا إليه ولم يفقدوا الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. الدعاء إنما يعكس ثقتك في الله، إنما يعكس إيمانك بأن الله ذو رحمات وذو مغفرة وذو بركات تتنزل على الداعين. الذي لم يدعو الله سبحانه وتعالى عرضة للبلاء والابتلاء حتى يضطره الله عز وجل إلى دعوته. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. إن دعوتك لله، إن دعاءك لله سبحانه وتعالى وتضرعك إليه هو أكبر دليل على ثقتك في الله. أين يذهب ذلك الدعاء؟ إلى إحدى المصارف الثلاثة، يا إما يتجه ذلك الدعاء إلى الإجابة الفورية وتلك رحمة ما بعدها رحمة، وإما يدخره الله عز وجل لك في الآخرة، وإما ترد به مصائب أنت لا تعلمها في هذه الدنيا.
اتجه إلى الله بطلب العفو وبطلب الرحمة وبطلب المغفرة. سئل الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه سؤالا أريد أن أدلك عليه. واحد، قال الإمام ابن تيمية، أي الأمرين أفضل للعبد، الاستغفار أم الحمد؟ يعني إننا أقول الحمد لله أم أقول أستغفر الله؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله كان ذكيا جدا، نظر إلى الرجل وقال أيهما أصلح للثوب في حالتي، الصابون أم العطر؟ قال كيف يا إمام؟ قال إن كان الثوب نظيفا فيصلحه العطر، وإن كان الثوب متسخا فلا يصلحه إلا الصابون، يعني فلا يصلحه إلا أن تغسله أولا من قذارته ومن وسخته، ثم بعد ذلك تفكر في تعطيره. هكذا الدين في إذا فعل في النفس. الإنسان إذا كان بلا ذنب عليه أن ينشغل بالحمد والتسبيح، أما إن كان لك ذنوب لابد أن تتخلص منها أولا بالاستغفار والتوجه إلى الله عز وجل، وبالتوبة والبراءة من ذنوبك ومعاصيك، وبتركك لما أغضب عليك مولاك، حتى ينادي مناد في السماء اصطلح العبد على مولاه، ساعتها تدعو الله عز وجل بالرحمة وبالعفو وبالجود وبالمغفرة، فهو الغفور الرحيم. هيا معا نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونرجع إليه، عسى أن تكون ساعة إجابة تخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. غفر الله لي ولكم.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يا الله عدنا إليك، أثقلتنا الهموم وأغرقتنا الذنوب، كل الطرق سدت إلا إليك، عدنا إليك فكيف تخيبنا وأنت الكريم وأنت العظيم وأنت الرحيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أعظم الحديث وأجمل الحديث. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ربنا عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقائك هو عنوان هذه الخواطر. لن نشتاق إلى ربنا حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتعرف عليه، نتقرب إليه، نتوكل عليه، نعرف معاني أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. من أسماء الله عز وجل السبوح، من أسماء الله عز وجل القدوس. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسبحه وأن نقدسه. نسبحه من ماذا؟ نقدسه من ماذا؟ ننزهه من ماذا؟ من كل ما لا يليق به. ولماذا نقدس ربنا عز وجل ونسبحه عن كل نقص؟ لأنه الكامل من كل وجه.

0: كبريائه، من قوته، من قدرته، من حلمه، من عفوه، له العفو المطلق والمغفرة المطلقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبح عن كل نقص، ينزه عن كل نقص. لماذا؟ لأنه الكامل من كل وجه. وحتى أقرب لكم هذا المعنى أقول: هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظلم عباده في يوم من الأيام؟ نقول سبحان الله، الله سبوح قدوس، لا يمكن أن يظلم أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الله سبحانه وتعالى يعبث بهذا الوجود، يوجد شيئا لا لحكمة، أو يشرع شيئا من التشريعات الضرر فيه خالص أو الضرر فيه راجح؟ لا والله، نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى ما يضع في هذا الكون إلا ما له الحكمة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هل يمكن يخطر في خاطر الإنسان أنه يمكن أنا أكون مؤمنا بالله عز وجل وأعمل الصالحات فآتي يوم القيامة فأنسى بين الناس ويذهب بي إلى النار وأنا من أهل الجنة؟ لا يمكن، هذا مع المخلوق، لكن مع الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن كل نقص وعن كل عيب. هل تشريع الله سبحانه وتعالى ناقص؟ لا والله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأنه السبوح القدوس. فالله كامل وشرعه كامل وكتابه كامل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كاملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الحكمة والعلم والخير. وإن كان الشر أحيانا بالنسبة للمفعول، بالنسبة للمخلوق، لكن كونه صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو الحكمة. لذلك نحن نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواطن أن نكثر من التسبيح: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في الركوع وفي السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم جميعا أسعدكم الله بكل خير وبارك بكم وبطاعتكم، وتقبل الله منا ومنكم. معنا فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع في برنامجنا واضرب لهم مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: سيدي، نحن اليوم نريد أن نأخذ مثلا نبويا، أمثالنا كلها كانت قرآنية من آيات. اليوم المثل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحداد الذي يشعل هذه النار ويؤذي بها. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة في أقل الأحوال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالحديث فيه حث على الجليس الصالح، ما أهمية حامل المسك؟
1: الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نحن نظن أن الإسلام صلاة وصوم وحج وزكاة وشهادة. الحقيقة هي عبادات شعائرية. هذه العبادات الشعائرية لا بد لصحتها ولقطف ثمارها ولتحقيق أهدافها من عبادات تعاملية، افعل ولا تفعل. من هذه العبادات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت بحاجة إلى صحبة إيمانية، إلى صديق مؤمن، إلى سهرة مع مؤمنين، إلى نزهة مع مؤمنين، إلى شراكة مع مؤمنين. مؤمن منضبط، مؤمن واقعي، مؤمن أمين، مؤمن صادق. الأخلاق بالمؤمن موجودة. فأنت إذا كان تقصدت المؤمنين أنت مرتاح معهم. اتقوا الله كأنه في ملمح، كأنكم لا تستطيعون إلا إذا كنتم مع الصادقين. أنت مع حاضنة إيمانية، مع مؤمنين صادقين، نصح لك، أوفياء لك، أصحاب عهد، أصحاب وعد. فالحياة مع المؤمنين جنة. والله إن لم تقل أنا في جنة مع إخوانك المؤمنين في عندك مشكلة. جنة. الكافر فاسق غدار بيكون ما عنده خبرة، بيشاركك متى ما أخذ الخبرة، بيضايقك، بياخذ الشركة لحاله.
0: نعم،
1: هذا الواقع. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن اتقوا الله وكونوا مع الصادق. آية ثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قد يتوهم متوهم أنه أغفلنا يعني جعلناه غافلا، ما هذا هو المعنى. وزن أفعلنا وجدنا: عاشرت القوم فما أبخلتهم، ما وجدتهم بخلاء. عاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء. ولا تطع من وجدناه غافلا، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا
0: واتبع
1: هواه وكان أمره فرطا. غير منضبط، ما في انضباط، يعني بتعبير يومي مزاجي، يغضب بلا سبب، يرضى بلا سبب، يغضب لشيء تافه لا يستحق هذا الغضب، ويرضى لشيء أتفه. هذا الإنسان لا يعاشر. أنا بسميه مزاجي. أنت عاشر إنسان مبدئي، في عنده مبادئ واضحة. أنت كمدير كون مبدئي، إنسان ما غاب ولا يوم له مكافأة، أما غاب كثيرا بتغافئه، واللي داوم كثيرا ما كافأته. هاي العدل. العدل أساس الملك.
0: نعم. إذن سيدي أهمية الصديق الصالح أصبحت واضحة، لكن أريد أن أخصص شيء محدد في صحبة الولد، في تربية الأولاد. ألا ينبغي أن تكون المراقبة أشد في قضية من يصاحب
1: سيدي ابنك؟ أنا أقول كلمة من أعماق أعماقي، أي إنسان بالأرض بثمان مليارات حريص على سلامته وسعادته واستمراره. الإنسان بالاستقامة يسلم، بالعمل الصالح يسعد. متى يستمر بأولاده؟ كنت أقول بأمريكا لو بلغت منصبا ككلينتون، وقتها كان كلينتون الزوج، وثروة كأونسيس، وعلما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى، فأنت أشقى الناس.
0: صدقت.
1: لا يمكن لإنسان أن يسعد ابنه شقي. فلذلك التربية، من يعتني بأولاده يعتني بنفسه.
0: وهنا ينبغي أن يراقب صحبة ولده الصاحب.
1: الآن الصاحب ساحب. هلأ دراسة تاريخية دقيقة جدا علمية، الشاب قد يستمع لدرس دياني من أستاذه، وقد يستمع لخطبة الجمعة من الشيخ، وقد يستمع إلى كلمة طيبة من عمه. شو في مصادر دينية؟ عم، خال، أستاذ، شيخ، جامع، ندوة تلفزيونية إسلامية، كل هؤلاء يتأثر منهم 40%، والصديق السيء 60%.
0: فإن كان صديق صالح،
1: فعلى كل أب أن يعرف من هو صديق ابنه، وعلى كل أم أن تعرف من هي صديقة ابنتها. هي دراسة علمية، يعني الشاب يقتبس من كل من حوله من موجهين دينيين 40%، ومن صديق السوء 60%. فلذلك الأب الصالح يجب أن يعرف تماما من هو صديق ابنه، والأم الصالحة يجب أن تعرف تماما من هي صديقة ابنتها.
0: نعم سيدي. إذن جليس الصالح يشبه حامل المسك، ما وجه الشبه حامل
1: يعني
0: المسك؟
1: يعني أول رائحته طيبة،
0: نعم،
1: لطيف،
0: لا يخرج منه،
1: يعني يستحي، يكرم، يعتذر، ظله خفيف مو ثقيل.
0: نعم.
1: فأولا مريح، أيام بيقدم لك ضيافة،
0: هما إما أن يحذيك يعطيك،
1: هو معطر كمان. نعم. معطر يعني في عطر عنده. نعم. هو عطره جيد، ضيافته جيدة، ابتسامته جيدة، تحبه، يعني يجب أن تحبه.
0: نعم.
1: فإن لم تحبه في مشكلة،
0: هذا قانون الحب، لأنه نعم، بينهما عوامل مشتركة، قواسم مشتركة.
1: نعم.
0: نعم. وإما أن تجد منه ريحا طيبة، بينما نافخ الكير هذا الحداد اللي ينفخ في النار، قال إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم.
1: لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
0: نعم.
1: والصاحب ساحب.
0: نعم. سيدي تكلمتم عن الحاضنة الإيمانية، أحيانا بعض الناس يقول لك أريد أن أتوب ولكن لا أستطيع، أحاول ولا أستطيع، ويبقى على جوه المفعم بالشباب المتفلتين.
1: ما دام له أصدقاء سوء لن يستطيع.
0: نعم.
1: لن يستطيع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا بد من أن تصاحب مؤمنا، فالصاحب ساحب.
0: هذه واصبر سيدي، يعني هل تشير إلى أن النفس تريد أن تتعلق بالأقوياء؟
1: طبعا الإنسان بتعلق.
0: واصبر نفسك
1: ببيت في ملهيات، برامج غير منضبطة، ببيت لشهوته. هي الشهوة يا أخي الكريم بالضبط 180 درجة، كل الشهوات، المرأة، الطعام والشراب، العلو في الأرض، جميع أنواع الشهوات لها 180 درجة. الشرع واقعي، أعطاك 120 درجة مباحة،
0: بقية الله،
1: بقية الله
0: خير لكم،
1: حرم عليك 40% فقط. فإذا أنت ما دامت حياتك ضمن المباح ما عندك ولا مشكلة. الدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف الذي يتبع هواه، يتبع شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه،
0: ضمن منهج.
1: يا إنسان بيتزوج وبتم لقاء زوجي ويصلي قيام الليل ويبكي بالصلاة، ما فعل شيئا مخالفا للشريعة. ما دمت في منهج الله أنت في أمن. أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم وبكلمات شيخنا الفاضل، أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا ربنا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال، وأن نعاود اللقاء بكم وأنتم بأتم صحة وعافية. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة.
2: بناء الدولة يتطلب حمايتها. انشغل النبي صلى الله عليه وسلم ببناء دولته وشعبه عقيدة وعلما وعبادة، وتثقيفهم صحيا وتربويا واجتماعيا وعاطفيا. وانشغل الطواغيت بالعمل على قتل مشروع التوحيد الحضاري الذي يهفو إلى العالم كل العالم. فالطواغيت يصرون على إعادة البشر للسجود للحجر، حتى قال أحد الصحابة لما قدم رسول الله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. لذا شكل صلى الله عليه وسلم بعض السرايا لرصد أي تحرك وثني حماية لدولته. شكل أول سرية إلى منطقة العشيرة قرب ينبع، قادها بنفسه، ثم سرية الأبواء وهو مكان بين مكة والمدينة، حيث وقفت المطايا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل ليعاني لحظات موت أمه ودفنها هناك. ما من تفاصيل صحيحة عن سريتي العشيرة والأبواء، لكنهما مرتا بسلام. أما السرية الثالثة فكانت موجهة إلى مكان مجهول وأفرادها من المهاجرين فقط، لكنها أحدثت زلزالا صدع هيبة قريش. بكى أميرها أبو عبيدة بن الجراح صبابة وشوقا لنبيه عند انطلاقه، فأبقاه وعين مكانه صحابيا اسمه عبد الله بن جحش، وها هو يتأهب للمسير ونبيه صلى الله عليه وسلم يودعه ويسلمه خطابا، لكنه يأمره ألا يفتحه إلا بعد مرور يومين. انطلقت السرية، وبعد يومين فتح عبد الله الكتاب وقرأه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. طوى عبد الله الكتاب وقال: سمعا وطاعة. ثم التفت لأصحابه فقال: قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله. لم يرجع أحد، لكن في مكان يقال له بحران تلفت سعد بن أبي وقاص ورديفه عتبة بن غزوان، فلم يجدا راحلتهما، فانطلقا يبحثان عنها، ومضى الباقون حتى وصلوا نخلة. وفجأة ظهرت قافلة قرشية قادمة من الشام، فأصابت المهاجرين بالارتباك، فليس معهم أوامر بالقتال، لكن واقد بن عبد الله التميمي تحمس فقام بعمل تحدث عنه العرب، ووظفته قريش واليهود أسوأ توظيف، فما الذي فعله المهاجر التميمي بالقافلة
1: في ظلال السيرة؟
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: أطمني يا أخوي، إيش عملت مع المليونير الجديد اللي اسمه رجب؟
2: مليونير؟ والله يا أخوي ما أخذت منه لا حق ولا باطل، وروحت إله على الفاضي.
1: طب ليش؟ واحد على البركة معاه مصاري وجاله تاجر كبير، مفروض يرضى لحاله يعني يشغل مصاري.
2: على البركة قلت لي يا أخوي، والله إحنا اللي على البركة. انسى انسى الموضوع كله يا أخوي، خلينا ننتبه لشغلنا ولمزرعتنا ولمصنعنا.
1: احنا عندنا ما يكفينا واحنا مش محتاجين حدا يا اخوي، ما انا قلت لك هذا الكلام من الاول.
2: ما انت عارف يا اخوي احنا بالنسبه لنا مسطوره والحمد لله، بس انا كنت بديش يضيع مصاريع على الفاضي وياخذهم منه اخوه.
1: بس على فكره رجب له حساب عندنا.
2: وهو ما جاش اخده؟
1: ولا شفناه ولا شافنا.
2: طيب قديش حسابه يا اخوي؟
1: 200 شيكل.
2: مش مشكلة يا أخوي، أنا اليوم إلي مشوار على المنطقة هديك، بنزل من الجيب برميله إياه وبضلني ماشي. السلام عليكم.
3: هلا. عليكم السلام.
2: عفوا، بتهيئ لي حضرتك أخو لرجب.
3: صحيح، تفضل، أي خدمة؟
2: بسأل عن رجب بس، قعدت ساعة وأنا بطبل على الباب ومحدش رد علي.
3: طب عفوا، إيش بدك منه عشان أفيدك؟
2: والله إله باقي حساب عندنا في الشركة وأنا بدي أطلعهم من زمتي.
3: أها، قديش حسابه؟
2: 200 شيكل
3: بس؟
2: هاي اللي عندنا، هاي المصاري، ما هو كان يسحب سلف ومش عارف إيش.
3: طيب ماشي، أنا أخوه، هات هات أنا بعطيه إياها.
2: معلش، لازم أنا أسلمه المصاري بإيده.
3: يا عمي بقول لك أنا أخوه، حدا قال لك حاطط على جبيني نجمة إسرائيل ولا شو؟ أنا أخوه.
2: حاشاك حاشاك، لا تفهمني غلط، بس هذا أمانة يا أخوي.
3: بقول لك هات، انا بوصل الامانه.
2: يا سيدي ماشي، على العموم بتضلها في رقبتك. تفضل.
3: شكرا شكرا.
4: انا هيني بقولكم، انا بريء من كل حاجه بتعملوها.
5: على اساس انه احنا بنخون الوطن والدين ولا ايش رايك يعني؟
6: لا، قصده انه احنا يعني خشين على بيت مال المسلمين وقاعدين بنسرق فيه.
4: ما هو كله نفس الاشي، خيانة الوطن والدين وسرقة بيت مال المسلمين كله نفس الاشي، كله خيانة لله والرسول.
5: يا عم مش بدك فينا يا عم، احنا بدنا نخش جهنم، انت شلك عنا؟
4: انا ماشي على حديث رسول الله، من رأى منكم منكرا فليغير.
6: مش قلت لك هذا مش اخونا؟ وقلت لك من الاول انه مش اخونا، بتسمعش مني؟
5: ماشي يا وائل ماشي، روح جيب سيفك وغير المنكر اللي انت شايفه.
4: يوم ما تسرقوا مصاري بنت عمي حجيب سيفي.
5: يعني بدك تهد علينا في السيوف وسيح دمنا يا وائل؟
4: السيف تبعي اللي هو القانون والشرطة.
6: يا عمي روح يا عمي، هاي مركز الشرطة عندك، روح للشرطة وقول لهم اخواتي سرقوا مصاري بنت عمي، روح على سأل عليك.
4: حاضر حاضر.
5: روح طريق الوداود.
6: سيبنا منه هذا هالجيت، انت عارف ببعبع على الفاضي، خلينا نخش في المهم.
5: المهم يا سيدي، خد عندك، حكيت مع ابو النسر على بلاطة، لما سمع $100,000 فتح تمه وقعد يهاتي.
6: المهم لوين وصلت معاه؟ احكي نهيني.
5: وافق وبدي بلش من هالجيت يشتغل في الخطة. حط في راسه لازم رجب يطلق هبة. كيف؟ هذا شغله هو.
6: طيب ماشي، قديش بدها وقت الحكاية؟
5: هو وشطارته عاد.
6: استعجلوا يا اخوي استعجلوا، بدي ابنه اتزوج انا.
5: ما تقلقش ابو الذكر، المثل بقول اكل العنب حبه حبه.
7: ضلك زن علي يا ابو الديب، ضلك زن عليه، هو انت بدك تستنى جواب منه؟
5: انت عامله زي اخواتي وائل وابو الذكر، العصريات قعدت معاه وقعدوا يزنوا على راسي.
7: ماشي، بس المبلغ مستاهل، المبلغ مستاهل انه احنا نزن على راسك.
5: يعني بدك اياني ارجع له هالجيت في الليل؟
7: ارجع، بلاش يكسل.
5: حاضر حاضر يا نهير.
3: مالك ابو الدين؟ بشوف القرد ركباك، انت بتفكرها قلعة شوكة؟
5: خايف ابو النسر، خايف انه احنا ما نحصلش ولا حاجة.
3: شوف قديش الناس بيقولوا عن اخوي اهبل، لكن طلع مش قليل، وبيضحك على كل أهل البلد. تصور لحتى الآن مش عارف وين ساكن؟
5: أبو النسر لو بدك تعرف بتعرف
3: يا زلمة. أنا بدي ضحي ب100,000 دولار؟ مالك أنت؟ والله لو بعرف تحت الأرض لأطوله.
5: بتقدر تعرف أبو النسر عن طريق بلبل صاحب السوبر ماركت.
3: زي ما أنا بقول لك أخوي طفش ومحدش بيعرف حاجة عنه.
5: طب ماشي أبو النسر، أنت هيك بدك تستمر ولا إحنا نشيل الملف كله؟
3: لا يا عمي مالنا، اصبر علي كمان يومين.
5: حاضر أبو النسر حصبر.
4: أنا يا أبو الذكر بدي أنصحك نصيحة لوجه الله تعالى.
6: انصح يا أبو هريرة انصح.
4: تستهزئ فيي مش مشكلة، بس بدي أقول لك.
6: قول.
4: خدها نصيحة مني يا أخوي، ما تمشيش مع أخوي في الموضوع تبع هبة. هذا مال يتيم وإنتوا بدكوا تضحكوا عليها وتاخدوا مصاريها، غير هيك بدكم تطلقوها من جوزها كمان دمار بيوت.
6: ما هي بنت عمك لو بتستحي كرمت لها 500,000 دولار، قالت خذوا يا أولاد عمي. إنتوا يا ما تعبتوا معايا.
4: من حد ما طلعوا لها المصاري أعطتنا كل واحد 5,000 دولار، إيش بدك أكتر من هيك؟
6: ولك إيش ال5,000 دولار؟ ال5,000 دولار اللي رمتنا إياهم بيجيبوش عشوتين شاورما هدول.
4: ال5,000 دولار هدول بجوزنك يا أبو الذكر.
6: ال5,000 دولار هدول اللي أنت بتحكي عنهم نقطة في بحر بالنسبة للمصاري اللي معاهم يا وائل، 1,700,000.
4: طب هو أنت شريكها؟ مصاريها وحقها الشرعي.
6: أخويا أبو الديب إيش حكى لك؟ قال لك إنه إحنا بدنا نخش النار. روح أنت خش الجنة لحالك، إيش دخلك فينا؟
4: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.
6: يا عين علي تعجبني يا والي.
3: يا رجب يا رجب، ما صدقت إني لقيتك. وقف.
8: ما بقعد بزعق هكذا. مين مين؟
3: وين يا أخوي؟ وين يا أخوي؟ وين؟
8: وين؟ عيني في الدنيا قلعتها. مين أنت؟
3: بطلت تعرف أخوك أبو النسر حبيبك اللي كان حنحن عليك؟
8: وحيات أنا كذاب، أنت تقعد حنحن علي تسرق مصرية وتشتري فيه مطاعجات مكسرات.
3: غلطان أنا يا أخوي غلطان. اخبطني 5 ساوة على وجهي، اخبطني عصاي بنص راسي، سيح دمي بستاهل.
8: آه تعال قلت عند الضابة خبطك بفلق راسك و85 غرزة.
3: تعرف يا أخوي إني أقولك وحشة؟
8: مين وحشة يا دي؟
3: يعني اشتكتلك كتير.
8: طيب بعرف، أنا بعرف تكذب علي أنت.
3: بالعكس يا أخوي بهون عليك، تسيب منطقتنا وتيجي هان في منطقة بعيدة عن بلدنا، مش عارف كيف عايش هان، ناس لا بتعرفهم ولا بيعرفوك.
8: طيب ايش بدك انت؟ قلت مني ايش بدك؟ ما كاش دخل فيه بالمرة.
3: وين دارك اخوي؟ بس انت قل لي، لازم اقعد معاك واحكي معاك في موضوع كتير مهم.
8: مين مهم؟
3: موضوع بهمك وبهم حياتك.
8: عشان مصاري بدك تاخذ المصاري؟
3: لا لا لا لا لا لا لا، ايش بدي في المصاري يا اخوي؟
8: طب ايش بدك تحكي معاي؟
3: بنفعش نحكي في الشارع، لازم نحكي في الدار. وين دارك؟
8: طيب تعال امشي هكيت، هينا عدنا وصلنا نقف على الحمار وبنظل ماشيين.
3: انت لحتى الان بتعشق الحمير؟ معكش مصاري يا اخوي وجيب لك سيارة طلب؟
8: ما بحب ريحة الحمار، وانا بقى راكب على الكارة بشم ريحته بعرف انه هذا الحمار كويس او مش كويس.
3: يا عيني عليك والله معلم حمير يا اخوي. معلش نتحمل، جيب حمارك خلينا نركب عليه.
8: يلا هيك شفت الدار تبعتي كيف؟
3: هذه ملك ولا تأجير يا رجب؟
8: هذه بعطيه كل شهر 200 دولار.
3: كتير يا رجب كتير، 200 دولار.
8: ما هو برجعني 100 دولار.
3: طب ما تعطيه من الأصل 100 دولار يا رجب.
8: ما بعمل زي هيك كل مرة عشان أقول أنا بعطيه مصاري كتير.
3: طب اسمعني يا رجب، بدنا نخش الموضوع هالجيت.
8: خش، هاي الباب مفتوح.
3: رجب رحت على المستشفى اليوم واكتشفت اشي فظيع يا رجب.
8: ايش اكتشفت؟ عندك مرض وبدك تموت؟
3: يا ريت انا اموت، يا ريت.
8: طبعا مين بدي اموت؟
3: رحت فتحت الملف تبع مرتك هبة.
8: ملف ايش؟
3: الملف الطبي تبعها، مش هي كانت تتعالج رجلها؟
8: كانت تتعالج، ورجع كويس هالقيت.
3: اتضح يا رجب انه معها مرض خطير ومعدي جدا.
8: مين معدي؟
3: معدي يعني بصير انت كمان معك نفس المرض عندك انت جوزها.
8: ولا صار معي ايش بصير؟ مش باخد ابار؟
3: بتاخدش ابار، 5 شهور يا رجب وبعدين بتموت.
8: وين بموت؟
3: بتموت بتتنيل بتموت موت عادي يعني.
8: ما أفكر شمينك مش عادي.
3: رجب سيبك من المسخرة وركز معي، أنا أخوك وحبيبك وبدي مصلحتك.
8: حكيت شبه بدها تموت؟
3: للأسف هبة بتموتش، اللي بنتقل له المرض هو اللي حيموت.
8: يعني أنا اللي حموت؟
3: إذا ضليتك متجوزها حتموت.
8: طب وايش أعمل أنا؟
3: لازم تطلقها في أقرب وقت ممكن، وإذا ما طلقتهاش يا رجب حتموت وحتشبع موت.
8: وإذا بدي أشبع موت مش بدي أشرب كولا؟
3: ولك اسمعني وركز الموضوع، يلا بدنا نروح على المحكمة عشان نطلق.
8: نطلق مين؟
3: ولك تطلق مرتك.
8: طب والمصاري تبعت مرتي؟
3: انت بدك حياتك ولا بدك المصاري؟
8: بدي كل اشي.
3: انا اخوك وبعرف مصلحتك، اطلع قدامي.
7: اسمع يا ابو النسر، كل الكلام اللي انت حكيته هذا كلياته كذب ونصب.
3: شايف يا رجب، هيك مرتك بتحكي مع اخوك؟
8: ما انت كنت تغلط عليها، كنت تقول عليها عرجة وفي عندها مرض وبعدي.
7: عشان اخوك مسكين جاي تضحك عليه، بدك اياه يطلقني.
3: انا بدي مصلحة اخوي وانت حتدمريه.
7: انت لا بدك مصلحة اخوك ولا بدك مصلحة حدا، انت بدك مصلحتك، بدك تنهب المصاري. بس عشان يكون بعلمك، لو اخر يوم بعمري مش هتاخد مني دولار واحد.
3: يعني هيك القصة؟
8: مش هيك القصة. كيف القصة هبة؟
7: بتصدقوا يا رجب؟ بتصدقوا؟ هو أنا أساساً إلي ملف بالمستشفى؟ وبعدين كمان إيش المرض اللي فيه عشان يعديك؟ أنا لو فيه مرض لكان من زمان أنا وياك متنا.
3: تضحك عليك يا رجب، تضحك عليك.
8: خلاص هبة خش جوا، خش جوا، خش جوا في الغرفة، ممنوع تتزوجي، خش جوا.
3: ويكون في علمك يا رجب، كل ما مرضك بتتزوج كل ما بتعديك في المرض أكتر.
8: وحياة الله، إذا تزوجت وصرت أنا عيان ومعي مقص لكسر كل زواج.
3: احنا بدناش نكسر الزواج، احنا بدنا نطلقها يا رجب.
8: ما هو عشان ما هي امبارح في الليل قالت انا بحبك رجب، وصرت تصيح والاخير قلت له انا بحبك كمان.
3: هذا كله كلام فاضي يا رجب، كلام الليل مدهون بزيت بيطلع لي نهار بسيح.
8: ما هو بعنا بسيح عشان بضله في قلب الصحن الزيت.
3: نهايته بدك تطلق يا رجب ولا لا؟
8: ما قلت لك كانت تقول انا بحبك، انا قلت لها ما بحبك انا، وقعت عشان ما نخلف طوم بنات وطوم أولاد، وعشان ده صميهم واحد جرجاوي واحد جنزير واحد بده صميه حسن.
3: أبا هذا رسمي للمستقبل ما شاء الله.
8: خلاص أخويا روح روح، معك مواصلات روح، وأنا بديش أطلق أنا.
3: وإذا متت يا رجب؟ إذا متت منها؟
8: يا مش بموت إحنا الاثنين مع بعض.
3: والمصاري وين بدي نروحن؟
8: وأعطيها على لجنة الزكاة على المساكين كل عيدتهم.
3: الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، والله ما انت قليل. هيك بتعمل فيني يا رجب؟ هيك بتعمل في أخوك اللي كبرك ورباك وتعب عليك؟ ولك أنا كنت أجيب لك نص كيلو المكسرات، كنت أجزجزهم بسناني وأطحنهم وأطعميك إياهم.
8: وحق كذاب أنت، أنت كنت تجيب لي بزر شمس كلهم برد، وأنت طول الليل أنت ومرتك نق نق نق نق نق نق نق نق.
3: ولك احنا كنا نقشر لك، ما كناش ناكل.
8: بقشر بقشر بتمه جوا.
3: ما هو الفزق والحلبي قاس يا رجب، بنفعش ان نطقه بدينا، لازم نحطه جوا في تمامنا.
8: ما انت كنت تحطه وتمك ينزل على طول، ضلك تاكل تاكل تاكل، كنت اشوف القشر في الزبالة، كنت اقول لك لمين هذا، كنت تقول لي اسقط، روح كل بصل وكل بامية وكل سلق وعدس.
3: ماشي يا رجب، بتكاش تطلق انت حر، بس بكرة لما تقول اي يا راسي اي يا عيني شوف مين بتدور عليك. والخمستاشر ألف دينار إذا ما جبتهن هتلاقي حالك محبوس.
8: قال بتكذب علي أنت، أنت خط الدار تبعتي حق أكثر من 12 ألف دينار، وكنت تأخذ كل شغلي. وحيط أنا قال أروح على الجامع أقول لخطيب الجامع أخوي أبو النصر حرامي، كان دائما يشتري مكسرات في نص الليل هو أم النصر، طق طق طق طق طق طق طق طق، وأنا كنت أطلع في الزبالة على كل قشرة مليان مليان، وعشان يعطيني صحن سلق وعدس ضلني اكل.
3: المشكله انهم بيقولوا عنك اهبل، بيقولوا عنك اهبل. يا فرحتي انا رايح يا رجب، ومصيرك تحتاجني.
8: روح بديش احتاج ولا حدا، روح. انا عندي هبه كل الدنيا، كل الدنيا عندي هبه، والله غير بكره اشتري كيس زواج مليان بالكريك خلي حطي زواج.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي نبدأ حلقة جديدة من برنامج على شفا جرف هار. هذا البرنامج نتناول فيه الكبائر السبعين. نتحدث اليوم عن الظلم، وذلك إنما يكون بأكل أموال الناس وأخذها ظلما، ويكون الظلم بضرب الناس بشتمهم وبالتعدي عليهم، يكون أيضا الظلم بالاستطالة على الضعفاء وبأكل المال الحرام. ومن ذلك من إذا عرض عليه شيء حرام أخذه. ومن الظلم أخذ مال الموظف أو الخادم أو الإنقاص منه بغير وجه حق. ومن الظلم المماطلة بأداء حق عليك طبعا مع قدرتك على الوفاء. ومن الظلم أن يظلم الرجل المرأة حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها. والظلم أيضا أن يستأجر

قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائبة، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ومن أشكال الظلم الدخول على الظلمة ومخالطتهم ومعاونتهم، ومن أشكاله أخيرا أن يبخس المسلم الناس أشياءهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تتأمل في الحياة,
1: تزد يقينا بأن الكون, أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله,
1: هذا خلق الله.
0: خلق الجن الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، نستكمل فيه بحول الله وقوته موضوع خلق الجن وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: في حلقتنا هذه نتحدث عن جوانب عدة ترتبط بطبيعة الجن وخصائصهم وعن عالمهم الخفي وعن عملهم وما يستطيعون فعله والقيام به وغير ذلك من الأمور التي يتسع لها وقت حلقتنا.
0: انتهى بنا الحديث في اللقاء السابق إلى أن الجن أرواح عاقلة مكلفة وأنهم مجردون عن المادة مستثيرون عن حواس بني البشر، حيث إنهم لا يرون على صورتهم الحقيقية ولهم قدرة على التشكل،
1: وهم مثل البشر يأكلون ويشربون ويتناكحون ولهم ذرية محاسبون على أعمالهم في الآخرة.
0: وقد يسأل سائل: ما الحكمة في خلق الجن؟ والإجابة أن الحكمة في خلق الجن مثل الحكمة في خلق الإنس، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. قال تعالى:

وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد لقبول الهدى والضلال، كما قال الله تعالى عنهم على لسانهم.

0: وهذا الإقرار من الجن أنفسهم يفيد بازدواج طبيعتهم واستعدادهم للخير والشر كبني آدم، إلا من تمحض للشر منهم.
1: فالجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون والعصاة والفجار، وهم الأكثر بينهم، والله أعلم.

والجن لا يمثلون كلهم الشر، بل فيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، ولكن الذي تمحض للشر من الجن هو إبليس لعنه الله. قال تعالى:

وقد طلب إبليس من الله أن يمهله للقيام بغواية وفتنة بني آدم، وقد أمهله رب العزة والجلال.

0: والمؤمنون من الجن يعرفون عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته عز اسمه وجل ثناؤه،
1: ويدركون أنهم لا يستطيعون الهرب من سلطانه ولا الإفلات من قبضته، كما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا

والجن كالإنس يتأثرون بسماع الهدى فيؤمن بعضهم ويدعو الآخرين منهم إلى الإيمان بالله تعالى، مثل نفر الجن الذين سمعوا القرآن الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا ودعوا قومهم إلى الإيمان قائلين:

0: المؤمنين.
1: وقد أمر الله عز وجل الإنس والجن بعبادته ومنحهم القدرة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالشرع، وأعطى كل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حاله.
2: فالجن كالإنس في الهدى والضلال والجزاء والحساب، فهم سيعذبون بالنار أو سينعمون بالجنة بحسب إيمانهم وأعمالهم.
1: وهم مطمئنون إلى عدل الله وقدرته، مؤمنون بأن الله لا يبخس أحدا حقه، وأن كل مخلوق مكلف سوف يحاسب عن عمله. فالذي آمن من الجن فقد تحرى الهدى والرشاد، والذي كفر بالله يكن حطبا لنار جهنم.

0: والجن كالإنس يأكلون ويشربون، وقد دل الدليل على حاجة الجن للطعام والشراب كسائر ذوات الأرواح الأرضية. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل.
1: قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو صلى الله عليه وسلم جاء من قبل حراء، قال، يعني ابن مسعود: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم.
0: فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود: فانطلق بنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم.
1: وسألوه الزاد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم.
1: وجاء في سنن الترمذي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن.
0: أما عن مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم، فالجن يسكنون على هذه الأرض كالإنس، فقد جعلها الله تعالى مستقرا للفريقين إلى حين.

0: ويختلف تجمع الجن ووجودهم على حسب إيمانهم وكفرهم، فالجن المؤمن يبحث عن المواقع الطيبة التي يبحث عنها الإنسي المؤمن.
1: وأما الشياطين من كفار الجن وعصاتهم فهم ينتشرون في الأسواق والمقابر والخلاء وفي الظلام، ويجلسون بين الظل والشمس وغير ذلك.
0: والجن يهربون من صوت الأذان، وتصفد الجن في شهر رمضان. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. رواه الترمذي وابن ماجه.
1: وفي رواية البخاري ومسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
0: والجن يطردون بالتسمية والاستعاذة بالله تعالى منهم، وهم يهربون من البيت إذا قرأت فيه سورة البقرة، ويحصن المسلم نفسه منهم بقراءة آية الكرسي في الصباح والمساء.
1: ففي الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال أبي: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال أبي: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب.
0: قال أبي: هذا خلق الجن. قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني.
1: قال أبي: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال أبي: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي.
0: فلما أصبح أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الخبيث. رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد.
1: والجن كما ذكرنا سابقا يتزاوجون ويتناسلون ويتكاثرون، فالذي يظهر من الأدلة أن الجن يقع بينهم تناكح من جنسهم في الدنيا. قال تعالى:

0: بئس للظالمين بدلا.
1: والجن أطول أعمارا من الإنس، وصاحب العمر الطويل منهم هو الشيطان اللعين، فقد دعا ربه تبارك وتعالى فقبل دعاءه.
0: قال

0: والجن كما الإنس وغيرهم يموتون لعموم قوله تعالى:
1: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
2: أعطى الله جل وعلا الجن قدرة لم يعطها الإنس، أما عن قدرات الجن وما يستطيعون القيام به من أعمال سوف يكون ذلك موضوعنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حيث انتهى وقتنا معكم في هذه الحلقة مع أطيب الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق الأرض والسماوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما، قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ من الرجل عند موته كل شيء، ويسأل عن كل شيء. قال: دون مصيبتين عجيبتين. من قريب مات قريب لنا، له رتبة اجتماعية عالية في العلم وفي المنزلة يعني الاجتماعية، وكان له مكانة في غرفة التجارة، وله مكانة في بعرف بالجامعة العربية، ملحق اقتصادي. يعني الرجل قضى حياته في العلم وفي مكانات اجتماعية عالية. قال لي أخوه إنهم عندما غسلوه، بقى الأخ كان واقف جنب أخوه إنه عم بيغسلوه، قال: لما غسلوا أخي شلحوا كل شيء، حتى جراباته شلحوا ياهم. يؤخذ منك كل شيء، جامعة عربية، غرف تجارة، معامل، مزارع، شهادات. أحد أساتذة الجامعة الكبار جدا، له رتبة علمية عالية، وهذه الرتبة العلمية بوأته منزلة اجتماعية عالية داخل البلد وخارج البلد، ومعه شهادات خير الله. يعني أقلها الدكتوراه، أقلها. وأخذ بتعرفوا لما هؤلاء، هو يعني في رتبة عالم على مستوى العالم، يعني لما بيساوي أبحاث جديدة، بيلقي محاضرات جديدة في أماكن، كله بيعطوه شهادات. بعد أن مات بثمانية أشهر أو أكثر بقليل أو أقل، اتصلت بي زوجته، قالت: يا دكتور، يعني الأستاذ الله يرحمه عنده شهادات كثيرة، أنا مالي عرفانة شو ساوي فيها. أنا استحيت، يعني شو بدي إلا هو؟ شو الجواب؟ تلفيه، دكتوراه، بروفيسور، شهادة تكريم من جامعة الدول العربية، شهادة ما بعرف شو بدها تعمل فيه. بس أنا استحييت أن أقول لها، قلت لها: والله يا أختنا، يعني إيميون من هالبراويز تبعهم وجمعيهم بمصنف، لعل يوم من الأيام مثلا إذا أعد برنامجا علميا عنه وسألوكم أنه يعني في شيء وثائق بين أيديكم تعطوهم. يعني قال: بس والله كتار يعني متلبكين نحن فيهم. قلت له: طيب إذا أمتوا من البرواز يعني بتجمعوا بمصنف واحد ما بياخد شيء. بس هو الحقيقة يا إخوان، يعني هو مقامهم التلف، بس هو يعني أنا طول حياتي اشتغلت مشان هيك. قال: هدوم مصيبتان عجيبتان، يؤخذ منك كل شيء. هلأ المصيبة الثانية: وتسأل عن كل شيء. كل واحدة بوحدة تبدو ينسأل عنه الواحد، ليش رحت وليش جيت وشو فعلت وشو ما فعلت، ومن أين هذا ومن أين هذا. فمن يعمل مثقال ذرة، جزء من الذرة، كانوا من زمان يقولوا الذرة أنه إذا كان في أشعة الشمس دخلت إلى غرفة وفي غبار بهذه الغرفة أنه هي اسمها ذرة. بس هلأ لا، الذرة لا ترى لا هالغبراين، يعني بدأ ميكروسكوبات لترى الذرة. وكانوا يقولوا بأن الذرة أصغر وحدة في الوجود، بقى ظهر أنه لا، الذرة في إلى نواة وفي إلى الكترونات تطوف في إلى أجزاء لهذه الذرة.
والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأولياء بيراقبوا أن تكون أمورهم مرضية عند الله عز وجل، حتى إذا سئلوا أعدوا للسؤال جوابا. يقول يحيى بن معاذ مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما، قيل ما هما؟ قال إذا مات العبد يؤخذ منه كل شيء ويسأل عن كل شيء. فلا يا أخوان، من شدد على نفسه في الحساب في الدنيا يسر عليه الحساب في الآخرة. أنت شدد على حالك الحساب، لا تعطي نفسك هواها، حاسبها وكن شديدا معها. الإمام الغزالي بيقول لابد أن تحاسب نفسك كما يحاسب الشريك شريكه. هات هالدفاتر، هاي الشروة منين، هاي فاتورتها من وين، وهذا الدفعات وين أخذوا، وين توقيعي اللي قبض منها، هيك بدك. ونفسك هيك بدك تحاسبها، صليتي ما صليتي، غضيتي بصرك ما غضيتي بصرك، بريتي أمك وأبوك ما بريتي أمك وأبوك، اشتغلتي في الدعوة إلى الله لم تشتغلي في الدعوة إلى الله، فعلتي ما يرضي الله لم تفعلي ما يرضي، هيك بدك حساب. وبعد الحساب بدك بقال إذا كانت أخطأت تعاقبها حتى لا تعود إلى خطأ مرة ثانية، تعاقبها بالنوافل، تعاقبها بالصيام، تعاقبها بإسباغ الوضوء على المكاره، تعاقبها بركعات قيام الليل حتى تنضبط بأمر الله تعالى. هلأ هناك يعني إذا شددت عن نفسك الحساب في الدنيا، لا في واحد بيقول لك حاجة بقى كل هذا الشيء يا أخي خلينا عايشين مبسوطين، بيصير وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، فإن أمنني في الدنيا أي حاجة بقى بالسلاح إن حلال وحرام وبجوز وما بجوز تركونا خير إن شاء الله، بس ترى من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين، هو الله عم بيقول أنا بخوف يا عبادي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما صار واحد عالم أكثر بصير بيحاسب نفسه أكثر وبيخاف من الله أكثر وبيخاف من تقصيره مع حضرة الله تعالى أكثر. هذا الخوف يدفعك إلى العمل أكثر، هذا الخوف يدفعك إلى الاجتهاد أكثر. لذلك يا أخوان يا شباب خذوا أنفسكم بالعزائم، وهي يعني لا تأخذوني هالستين سبعين ثمانين سنة سنحياهم على هذه الأرض والله أعلم ونمضي. خذوا يا شباب أنفسكم بالعزائم، كونوا كما قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأري الله تعالى من نفسك خيرا، واجتهدوا كونوا كلكم لخدمة هذا الدين. بس بده يخدم هذا الدين بده يكون يعني رجل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما بيقدر يحمل هذا الدين ناس هيك ضعاف، ناس تخور قواهم أمام الشهوة. لك يا أخي أنا متى ما شفت الأكل ما بقدر أتحمل حالي بدي أكل، يا أخي أنا متى ما شفت البنات بفروط، يا أخي أنا متى ما شفت المصاري ما بعرف شو بيصير فيني، بتحس يعني عيوني فتلوا، متى ما شفت المصاري ما عاد بتذكر شيء. هذا ما بيكون يعني اللي بده يخدم الدعوة إلى الله بده يكون والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتركه، مو جابوا لي مصاري، لأنه هنن إجوا قالوا له بدك مصاري منجمع لك منساويك أغنانا، بدك نسوان لقي أحلى وحدة بدك ياها أخي، وإذا مجوزة ما بطلق لك ياها وخدها أنت، بدك تصير زعيم علينا تعال منساويك أنت المعلم تبعنا. فقال لهم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، مو جابوا لي مصاري، مو جمعوا لي، يجيبوا الشمس كلها يحطوها بإيدي اليمين والقمر في يساري عنا، نترك هذا الأمر ما تركته. أما والله مسلم أخي بدي دبر حالي، أنا بدي عيش بدي أكل أنا ومرتي وولادي، شو بدي أعمل؟ بدي مصاري وليك، وهو إجا لعندي وجب لي أوت. طيب بس هدوم بالحرام، قال لا مو وقت حرام وحلال، يعني يتساقط أمام لا تأخذني 100,000 فرقة، يتساقط أمام 50,000 فرقة، يتساقط أمام 5,000 ليرة، التساقط أمام يعني فتاة تدعوه إلى نفسها بالحرام. أما المؤمن والله أنا بعرف أخوة يعني في الله يجزيكم الخير ويتولاكم ويرضى عنكم، يعني في أخوة والله من الإخوة يعني منكم يعني تعرضوا إلى فتن شيء عجيبة جدا
هي الفتنة جاءت إليهم، هي الفتنة قرعت عليهم الباب ودخلت ودفعوها عن أنفسهم. الحمد لله إيمانهم بالله وصلتهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرهم لله تعالى نجاهم في موقف صعب جدا، لأن النفس إلى ميول، والشيطان يعني في شيء من جوا يدعوه إلى الخطأ وفي شيء من برا يدعوه إلى الخطأ، ثم هو يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما. ومع هيك يا أخوان، إذا صار مع واحد نسأل الله السلام زلت قدمه، الحمد لله باب التوبة مفتوح، باب الإقبال على الله عز وجل مفتوح، والله مو بس بيغفر لك الماضي، المغفرة هي الستر، ومنه سمي مغفر المقاتل. المقاتل لما بيلبس هاي الخوزة وبيلبس على صدره كان مو يضربوا بالسيوف، فيفصلونهم سترة من حلقات ضيقة ويلبسها، موجودة بالمتحف الحربي بتلاقوا في هيك شيء، بحيث انه هو لو ضرب بالسيف السيف اصلا لا تمر حربته ولا بمر نصله يعني عليه. فهذا اسمه مغفر، مغفر لأنه يستر المقاتل من أن يصاب بالآلام. بقى المغفرة هي الستر، هو الأصل عبد زائد ذنب يساوي عقوبة، بيقوم الله بيحط له مغفرة بيحط له ستر، عبد زائد ذنب محجوز العقوبة، ما في عقوبة، يسامحه الله. الأنبياء معصومين بحيث تنحط هذا الستر والمغفرة قبل الذنب، فعبد يحال بينه وبين الذنب الأنبياء. أما نحن المغفرة عبد زائد ذنب، الله بيحط لك ستر وترس ودرع بحيث لا تعاقب. فالله مو بس بيغفر لك ذنبك إذا تبت توبة صادقة، الله بيمحو لك هذا الذنب. هلأ المغفرة الذنب لساته موجود، شايف؟ فالله بيعفو عنك، العفو أنه بيمحي لك يا الذنب. ليش؟ لأنه مرات أنت بتذنب ذنبا والله بيغفر لك يا، بس أنت بتضلك عم تلوم نفسك وعم تستحي بنفسك ومتضايق من نفسك، ولعلك يعني تؤنب نفسك مرارا. بس من رحمة الله أنه الله بينسيك الذنب، بينسيك يا، بيمحي لك يا، تقوم أنت بتنسى، مشان ما أنت تزعل لأنك أنت خالفت رب العالمين جل جلال الله. لذلك العفو أعلى من المغفرة. الله مو بس بيغفر لك إذا تبت توبة صادقة، الله بيعفو عنك. والله مو بس بيعفو عنك، هلأ في وحدة أعلى من هدول، الله بيبدل لك سيئاتك حسنات، بيبدلهم كلهم، هدول السيئات كلهم بيصيروا أوتوماتيك بيصيروا حسنات، حتى أنت تستغرب بين يدي الله أنه من اللي أنا الحسنات هي ذنوب كلها بس صارت كلها حسنات. هلا ممكن يا اخوان واحد تزل قدمه، بس خلص يعني جدد توبتك واعزم عزما اكيدا، وكن كما سمعت في الخطبه، كن مركز حياتك المسجد، ليكن لك اخ صالح تغدو معه وتروح معه، وامضي في هذه الحياه في خدمه هذا الدين، بس كن مع الصالحين. هناك باذن الله يعني يكون حسابك وحسابي يسيرا. مصيبتان لم يسمع الاولون والاخرون بمثلهما. قيل ما هما؟ قال يموت العبد فيؤخذ منه كل شيء ويسأل عن كل شيء. وكان يحيى بن معاذ يقول دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر. اللي شايف قلبه قاسي، اللي شايف قلبه ما يخشع، اللي شايف قلبه لاهي بتذكره ما بتذكر، قال دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن. هلا هذا كله بيصير معنا، انت مجربه مرات. هلا شوف انت لما تكون صايم وقبل المغرب مثلا بنص ساعه زمان وجوعان، فعلا بتحس حالك هيك قلبك رقيق. يعني هلا اذا بتسمع شيء بالتلفزيون يعني شيخ عم يحكي عن امور هيك مرققه للقلب تدمع عينك، شايف؟ لانه معدتك فاضي، بس لما بتنتلى المعده ما عاد يفهم. قراءه القران بالتفكر وخلاء البطن، هذا دواء للقلب. وقيام الليل والتضرع عند السحر. لذلك يا أخواني اللي شايف قلبه قاسي يقوم قبل الفجر بساعة ويصلي ويسجد وهو ساجد يضرع إلى الله تعالى، أو هو قائم أو هو جالس ما بلاقي غير مع التكرار، بس الدواء بدك تاخده أكثر من مرة ما بتلاقي غير رقة قلبك.
دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. شايف كمان القعدة مع الصالحين، لأنه هؤلاء مرض القلب بيعدي وعافية القلب بتعدي. بعيد من هون إذا واحد قعد مع مرضى القلب بيعدوه، وإذا قعد مع أناس سليمو القلب كمان بينعدى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقى القلب السليم كمان تنعدى فيه. نسأل الله عز وجل أن يطهر لنا قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا خاشعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة وإلى العناوين. صحيفة الجمهورية اللبنانية تكتب في المانشيت: واشنطن تحضر ملفات تامبا وتنتظر الموعد. وصحيفة وول ستريت جورنال تكشف: مستشارون سعوديون ضغطوا على القيادة لفتح باب الحوار مع صنعاء. وأين تقف سوريا من خريطة القوى في المنطقة؟ سؤال في الميادينات. هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع ضيفنا اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غسان ريفي من بيروت. أهلا بكم. البداية من الجمهورية وفيها: واشنطن تحضر ملفات تامبا وتنتظر الموعد. وتنقل الجمهورية عن مصادر دبلوماسية أن أخطر ما يواجهه لبنان اليوم هو الضبابية التي تكتنف مرحلة الانتظار الحالية، مع عدم تلقي لبنان أي تأكيد لموعد جولة المفاوضات في تامبا المفترض ما بين 20 و22 من الجاري. ووفق المصادر فإن سبب حالة الشك هو تلويح تل أبيب بتأجيلها، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية تباشر تحذيراتها للملفات الأساسية في الملفات أو في المفاوضات المقبلة، وهي إيجاد آلية تحقق جديدة لحصر السلاح وتفكيك السلاح جنوب الليطاني. وتنقل الصحيفة عن مصدر أمني أن حزب الله قرر عدم الانجرار إلى ما يريده نتنياهو، وهو اتخاذ ذريعة ليشن حربا واسعة تفرض تأجيل الانتخابات. وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أوصل رسالة بطريقة غير مباشرة، مفادها أن الإبقاء على الواقع الحالي إلى حين ترتيب التسويات هو الحل الأمثل لعدم توسع الحرب. نجدد الترحيب بك ضيفنا من بيروت الأستاذ غسان ريفي. بداية، ما هي العوامل التي تفرض هذه الضبابية في هذه المرحلة وعدم تلقي لبنان أي تأكيد حول موعد المفاوضات المقبلة مع الجانب الإسرائيلي؟
1: تحية لك أحمد ولكل مشاهدي الميادين. طبعا ما قاله بالأمس السفير ميشيل عيسى السفير الأمريكي في لبنان حول أن أمريكا تبذل جهدا من أجل إقامة المفاوضات في تامبا، وأن المطلوب الكثير من الأمور لكي ينجز هذا الأمر، فيه رسالة واضحة أو ربما نقل ابتزاز إسرائيلي للبنان بأن لبنان عليه أن يقدم تنازلات مسبقة لإسرائيل وتنازلات جديدة حتى يقبل الإسرائيلي في الذهاب إلى تامبا وعقد هذه الجلسة التفاوضية العسكرية. الكل يدرك اليوم بأن هذه الجلسة هي لزوم ما لا يلزم، وأن لبنان يلعب فيها دور الكومبارس الذي يستدعيه المخرج إلى مشهد متكرر لا يؤثر في الفيلم، لا يؤثر في أحداث الفيلم بشكل كامل. فلبنان حضر إلى المفاوضات أكثر من ثماني مرات، واحدة أيضا عسكرية، وهو يحضر أوراقه من أجل تامبا، في حين أن الأمريكي ينظر إلى هذه المفاوضات من منظار مصلحة إسرائيل وكيفية أن تحقق إسرائيل مصلحتها من خلال هذه الجولة. وطبعا إسرائيل إذا لم تجد لها مصلحة في هذه الجولة وتأكيد في المجتمع الإسرائيلي بأنها صاحبة اليد العليا في هذه المفاوضات فإنها لن تذهب إليها. وطبعا ما لم يقدمه نتنياهو إلى لبنان خلال الأشهر المقبلة وبعد اتفاق الإطار لن يمنحه له قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، علما اليوم بأن يعني هذه المفاوضات لبنان يتعرض فيها لكثير من الضغوط ولكثير من الاعتداءات أيضا. فلبنان يضرب قبل هذه الجولات، ويضرب خلال هذه الجولات عندما تنعقد، ويضرب بعد هذه الجولات، ويضرب بين الجولة والجولة. واليوم يعني الواقع العام يشير بأن إسرائيل لن تقدم شيئا إلى لبنان، بل على العكس إسرائيل ستذهب إلى مزيد
0: يعني
1: من التصعيد.
0: يعني لن تقدم شيئا للبنان، يعني حتى الآن بالرغم من كل جولات التفاوض السابقة لم يحقق لبنان أي مطلب أو أي هدف من هذه المفاوضات.
1: لذلك قلنا بأن اتفاق الإطار ولد ميتا، وهو لزوم ما لا يلزم، لأن إسرائيل تذهب إلى مزيد من التصعيد قبل الانتخابات الإسرائيلية. وطبعا يعني اليوم إسرائيل كما قلت لن تقدم أي خطوة إيجابية، وهي لم تلتزم بمفاعيل اتفاق الإطار، وهذا ما كان يجب على رئيس حكومة لبنان أن يعلنه على منبر الأمم المتحدة عندما كان في نيويورك، وأن يشير إلى عدم التزام إسرائيل وأن يشكو إسرائيل، خصوصا اليوم يعني نحن أمام تصعيد محتوم. لذلك يعني إذا وجد بنيامين نتنياهو بأن الانتخابات ليست في مصلحته فهو سيذهب إلى تصعيد في المنطقة وفي لبنان ليستفيد من في لبنان ليستفيد من صلاحيته بتأجيل الانتخابات بذريعة الوضع
0: ولكن الأمن. عندما يحكى، اعذرني على المقاطعة أستاذ غسان، عندما يحكى عن تصعيد سيقوم به بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة ربما لترتفع أسهمه في الانتخابات المقبلة إذا ما شعر بخطر خسارته في هذه الانتخابات وعدم بقائه في المشهد السياسي، عن أي تصعيد نتحدث بالتحديد بما أنه الملف اللبناني الأول؟ في لبنان أي إنجاز يبحث عنه بنيامين نتنياهو ويمكن أن ينقذه انتخابيا؟ وهل هذا أمر محسوم إذا قام بأي تصعيد في لبنان فعلا سيرتد عليه إيجابيا في الداخل الإسرائيلي؟
1: حتى الآن يعني كل التقارير تشير بأن هناك تراجع لشعبية نتنياهو، وطبعا هذا الأمر ينسحب أيضا على أمريكا، لذلك أمريكا أيضا تريد من جولة تامبا أن تعقد من أجل أن تقول بأنها هي التي تتحكم بمسار المفاوضات. أما موضوع التصعيد في لبنان فربما يكون عبر مزيد أو تجدد عمليات الاغتيال، ليقول بنيامين نتنياهو بأنه يعمل على تصفية قيادات المقاومة، أو ربما يكون هناك اعتداءات أو أو ربما مزيد من الاجتياحات البرية أو مزيد من القضم الذي يمارسه الإسرائيلي اليوم، ليقول للمجتمع الإسرائيلي بأنني أنا من يمتلك اليد العليا في لبنان، وأنا أتوسع في لبنان، وأنا أفرض شروطي في لبنان. علما أيضا يعني بأنه إذا خسر بنيامين نتنياهو هذه الانتخابات فهو سيستمر إلى شهر نيسان، وبالتالي قد نجد جنونا إسرائيليا أيضا في لبنان من أجل إيجاد يعني اتساع، من أجل أن يوسع نتنياهو هامش المناورة في إسرائيل، ومن أجل أن يهرب من المحاسبة فبالتالي يذهب إلى الحرب. وفي حال أيضا فاز بنيامين نتنياهو فقد يتحرر من السقف الأمريكي وقد يشعر بفائض القوة ويذهب أيضا إلى تصعيد،
0: يعني التصعيد في لبنان محسوم، هذا أمر محسوم أستاذ غسان ريفي بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.
1: واضح جدا بأننا أمام تصعيد مستمر وبأننا أمام مشروع. نحن أحمد لسنا أمام احتلال ظرفي، نحن لسنا أمام احتلال مرتبط بما يسمى بجبهة الإسناد التي فتحت سواء لغزة أو ما حصل بعد الثاني من آذار. نحن أمام عملية استيطانية إسرائيلية تدخل في إطار المشروع الإسرائيلي في إسرائيل الكبرى. نتنياهو لم يكذب على اللبنانيين، نتنياهو قال بأنني أنا بمهمة ربانية من أجل إسرائيل الكبرى، ثم خرج بنيامين نتنياهو ووضع خارطتين ملتصقتين ببعضهما البعض، هما جنوب لبنان وجنوب سوريا، وقال هذه هي المنطقة الأمنية العازلة التي تريدها إسرائيل، وهو يذهب إلى هذه المنطقة. لذلك اليوم من يرى ما يرى يفعل الإسرائيلي في الجنوب هو اليوم يضع بوابات، هو اليوم يحفر خنادق، يبني جدران، يزفت طرقات، حتى البعض قال بأنه يطلق على بعض، قسم المنطقة إلى زونات ويطلق على كل زون منها اسم عبري. لذلك يعني اليوم ليس الأمر أمرا ظرفيا قد يعالج باتفاق إطار أو بجولات تفاوض، وتبين بأن هذه الجولات التفاوض كلها ليس لها أي طائل وليس لها أي نتيجة إيجابية.
0: في لبنان هناك يعني كثيرون يسألون عن جدوى الاستمرار في هذه المفاوضات إذا كانت يعني لم تحقق أي مطلب أو أي هدف لبنان فيما يتعلق بتوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة في جنوب لبنان بشكل يومي، أو بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها حتى الآن، وبالتالي موضوع الاستمرار في هذه المفاوضات بما يرتبط بالتحديد، هل هو فقط لأنه هناك ضغوطات ما زالت تمارس على الجانب اللبناني وبالتالي لبنان مضطر أن يستمر في هذه المفاوضات، أو أملا ربما بتحقيق هدف ما في الجولات المقبلة؟
1: لا يوجد أي أمل يمكن أن يتحقق في جولات التفاوض التي تجري. أعتقد بأن 8 جولات من التفاوض السياسي وجولة عسكرية، وطبعا أنا أرى بأن هذه الجولة المفترضة في تامبا لن تحصل لأن إسرائيل ليس لها مصلحة فيها، لأن لها مصلحة في التصعيد، وبالتالي يعني هناك ضغط أمريكي على لبنان، ولبنان يريد أن يرضي الراعي الأمريكي لهذه المرحلة، لذلك هو اليوم يذهب إلى هذه المفاوضات. وطبعا إسرائيل أيضا تحرج لبنان الرسمي أكثر فأكثر، فها هو رئيس الحكومة زار النبطية وزار الجنوب، ولكنه لم يتمكن من أن يقدم وقف أطلاق نار، ولم يتمكن من تقديم أي استقرار لجنوب لبنان. وطبعا يعني أبناء الجنوب لم يكونوا ينتظروا أن يأتي إليهم الرئيس نواف سلام من نيويورك إلى النبطية وإلى الجنوب، بل كانوا يريدون أن يحمل الجنوب معه والنبطية إلى منبر الأمم المتحدة ليتحدث عن معاناة ومآسي والاعتداءات الإسرائيلية.
0: سؤال أخير أستاذ غصن وبسرعة لو سمحت لكي نختم هذا الملف، تقول لا مصلحة إسرائيلية في عقد جولة جديدة من المفاوضات إذا لم تكن إسرائيل متأكدة بأنها ستحصل على مطلبها أو تحقق هدفها من خلال هذه الجولة، ماذا عن الجانب الأمريكي؟ يعني فهمت من كلامك منذ قليل بأنه الرؤية الأمريكية ربما تختلف قليلا عن إسرائيل خاصة في هذه المرحلة، أين هي الولايات المتحدة الأمريكية من فشل هذه المفاوضات أو عدم تحقيق أي تقدم؟
1: يعني مخطئ من يعتقد بأن أمريكا تريد مصلحة لبنان على مصلحة إسرائيل. أمريكا تريد مصلحة لبنان بالدرجة الأولى، وطبعا يعني كل ما تقوم به اليوم هو يصب في مصلحة إسرائيل. هي تريد من لبنان تنازلات، هي تريد من الجيش اللبناني أن يتعاون مع العدو الإسرائيلي، تريد تعرقل موضوع اليونيفيل أو ترفض التمديد لموضوع اليونيفيل وتعرقل إيجاد أي قوة بديلة. وطبعا يعني هذا الأمر لدفع الجيش إلى تعاون وتنسيق مع العدو الإسرائيلي، فضلا عن الرغبة الإسرائيلية بإيجاد فتنة داخلية في لبنان من خلال مواجهة الجيش مع المقاومة، وطبعا هذا يتعارض مع عقيدة الجيش ومع مهمة الجيش الذي هو صمام أمان لكل اللبنانيين وليس طرفا في هذا الإطار.
0: تابع هذه الجولة أستاذ غسان، والحادثة مع بريطانيا ليست سوى مقدمة، التسونامي الدبلوماسي في طريقه إلى إسرائيل. وتكتب صحيفة معاريف الإسرائيلية أن إغلاق القنصلية في القدس يمثل خطوة ضمن سلسلة إجراءات ضد بريطانيا عقب إعلانها نيتها فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات. إغلاق بعثة دبلوماسية يمثل إجراء حادا، لكن الحكومتين تجدان صعوبة في التحلي بضغط النفس. العقوبات التي هدد البريطانيون بفرضها على المستوطنات لا تزال قائمة. صحيح أن الأزمة الدبلوماسية الحالية وجدت حلا بطريقتها الملتوية، لكن العناوين الإعلامية أدت مهمتها. الفلسطينيون ضحايا إساءة معاملة فيما عاصمة غربية مهمة قررت التحرك. تعد هذه الأيام شديدة الحساسية بالنسبة إلى إسرائيل، فكثيرون في الغرب ينظرون إليها بعين الريبة، ولاسيما بعد ما حدث في غزة ورفض الحكومة الإسرائيلية إحراز تقدم في مسارات المحادثات مع سوريا ولبنان والفلسطينيين. والنتيجة هي أن إسرائيل باتت اليوم في نظر كثير من الدول الغربية وشعوبها عاملا مزعزعا للاستقرار، لا عاملا يحافظ عليه. ونتابع الانتخابات الإسرائيلية وأوهام السلام، عنوان في صحيفة القدس العربي، حيث يكتب عبد الحليم قنديل: ما من تغيير محسوس جرى في غزة بعد عام على توقيع اتفاق شرم الشيخ، فلا خيام جديدة ولا مساكن جاهزة ولا كميات كافية من الغذاء والدواء والتجهيزات الطبية ولا آليات صالحة لرفع 60 مليون طن من أنقاض من الألقاد والبحث عن رفات الضحايا. أيا كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية، فلن يتغير شيء جوهري في سلوك الاحتلال، فلا شيء جوهريا تغير في غزة، اللهم إلا صياغة إطار دولي لإدامة الاحتلال والقصف الدموي اليومي. وحتى في الداخل الفلسطيني المحتل تقود حكومة الاحتلال حركة استيطان جديدة. وفي كل الأحوال، فما من فارق ملموس بين نتنياهو والجنرال أيزنكوت، وبينهما خلافات في مسائل إسرائيلية داخلية لا تشذ عن قاعدة الإجماع الإسرائيلي في حروب غزة والضفة ولبنان وسوريا وحتى إيران. أستاذ غسان ريفي، ننطلق من الأزمة الدبلوماسية بين بريطانيا وإسرائيل والتهديد البريطاني بفرض عقوبات بسبب السياسات الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية والقرار الإسرائيلي بإغلاق القنصلية في القدس، لنتحدث أكثر عن صورة إسرائيل أين أصبحت اليوم بالعين الغربية.
1: ربما كان مشهد قاعة الأمم المتحدة في الجمعية العامة 81 عندما اعتلى بنيامين نتنياهو المنبر وخرج نحو 80% من المشاركين من ممثلي الدول، أكبر صورة عن تبدل الرأي العام العالمي تجاه إسرائيل. وطبعا هذا من يعني ما هذا ما قام به طوفان الأقصى، هذا من تداعيات طوفان الأقصى. وبالتالي يعني سمعنا على منبر الأمم المتحدة وزير الخارجية البريطاني وإسبانيا وفرنسا والأردن وسوريا حتى كيف كانت الانتقادات تنهال على إسرائيل وعلى خططها التوسعية وعلى خططها الاستيطانية. وطبعا يعني بريطانيا لها رمزية خاصة في موضوع الإسرائيلي، كون بريطانيا تعتبر من أحد الداعمين الأساسيين لإسرائيل على مدى عقود من الزمن. وطبعا اليوم عندما تبدل بريطانيا هذا السلوك تجاه إسرائيل أو هذه النظرة تجاه إسرائيل، هذا يعني بأن قبل بريطانيا هناك على العشرات من الدول التي أيضا بدلت نظرتها، وهذا يؤكد بأن طوفان الأقصى وأبناء غزة نجحوا على حد سواء في نشر السردية التي يعني تدين الإسرائيلي وتظهر وحشية العدو الإسرائيلي وتنفي عن الكيان الإسرائيلي ما يحكى عنه لدى المسؤولين بأنها دولة ديمقراطية. وطبعا اليوم يعني بريطانيا أيضا لا تتهاون يعني في حقها في حال قامت إسرائيل بإغلاق القنصلية في القدس، وهي طبعا ماضية في موضوع العقوبات على المستوطنات. هذا ما يحصل بين بريطانيا وبين إسرائيل هو نموذج عن ما يمكن أن يحصل أو ما حصل أيضا بين إسبانيا وبين إسرائيل وبين العديد من الدول الغربية وبين إسرائيل التي فقدت سرديتها.
0: طيب
1: وأظهرت
0: حتى وحشية. لو حصلت كل هذه الأزمات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب السياسات الإسرائيلية بطبيعة الحال والسلوك الإسرائيلي خاصة في الضفة الغربية، لكن حتى الآن لا نجد أن هناك ضغوطات حقيقية تمنع إسرائيل وتحد من هذه المشاريع الاستيطانية والمخططات التي تمضي بها بكل الأحوال إسرائيل في الضفة الغربية. متى يمكن أن ترتقي كل هذه الردود إلى مرحلة تمنع إسرائيل من المضي في هذه المخططات؟
1: يعني علينا أن ننظر ما قبل 3 سنوات، ما قبل طوفان الأقصى، كيف كانت إسرائيل تفعل ما تريد ولا أحد يعني يقف في وجهها أو يمنعها. وبعد طوفان الأقصى الأمور تغيرت، ومن قال بأن طوفان الأقصى لم يبدل شيئا هو مخطئ وهو مجافي للحقيقة. طوفان الأقصى صحيح أنه يعني نتج عنه الكثير من المآسي والكثير من المجازر وتدمير غزة، ولكنه ضرب إسرائيل في الصميم. أولا أفقد ثقة الإسرائيليين بمنظومتهم الأمنية والسياسية والعسكرية، وجاءت الوحشية الإسرائيلية وحرب الإبادة والاتهامات وعملية التوقيف أو طلب التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ليؤثر كثيرا في الدول الغربية، كما أن الشوارع والبرلمانات والجامعات والشعب في كل الدول الغربية الذين نزلوا إلى الشوارع ورفعوا الشعارات ضد إسرائيل وضد الوحشية الإسرائيلية، هذه كلها شكلت ضغطا على الحكومات من أجل تغيير سلوكها وتبديل دعمها لإسرائيل. طوفان الأقصى تداعياته مستمرة، نحن اليوم في الذكرى 3 لطوفان الأقصى، ولكن سنرى في السنة 4 والـ5 ما هو أكبر بكثير، على سواء على صعيد محاصرة إسرائيل أو سواء على صعيد عزل إسرائيل. وما القرار الأمريكي بالأمس بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وتهليل نتنياهو لهذا الأمر سوى مزيد من الخوف من نتائج قرارات هذه المحكمة، وهو دفع أمريكي لإسرائيل ولبنيامين نتنياهو للقيام بمزيد من الجرائم من خلال محاصرة المحكمة الجنائية الدولية. ولكن القرار الأمريكي ليس قدرا، والقرار الإسرائيلي ليس قدرا، ولا أحد يستطيع اليوم أن يقف في وجه هذه التسونامي التي خرجت من هذه الدول باتجاه إسرائيل.
0: طيب فيما يتعلق بملف الانتخابات، انتخابات الكنيسة، أستاذ غسان، كيف ترى النتيجة مع كل هذه الاستطلاعات الرأي التي نتابعها وآخر الأرقام تشير إلى تراجع حزب الليكود من حيث عدد المقاعد، ومع عدم حصول أي معسكر من المعسكرين على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة؟ وكنا قد تحدثنا منذ قليل عن خيارات التصعيد لبنيامين نتنياهو في لبنان، الآن ما الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها نتنياهو في المنطقة بشكل عام ويمكن أن تنقذه وتبقيه متصدرا للمشهد السياسي الإسرائيلي؟
1: أولا الحملات الانتخابية الإسرائيلية أظهرت انقساما كبيرا في المجتمع الإسرائيلي، وبنيامين نتنياهو أيضا يعني سيواجه خلال هذه الانتخابات أيضا تداعيات طوفان الأقصى. سيحاسب بنيامين نتنياهو على الثغرات الأمنية التي ظهرت في طوفان الأقصى، وعلى الفشل الأمني الذريع للكيان الإسرائيلي الأول في تاريخه أمام المقاومة الفلسطينية، فضلا عن القضايا المحاكم التي أيضا تلاحق بنيامين نتنياهو. وطبعا يعني اليوم استطلاعات الرأي تؤكد بأن إسرائيل مقبلة قبل الانتخابات وبعد الانتخابات على أزمة. قبل الانتخابات من خلال الانقسامات والتوترات الداخلية التي بدأت تظهر بشكل كبير، وبعد الانتخابات في صعوبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية ويعني الدخول في عمليات تعطيل في داخل الكيان الإسرائيلي. كما قلت يعني قبل قليل بأن بنيامين نتنياهو في حال وجد خلال الأيام المقبلة بأنه قد يخسر هذه الانتخابات وقد يتعرض للمساءلة ويصبح مستقبله السياسي في خطر، فإن الطريق الوحيد أمامه هو التصعيد والذهاب إلى حرب، لأن صلاحياته كرئيس للحكومة تمنحه بأن يؤجل هذه الانتخابات لمدة شهرين.
0: يمكن أن ينجح هذه المرة أيضا بنيامين نتنياهو؟
1: ينجح في الانتخابات،
0: ينجح في تأجيل ربما هذه الانتخابات أو إنقاذ نفسه من خلال أي حرب يشنها أو أي
1: يعني
0: تصعيد.
1: هذه الحرب على مدار 3 سنوات شكلت الأكسجين السياسي لبنيامين نتنياهو الذي يبقيه على قيد الحياة.
0: واليوم نفس السيناريو يمكن أن يتكرر؟
1: طبعا اليوم لم يتبدل هذا الأمر، يعني كل المساعي وكل الاتفاقات ومجلس السلام في غزة واتفاق وقف أطلاق النار في غزة ووقف أطلاق النار في لبنان والاتفاقات التي جرت في سوريا كلها لم يلتزم بها بنيامين نتنياهو، لأنه يريد الاستمرار في هذا الحرب وفي هذه الحرب، ويريد أن يضع المجتمع الإسرائيلي تحت ضغط هذه الحرب ليبقى في الصورة وليبقى في الحكم. فإذا اليوم وجد بأن هذا الحكم مهدد سيلجأ حتما إلى التصعيد الذي أراه حتميا في قبل الانتخابات الإسرائيلية، وليس الذهاب إلى تامبا أو ما شابه تامبا من جولات تفاوض أو وضع دبلوماسي في هذا الإطار.
0: طيب السياسة الإسرائيلية أستاذ غسان ريفي لا تتغير إن كان في الضفة أو غزة ولا في سوريا ولا في لبنان ولا حتى تجاه إيران، هذا ما يقوله الكاتب منذ قليل في القدس العربي. بغض النظر عن النتائج، هل فعلا التصعيد الإسرائيلي لن يتغير بتغير أسماء رؤساء الحكومة، حتى لو كان هناك انتقادات واجهها بنيامين نتنياهو طيلة الفترة السابقة من قبل المعارضة، هل تبقى ضمن الاستثمار الانتخابي الداخلي هذه الانتقادات أم فعلا يمكن أن نرى تغيرا في السلوك الإسرائيلي إذا ما تغيرت أسماء الحكومة؟
1: الآن في يعني في الحملات الانتخابية هناك مزايدات على بعضهم البعض بين وازن كونت وبنيامين نتنياهو حول التصعيد وما إلى ذلك، ولكن اليوم يعني بنيامين نتنياهو بدأت هذه الحروب تأخذ منحى شخصي، كونه يعني يريد أن يبقى في الحكم، يريد أن يواجه المعارضة، يريد أن يثبت أقدامه في الحكومة، يريد الحفاظ على الائتلاف الحكومي، يريد إرضاء وزراء اليمين المتطرف. عندما تأتي حكومة جديدة تذهب يعني تخرج من كل هذه الضغوطات، يعني الإسرائيلي سواء كان ليكود أو عمال أو غير ذلك هم وجوه لعملة واحدة، كلهم يقومون على الاعتداء والاستيطان وعلى القتل والتدمير وما إلى ذلك. ولكن ربما في حال تغير هذه الحكومة والإتيان بحكومة أخرى قد تكون السطوة الأمريكية أو الضغط الأمريكي أكثر عليها للذهاب نحو بعض التسويات. ولكن اليوم مع وجود بنيامين نتنياهو يأخذها من الطابع الشخصي، لأنه باتت معاركه معارك شخصية للحفاظ على وجوده وليس، وهذا ما خرج أيضا من شعارات في إسرائيل بأن بنيامين نتنياهو يريد الحفاظ على وجوده ولو ضحى بإسرائيل.
0: وطبعا أستاذ غسان

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 21 من الشهر السابع من عام 1995، وهو بعنوان مفهوم الغاية تبرر الوسيلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة أمم قد سبقتنا ورسم لنا طريق طاعته، لأنه طريق نجاتنا، فالنجاة لا تكون إلا باتباع أوامر الله والامتثال لهديه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الأمم التي أهلكها الله تعالى كانت متسببة في هلاك نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب كان يريد بعباده خيرا، أراد أن يرشدهم إلى طريق الحق وأن يجنبهم طريق الشيطان والهوى. فلو ترك الناس لأهوائهم ولأنفسهم لظلوا طريق الهدى وطريق الحق، والله تعالى يعلم أن الإنسان له فكر وعنده عقل وعنده رغبات وعنده شهوات تحتاج إلى الإشباع، فالإنسان يفكر بعقله كيف يحقق رغبات نفسه. فإن ترك لاجتهاده الخاص ربما وجد أن تحقيق رغبات نفسه يجب أن يكون على حساب رغبات الآخرين، وهنا تقع الطامة الكبرى ويقع الظلم، عندما تظن أنه لا تتحقق رغباتك إلا إذا انتزعت من الآخرين حقوقهم ورغباتهم، لأن الغاية تبرر الوسيلة عند الناس الذين يعتبرون غايتهم أقدس شيء في حياتهم، وهذه الفكرة موجودة عند كثير من الناس الذين يتبعون الفلسفة الميكافيلية أي التبريرية. ميكافيل كان عنده فلسفة يقول فيها: إذا أردت تحقيق هدفك في الحياة فاتبع أي وسيلة شئت لتحقيق تلك الرغبة، سواء سلكت طريق الكذب أو الاحتيال أو الخيانة أو القوة، المهم أن تصل إلى غايتك، لا تحاول أن تصل إليها عن طريق الأخلاق الكريمة أو عن طريق الخوف من الله. كل هذه أمور لا يعتبرها بكفيل طريقا موصلا للغرض أو للشهوة التي يرغب بها الإنسان. ولقد آمن كثير من الناس بهذا المذهب التبريري الوصولي، يعني اعمل ما شئت بأي طريقة شئت لتصل إلى غايتك، وهذه مصيبة كبيرة. فالأمريكان من أجل أن يصلوا إلى غاياتهم اليوم يتبعون هذه الفلسفة، فهم مستعدون أن يقصفوا أمة بالقنبلة النووية كما فعلوا في ناغازاكي وهيروشيما، قتلوا الناس لينتصروا. فالانتصار ولو كان على حساب سحق الإنسانية وتدميرها جائز. اليهود يتبعون نفس السياسة نفس الفلسفة، من أجل أن يقيموا لهم دولة فلا بأس أن يشردوا أمة، ومن أجل أن يكونوا أغنياء لا بأس أن يستحلوا الربا الذي حرمه الله. والصربيون اليوم من أجل أن يبنوا صربيا الكبرى لا بأس أن يقتلوا أمة بكاملها من أجل أن يحققوا أحلامهم. فهل يرضى الله تعالى بهذه الفلسفة طريقا لتحقيق الغاية، أم أن للإسلام سبيلا آخر لتحقيق الغايات في الحياة؟ الإسلام يحرم الأمر ويحرم الطريقة للوصول إليه. إذا أحل الإسلام شيئا جعل الوصول إليه حلالا، الطريق الحلال. من أراد أن يكون غنيا فليتبع الطرق الشرعية في جمع المال. تاجر هاجر، ازرع، اصنع، الزراعة والصناعة والتجارة كلها طرق مشروعة لكسب المال. أما غش واسرق وانهب واظلم فهذا شيء حرام. إذن لا بد وأن تكون الوسيلة لتحقيق الهدف من نوع الهدف، فالهدف في الإسلام رضوان الله، أن يرضى الله. أهم غاية للمسلم في الحياة أن يفوز برضوان الله وبجنة الله. لذلك لا يدخل الجنة من أحل حرام الله أو حرم حلال الله. لا بد من أجل الفوز برضوان الله أن تطيع الله. وثمن الجنة هو الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يرسم للناس طريقا يحققون فيه رغباتهم دون أن يكون ذلك عن طريق تدمير رغبات الآخرين. اسلك الطريق الذي أرشدك الله إليه أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق شهواتك. تحب النساء تزوج ولا تزني، لأن الزنا سبيل محرم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تريد أن تكون سيدا كن خادم الناس، قم على خدمة الناس يجلك الناس ويقدمونك على من يستخدمون الناس. فرق بين أن تستخدم الناس من أجل الوصول إلى الزعامة وتجعل جماجمهم سلما لصعودك، وبين أن تقدم من نفسك كل ما تستطيع لهم يجعلونك سيدا عليهم. ففرق بين أن تكون جبارا زعيما وبين أن تكون صالحا وراعيا مؤمنا. فالراعي الصالح لا يمكن أن يحقق رعايته بالإضرار برعيته. أردت أن تكون أبا فعليك أن تكون راعيا لأبنائك وبناتك حتى تحقق هذه الغاية. أما أن تترك اللقطاء من الزنا الذي قارفته فهذا أمر محرم. إذن تريد أن تحصل على شهادة تخولك الدخول إلى وظيفة، عليك أن تدرس. فإذا ما درست وتخصصت في المجال الذي تريد أن تتوظف فيه ونلت شهادة من المعهد أو الكلية التي تعلمت فيها، تستطيع أن تتقدم بطلب الوظيفة المناسبة لما تحمل. إن كنت صاحب لغة تعلم اللغة، إن كنت مهندسا ترسم مستصميمات الأبنية التي تخصصت في دراستها، وهكذا إن أردت أن تكون كهربائيا تدرس الكهرباء. أما أن تسرق شهادة في اختصاص الهندسة فهل ينفعك أن تتوظف بشهادة مزورة؟ سيفضحك، يهلك بالهندسة، ثم تصرف من عملك وتسقط ثقة الناس بك. لذلك فإن الذين يزورون شهادات من أجل أن يتسلموا بعض المناصب لا يعمرون طويلا حتى ينكشف أمرهم وتنكشف حقيقة حالهم. الإسلام رسم الطريق وجعلها مستقيما. الطريق مستقيم، أي طريق منحرف، أي طريق معوج، ينهى الإسلام عن سلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل الملتوي، يعني إن صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، لا، صراط الذين أنعم الله عليهم. تسلك صراط المؤمنين، صراط النبيين، صراط الصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو طريق المؤمنين. فإن كنت مسلما واتبعت طريق المغضوب عليهم فأنت منهم، ولو كنت تحمل هوية المسلمين، لأن هويتك هي عملك وليست هويتك هي اسمك. اسمك لا يكفي ليحدد شخصيتك، إنما الذي يحدد شخصيتك هو سلوكك وعملك. ليش وقف انت؟ لذلك فإننا نقول لكم ولأنفسنا ولكل الناس، إذا أردتم أن تثبتوا وجودكم في الحياة فاكتبوا تاريخكم من اليوم. اكتب تاريخك، تاريخك هو عملك وسلوكك. فإن عملت صالحا أشار الناس إليك بأنك من الصالحين وتعاملوا معك مطمئنين، وإن كتبت تاريخا مليئا بالفساد والكذب والاحتيال والإجرام فإن الناس يشيرون إليك بإصبع الاتهام بأنك من هؤلاء الناس الذين ارتضيت أن تكون معهم. إذن أنت الذي تقرر أين تكون، تكون في الجنة أو تكون في النار يوم القيامة، هذا اختيار. ثم تقرر أن تكون عزيزا في الدنيا أو تكون ذليلا في الدنيا. فإن عرفت، إن عرفت طريق العزة فاعلم أن طريق العزة هي طريق الطاعة، طريق الاستقامة، فاستقم كما أمرت. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا طريق العزة. طريق الذل هي طريق الفجور والمعاصي والبعد عن الله عز وجل. هذا القرآن رسم لك الطريق وسماه الله الصراط المستقيم. هذا الصراط في الأرض، أما الصراط في الآخرة فهو جسر مضروب فوق جهنم تعبر به إلى الجنة. من اتبع صراط الله في الدنيا عبر الصراط في الآخرة إلى الجنة كلمح البصر أو كالبرق. أما من أعرض عن هذا الكتاب عن هذا الصراط في الدنيا فإنه لا يوفق لاجتياز الصراط المؤدي إلى الجنة في الآخرة. ولذلك يجب علينا أن نقرأ كتاب الصراط، أن نقرأ هذا الذي أرشدنا إلى الطاعة ودلنا على نتائج الطاعة وأخبرنا عن المعصية وعن الكفر وعن النفاق، وأخبرنا عن نتيجة الكفار والمنافقين والمفسدين في الأرض، وأن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة الضنك يعني معيشة الشقاء، معيشة الهم والغم، ومعيشة من لا يشبع من الدنيا والدنيا تكفي فيها حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبة. المؤمن يكتفي بالقليل ويجده كثيرا، وأما أهل الدنيا فإنهم يطلبونها ولا يشبعون. وكما في الأثر طالب الدنيا كشارب ماء البحر، يشرب ماء مالحة يرتوي عطشه، كلما شرب منه ازداد عطشا. طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كشارب الماء المالح، لو شرب برميلا من الماء المالح وانفجرت بطنه من شدة الشرب لا يشعر بالري، لأن الماء العذب هو الذي يذهب بالملح من الجسد، فإن داويت الملح بالملح وزدت على أملاح الجسد أملاح الماء فإنك لن تشعر بالري ولا بالارتواء ولا في لحظة من اللحظات. فإن أردتم أن تكونوا من أهل الكفاية فكونوا من أهل الطاعة، فأهل الطاعة قد كفاهم الله، وهو القائل سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ عبد الله يكتفي، أما عدو الله فلا يكتفي. عدو الله يأكل أموال الناس ويشرب دماء الناس، عدو الله يعبث بأمن الناس وأخلاق الناس، يعبث بالأجيال من الرجال والأطفال والنساء، يخرجهم بالتعاون مع الشيطان الرجيم عن سبيل الحق. أما المؤمن فإنه يسير في وسط نور الإيمان داعيا إلى هذا الإيمان وضاربا المثل بنفسه للمؤمن، إن رأيته انشرح صدرك بالإيمان، لأنه صورة عن أخلاق القرآن، صورة عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، صورة عن هذا الكتاب العظيم الذي رسم للمسلم طريق عقيدته وطاعته وأخلاقه وعلاقاته. فهو لا يشرك بالله شيئا ولا يكفر بيوم الحساب ويعلم عظيم الثواب وشديد العقاب، فيعمل ما يزيد في ثوابه وما يكفر به السيئات. حبيب الله المؤمن يسعى بكل جهد لإصلاح الأرض، لأنه سمع الله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وسمع الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهو يقوم على محاربة الفساد في كل مكان. هذه هي مهمة الرسل، وهذه هي مهمة أتباعهم. فاسأل الله تعالى أن يجعل القرآن صراطه المستقيم ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من القارئين له آناء الليل وأطراف النهار، واسألوه سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى هذا النور. فما شقي المسلمون إلا عندما أظلمت قلوبهم بالكفر بعد أن تركوا نور الله المنزل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد رأينا أمما آمنت فنجاها الله، فقوم نوح نجاهم الله بالسفينة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الجارية السفينة التي تجري على وجه الماء. لما طغى الماء يعني عندما قام الطوفان في الأرض، من الذي نجا من أهل الأرض؟ نجا المؤمنون بالله مع نوح، لم ينجو في الأرض إلا المؤمنون بالله مع نبي الرحمة مع نوح عليه السلام. وقلنا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وإبراهيم عليه السلام عندما دعا إلى الحق وحطم أصنام قومه أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقالوا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار لم تحرق إبراهيم لأنه كان ضد الحريق، إبراهيم كان ضد الحريق. لماذا؟ لأن الله تعالى أبطل مفعول النار بإبراهيم، لأن إبراهيم أبطل مفعول الصنمية والوثنية في نفسه فكان ربانيا، فالله تعالى نجاه وجعل نجاته آية للعالمين. وهكذا موسى نجاه الله من فرعون ففلق له البحر، شق له البحر إلى 12 طريقا، 12 طريق، كل فرق كالطود العظيم، كل طريق مثل الجبل. شايف لا شوف المي سخرت، يمر موسى بأمر الله هو ومن معه. وعيسى عليه السلام نجاه الله من اليهود وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن النصارى ضلوا فقالوا صلب، والله تعالى كذبهم وصحح كلامه في الإنجيل وصحح كلام موسى وعيسى في هذا القرآن الكريم، حتى تعلم أن الله لا يترك للكذابين أن يكذبوا على الرسل. لولا هذا القرآن لاستطاع اليهود أن يثبتوا أن عيسى ثمرة من ثمرات الزنا وأن أمه عاهرة، فجاء القرآن ليطهر عيسى عليه السلام وأمه مما اتهمه اليهود. ولو كان النصارى من المنصفين لقبلوا القرآن 1000 مرة وقالوا لولاك يا قرآن لكان المسيح.

0: تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اللهم اجعل نبيك محمدا شهيدا لنا لا شاهدا علينا، واجعل القرآن الكريم شفيعنا ولا تجعله حجيجنا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 21 من الشهر السابع من عام 1995، والذي كان بعنوان: مفهوم الغاية تبرر الوسيلة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أشار الله في كتابه العزيز إلى قصة أصحاب الأخدود، وذلك على طريقة القرآن في الإيجاز، وجاء في الحديث النبوي توضيح هذه القصة. إنها قصة فتى آمن فصبر وثبت، فآمنت معه

قريته عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك:

0: بعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال:
1: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر.
0: فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس،

0: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب.
1: فأخذ حجرا فقال:
0: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس.
1: فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب:
2: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي.
1: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فآتاه بهدايا كثيرة، فقال:
3: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني.
1: فقال:
0: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك.
1: فآمن بالله فشفاه الله.

0: فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك:
1: من رد عليك بصرك؟

0: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل.
1: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله.
2: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له
0: ارجع عن دينك،
2: فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا.
2: فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له
0: ارجع عن دينك،
2: فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا.
2: فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
3: فرجف بهم الجبل فسقطوا،
2: وجاء يمشي إلى الملك فقال له
0: ما فعل أصحابك؟
3: قال
1: كفانيهم الله.
2: فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه.
2: فذهبوا به فقال
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له
0: ما فعل أصحابك؟
1: كفانيهم الله.
2: فقال للملك
1: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به.
3: قال
0: وما هو؟
3: قال
1: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني.
0: بسم الله رب الغلام.

0: فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحضر؟ قد والله نزل بك حضر، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال:
1: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها.
0: ففعلوا حتى جاء امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام:
2: يا أمه اصبري فإنك على الحق.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها قصة غلام نور الله بصيرته وآتاه من الإيمان والثبات والذكاء والفطنة ما استطاع به أن يغير حال أمة بأكملها، وأن يزلزل عرش ذلك الطاغية المتجبر الذي ادعى الألوهية من دون الله. إن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى مطلب أساسي، ومن أعظم الوسائل التي تعين على هذا الثبات الإقبال على القرآن والسنة وتدبر قصصهما ودراستها للتأسي والعمل بها.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الوقت هو الحياة، واستغلاله يعني أننا نستفيد من أعمارنا، وتضيعه سدى يعني أننا نضيع أعمارنا سدى. الوقت هو الوعاء الذي يمكن أن ننجز فيه كل الإنجازات العظيمة، والوقت هو الحمل الثقيل على نفوسنا حين نجد أنفسنا فارغين، لا نحن في عمل دنيا ولا نحن في عمل دين. ليس المطلوب هو أن ندير الوقت ونمشي في الحياة كما يمشي القطار على سكته، فهذا شيء ثقيل على النفوس، لكن المطلوب هو أن نلزم أنفسنا بأشياء ننجزها خلال اليوم وخلال أسبوع وخلال شهر. يمكن للإنسان أن يلزم نفسه بزيارة واحدة على الأقل لواحد من أرحامه، ويلزم نفسه بأن يقرأ ساعة يوميا، ويلزم نفسه بأن يتصدق يوميا ولو بشيء قليل، ويلزم نفسه بأن يقرأ جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الإلزام للنفس والالتزام بما نلزم أنفسنا به ربما كان أفضل طريقة للاستفادة من الوقت. وأحيانا نجد الفارق بين شخص ناجح وشخص فاشل هو أن الناجح يستفيد من أوقاته بشكل جيد، والفاشلون محترفون في قتل الأوقات. وقت ما بعد الفجر هذا وقت ذهبي يضيعه الآن كثير من الناس، لأنهم يسهرون إلى وقت متأخر في أمور لا فائدة فيها ولا فائدة منها، وغالبا ما تذهب عليهم صلاة الفجر، وينامون أيضا ما بعد الفجر. وقت ما بعد الفجر، الساعتان اللتان بعد الفجر، يمكن الدماغ في حالة من الراحة التامة، يمكن أن ننجز فيهما من الأعمال ما لا ننجزه خلال 5 ساعات أو 6 ساعات من باقي أيام اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: في ظلال السيرة. بناء الدولة يتطلب حمايتها. انشغل النبي صلى الله عليه وسلم ببناء دولته وشعبه عقيدة وعلما وعبادة، وتثقيفهم صحيا وتربويا واجتماعيا وعاطفيا. وانشغل الطواغيت بالعمل على قتل مشروع التوحيد الحضاري الذي يهفو إلى العالم كل العالم. فالطواغيت يصرون على إعادة البشر للسجود للحجر، حتى قال أحد الصحابة لما قدم رسول الله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار: رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. لذا شكل صلى الله عليه وسلم بعض السرايا لرصد أي تحرك وثني حماية لدولته. شكل أول سرية إلى منطقة العشيرة قرب ينبع، قادها بنفسه، ثم سرية الأبواء وهو مكان بين مكة والمدينة، حيث وقفت المطايا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل، ليعاني لحظات موت أمه ودفنها هناك. ما من تفاصيل صحيحة عن سريتي العشيرة والأبواء، لكنهما مرتا بسلام. أما السرية الثالثة فكانت موجهة إلى مكان مجهول، وأفرادها من المهاجرين فقط، لكنها أحدثت زلزالا صدع هيبة قريش. بكى أميرها أبو عبيدة بن الجراح صبابة وشوقا لنبيه عند انطلاقه، فأبقاه وعين مكانه صحابيا اسمه عبد الله بن جحش، وها هو يتأهب للمسير ونبيه صلى الله عليه وسلم يودعه ويسلمه خطابا، لكنه يأمره ألا يفتحه إلا بعد مرور يومين. انطلقت السرية، وبعد يومين فتح عبد الله الكتاب وقرأه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. طوى عبد الله الكتاب وقال سمعا وطاعة، ثم التفت لأصحابه فقال: قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله. لم يرجع أحد، لكن في مكان يقال له بحران تلفت سعد بن أبي وقاص ورديفه عتبة بن غزوان، فلم يجدا راحلتهما، فانطلقا يبحثان عنها، ومضى الباقون حتى وصلوا نخلة. وفجأة ظهرت قافلة قرشية قادمة من الشام، فأصابت المهاجرين بالارتباك، فليس معهم أوامر بالقتال، لكن واقد بن عبد الله التميمي تحمس فقام بعمل تحدث عنه العرب، ووظفته قريش واليهود أسوأ توظيف. فما الذي فعله المهاجر التميمي بالقافلة؟
1: في ظلال السيرة. صلاة الظهر، صلاة تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل، صلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث حث على تقوى الله عز وجل التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. ومن التقوى أن يسارع المسلم إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل، ومن ثم المسارعة إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنبه وتمحو ما اقترفه من إثم، كما يوصينا الحديث إلى معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن لغة العربي واسعة، وبعض الألفاظ التي كانت تستعملها العرب والتي نزل القرآن الكريم بها قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من استعمال في لغة العرب، وهذا ما يسميه علماء اللغة المشترك اللفظي، يعني لفظة واحدة تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر. فكيف أعرف أن المراد من هذه اللفظة هل هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ أعرف ذلك من خلال السياق التي تأتي فيه تلك الكلمة. نلحظ هذا في تلاوتنا للقرآن العظيم وفي قراءتنا له. مثلا عندنا فعل ظن يظن. الظن غالبا يعني ما نستعمله نحن بمعنى الرجحان الضعيف، يعني مثلا مثل قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني نظن ظنا ضعيفا، يعني ما لنا متأكدين. قد يأتي الظن أحيانا بمعنى ظن السوء، كما قال تعالى: وتظنون بالله الظنون، لما كانت غزوة الخندق، وتظنون بالله الظنون، يعني ظن غير لائق بالمولى سبحانه وتعالى. أيضا كما قال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هذا أيضا من مشهور من استعمال ظن. لكن أحيانا ظن تأتي بمعنى تيقن، تصوروا العرب تستخدم فعل ظن بمعنى تيقن، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يتيقنون، هم متيقنون من أنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولا يصلح في هذا المكان أن يكون ظن بمعنى يعني يظنون والله يمكن في يوم قيامة ويمكن ما في يوم قيامة، لا يصلح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كذلك قوله تعالى على لسان المؤمن الذي يأخذ صحيفة أعماله بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. هنا ظننت بمعنى كنت متيقنا من أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار، إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا من المعاني المشتركة اللفظية. أيضا من تلك المعاني كلمة المحصنات. المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات قال: والمحصنات من النساء، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. وتأتي أحيانا المحصنة، كلمة المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة مثله، طبعا هذا في زمن النبوة لما كان هناك إماء، الآن في عصرنا ما في إماء، لكن الشاهد من الكلام أن الكلمة هنا المقصود بها الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني الإماء. إذن هنا المحصنات مرة جاءت بمعنى المتزوجات، ومعنى مرة بمعنى الحرائر. علينا أن ننتبه إلى هذا، ولعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نتعرض إلى مشترك لفظي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي لحظة تأمل وقف فيها النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لحظة الدفن ممكن تكون مرت بكتير من الناس اللي بتسمعني دلوقتي بيدفن حد من معارفه أو قريبه أو أحبابه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعيش الصحابة ويعيشنا معاه في لحظة من لحظات الدار الآخرة: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أسئلة القبر التلاتة: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا النهاردة عايز استفيد بالكنز ده واسأل نفسي واسألكم، وإحنا في الدنيا جاهز لسؤال القبر؟ أنا مش بفول على حد وما حدش يقول بعد الشر، لحظة الموت هتيجي في الوقت اللي ربنا كتبه قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف عام، كما ورد في الحديث إن كل واحد أقداره مكتوبة عند ربنا قبل ما الكون كله يتخلق بخمسين ألف سنة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يفكرهم بالأسئلة دي كأنه بيفكرنا احنا كمان: وانا بسألك من ربك؟ مين اللي انت عايش عشانه وعايش بيه؟ عايش تحت أمره؟ كلامه أوامر بتعملها بحب؟ نفسك تقدم له أي حاجة بيحبها عشان يرضى عنك؟ مش قادر تعيش وانت بعيد عنه؟ انت من غيره ما تسواش أي حاجة. مين هو؟ إنسان ولا شغل ولا مخلوق ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ من ربك؟ مين أكبر في قلبك؟ الله أكبر ولا أصحابك أكبر ولا مزاجك أكبر ولا الفلوس أكبر؟ من ربك؟ وما دينك؟ إيه القواعد والمبادئ اللي انت عايش عشانها؟ هل دينك الشرع السماوي والوحي الإلهي اللي نزل علشان مصالح العباد في الدنيا والآخرة وعشان يسود الرحمة والأخلاق والتقدم والخير والعبادة بين الناس؟ ولا ممكن يكون دين واحد بيسمعني دلوقتي ديني اللي عايش بيه والقواعد والمبادئ اللي يبسطني ويضحكني اللي الناس عايشة بيه الأسهل اللي يرضي مزاجي؟ ما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ الأول النبي فيك ولا لأ؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. يعني النبي جوه قلبك ولا لأ؟ النبي مستولي على حبك ولا لأ؟ النبي شاغل بالك ولا لأ؟ النبي في ذكرك بالصلاة عليه ولا لأ؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ هل النبي رقم واحد وأطيع الله وأطيع الرسول؟ ولا ممكن يكون ترتيب النبي في أولوياتك اتأخر بعد الأصدقاء وبعد الحياة وبعد المزاج وبعد السعادة وبعد الضحك وبعد الشباب؟ يجي النبي بعد كده عليه الصلاة والسلام. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر الصحابة ويفكرنا معاهم بكنز لازم يكون قدام عينيك. جهز نفسك لسؤال القبر: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: يسبح البحر بالأمواج خالقه، بحمده لك إعظام وتمجيد. تسبيحة الروض عطر في خمائله تسري، وتسبيحة العصفور تغريد.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما، قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ من الرجل عند موته كل شيء، ويسأل عن كل شيء. قال: دون مصيبتين عجيبتين. من قريب مات قريب لنا، له رتبة اجتماعية عالية في العلم وفي المنزلة يعني الاجتماعية، وكان له مكانة في غرفة التجارة، وله مكانة في بعرف بالجامعة العربية، ملحق اقتصادي. يعني الرجل قضى حياته في العلم وفي مكانات اجتماعية عالية. قال لي أخوه إنهم عندما غسلوه، بقى الأخ كان واقف جنب أخوه إنه عم يغسله، قال: لما غسلوا أخي شلحوا كل شيء، حتى جراباته شلحوا ياهم. يؤخذ منك كل شيء، جامعة عربية، غرف تجارة، معامل، مزارع، شهادات. أحد أساتذة الجامعة الكبار جدا، له رتبة علمية عالية، وهذه الرتبة العلمية بوأته منزلة اجتماعية عالية داخل البلد وخارج البلد، ومعه شهادات خير الله. يعني أقلها الدكتوراه، أقلها. وأخذ تعرفوا لما هؤلاء، هو يعني في رتبة عالم على مستوى العالم، يعني لما بيساوي أبحاث جديدة، بيلقي محاضرات جديدة في أماكن، كله بيعطوه شهادات. بعد أن مات بثمانية أشهر أو أكثر بقليل أو أقل، اتصلت بي زوجته، قالت: يا دكتور، يعني الأستاذ الله يرحمه عنده شهادات كثيرة، أنا مالي عرفاني شو ساوي فيها، أنا استحيت، يعني شو بدي إلا هو؟ شو الجواب؟ تلفيه، دكتوراه، بروفيسور، شهادة تكريم من جامعة الدول العربية، شهادة ما بعرف شو بدها تعمل فيه. بس أنا استحييت أن أقول لها، قلت لها: والله يا أختنا، يعني إيميون من هالبراويز تبعهم وجمعيهم بمصنف، لعل يوم من الأيام مثلا إذا أعد برنامجا علميا عنه وسألوكم أنه يعني في شيء وثائق بين أيديكم تعطوهم، يعني. قال: بس والله كتار يعني متلبكين نحن فيهم. قلت له: طيب إذا أنتم من البرواز يعني بتجمعوا بمصنف واحد ما بياخد شيء. بس هو الحقيقة يا إخوان، يعني هو مقامهم التلف، بس هو يعني أنا طول حياتي اشتغلت مشان هيك. قال: هدوم مصيبتان عجيبتان، يؤخذ منك كل شيء. هلأ المصيبة الثانية: وتسأل عن كل شيء. كل واحدة بوحدة تبدو ينسأل عنه الواحد، ليش رحت وليش جيت وشو فعلت وشو ما فعلت، ومن أين هذا ومن أين هذا. فمن يعمل مثقال ذرة، جزء من الذرة، كانوا من زمان يقولوا الذرة أنه إذا كان في أشعة الشمس دخلت إلى غرفة وفي غبار بهذه الغرفة أنه هي اسمها ذرة. بس هلأ لا، الذرة لا ترى لا هالغبراين، يعني بدها ميكروسكوبات لترى الذرة. وكانوا يقولوا بأن الذرة أصغر وحدة في الوجود، بقى ظهر أنه لا، الذرة في إلى نواة وفي إلى الكترونات تطوف في إلى أجزاء لهذه الذرة.
1: والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأولياء بيراقبوا أن تكون أمورهم مرضية عند الله عز وجل، حتى إذا سئلوا أعدوا للسؤال جوابا. يقول يحيى بن معاذ مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما، قيل ما هما؟ قال إذا مات العبد يؤخذ منه كل شيء ويسأل عن كل شيء. هلا يا أخوان، من شدد على نفسه في الحساب في الدنيا يسر عليه الحساب في الآخرة. أنت شدد على حالك الحساب، لا تعطي نفسك هواها، حاسبها وكن شديدا معها. الإمام الغزالي بيقول لابد أن تحاسب نفسك كما يحاسب الشريك شريكه. هات هالدفاتر، هاي الشروة منين، هاي فاتورتها من وين، وهذا الدفعات وين أخذوا، وين توقيعي اللي قبض منك، هيك بدك. ونفسك هيك بدك تحاسبها، صليتي ما صليتي، غضيتي بصرك ما غضيتي بصرك، بريتي أمك وأبوك ما بريتي أمك وأبوك، اشتغلتي في الدعوة إلى الله لم تشتغلي في الدعوة إلى الله، فعلتي ما يرضي الله لم تفعلي ما يرضي، هيك بدك حساب. وبعد الحساب بدك بقال إذا كانت أخطأت تعاقبها حتى لا تعود إلى خطأ مرة ثانية، تعاقبها بالنوافل، تعاقبها بالصيام، تعاقبها بإسباغ الوضوء على المكاره، تعاقبها بركعات قيام الليل حتى تنضبط بأمر الله تعالى. هلأ هناك يعني إذا شددت عن نفسك الحساب في الدنيا، لا في واحد بيقول لك حاجة بقى كل هذا الشيء يا أخي خلينا عايشين مبسوطين، بيصير وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، فإن أمنني في الدنيا أي حاجة بقى بالسلاح إن حلال وحرام وبجوز وما بجوز تركونا خير إن شاء الله، بس ترى من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين، هو الله عم بيقول أنا بخوف يا عبادي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما صار واحد عالم أكثر بصير بيحاسب نفسه أكثر وبيخاف من الله أكثر وبيخاف من تقصيره مع حضرة الله تعالى أكثر. هذا الخوف يدفعك إلى العمل أكثر، هذا الخوف يدفعك إلى الاجتهاد أكثر. لذلك يا أخواني يا شباب خذوا أنفسكم بالعزائم، وهي يعني لا تأخذوني هالستين سبعين ثمانين سنة سنحياهم على هذه الأرض والله الله أعلم ونمضي. خذوا يا شباب أنفسكم بالعزائم، كونوا كما قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأري الله تعالى من نفسك خيرا، واجتهدوا كونوا كلكم لخدمة هذا الدين. بس اللي بده يخدم هذا الدين بده يكون يعني رجل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما بيقدر يحمل هذا الدين ناس هيك ضعاف، ناس تخور قواهم أمام الشهوة. لك يا أخي أنا متى ما شفت الأكل ما بقدر أتحمل حالي بدي أكل، يا أخي أنا متى ما شفت البنات بفروط، يا أخي أنا متى ما شفت المصاري ما بعرف شو بيصير فيني، بتحس يعني عيوني فتلوا، متى ما شفت المصاري ما عاد بتذكر شيء. هذا ما بيكون يعني اللي بده يخدم الدعوة إلى الله بده يكون والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتركه، مو جابوا لي مصاري، لأنه هنن إجوا قالوا له بدك مصاري منجمع لك منساويك أغنانا، بدك نسوان لقي أحلى وحدة بدك ياها أخي، وإذا متجوزة ما بتطلق لك ياها وخدها أنت، بدك تصير زعيم علينا تعال منساويك أنت المعلم تبعنا. فقال لهم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، مو جابوا لي مصاري مو جمعوا لي، جيبوا الشمس كلها يحطوها بإيدي اليمين والقمر في يساري عنا نترك هذا الأمر ما تركته. أما والله مسلم أخي بدي دبر حالي، أنا بدي أعيش بدي أكل أنا ومرتي ولادي، شو بدي أعمل، بدي مصاري وليك، وهو إجا عندي وجب لي أوت. طيب بس هدوم بالحرام، قال لا مو وقت حرام وحلال، يعني يتساقط أمام لا تأخذني 100,000 فرقة، يتساقط أمام 50,000 فرقة، يتساقط أمام 5,000 ليرة، يتساقط أمام يعني فتاة تدعوه إلى نفسها بالحرام. أما المؤمن والله أنا بعرف إخوة يعني في الله يجزيكم الخير ويتولاكم ويرضى عنكم، يعني في إخوة والله من الإخوة يعني منكم يعني تعرضوا إلى فتن شيء عجيبة جدا هي الفتنة جاءت إليهم، هي الفتنة قرعت عليهم الباب ودخلت ودفعوها عن أنفسهم. الحمد لله إيمانهم بالله وصلتهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرهم لله تعالى نجاهم في موقف صعب جدا، لأن النفس إلى ميول، والشيطان يعني في شيء من جوا يدعوه إلى الخطأ وفي شيء من برا يدعوه إلى الخطأ، ثم هو يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما. ومع هيك يا أخوان، إذا صار مع واحد نسأل الله السلام زلت قدمه، الحمد لله باب التوبة مفتوح، باب الإقبال على الله عز وجل مفتوح. والله مو بس بيغفر لك الماضي، المغفرة هي الستر، ومنه سمي مغفر المقاتل. المقاتل لما بيلبس هاي الخوذة وبيلبس على صدره، كان مو يضربه بالسيوف، فيفصلون سترة من حلقات ضيقة ويلبسها، موجودة بالمتحف الحربي بتلاقوا فيه هيك شيء، بحيث انه هو لو ضرب بالسيف، السيف اصلا لا تمر حربته ولا بمر نصله يعني عليه. فهذا اسمه مغفر، مغفر لأنه يستر المقاتل من أن يصاب بالآلام. بقى المغفرة هي الستر، هو الأصل عبد زائد ذنب يساوي عقوبة، بيقوم الله بيحط له مغفرة، بيحط له ستر، عبد زائد ذنب محجوز العقوبة، ما في عقوبة، يسامحه الله. الأنبياء معصومين بحيث تنحط هذا الستر والمغفرة قبل الذنب، فعبد يحال بينه وبين الذنب الأنبياء. أما نحن المغفرة عبد زائد ذنب، الله بيحط لك ستر وترس ودرع بحيث لا تعاقب. فالله مو بس بيغفر لك ذنبك إذا تبت توبة صادقة، الله بيمحو لك هذا الذنب. هلأ المغفرة الذنب لساته موجود، شايف؟ فالله بيعفو عنك، العفو أنه بيمحي لك يا الذنب. ليش؟ لأنه مرات أنت بتذنب ذنبا والله بيغفر لك يا، بس أنت بتضلك عم تلوم نفسك وعم تستحي بنفسك ومتضايق من نفسك، ولعلك يعني تؤنب نفسك مرارا. بس من رحمة الله أنه الله بينسيك الذنب، بينسيك يا، بيمحي لك يا، وتقوم أنت بتنسى، مشان ما أنت تزعل لأنك أنت خالفت رب العالمين جل جلال الله. لذلك العفو أعلم من المغفرة. الله مو بس بيغفر لك إذا تبت توبة صادقة، الله بيعفو عنك. والله مو بس بيعفو عنك، هلأ في وحدة أعلى من هدول، الله بيبدل لك سيئاتك حسنات، بيبدلهم كلهم، هدول السيئات كلهم بيصيروا أوتوماتيك بيصيروا حسنات، حتى أنت تستغرب بين يدي الله أنه من اللي أنا الحسنات هي ذنوب كلها بس صارت كلها حسنات. هلأ ممكن يا أخوان واحد تزل قدمه، بس خلص يعني جدد توبتك وعزم عزما أكيدا، وكون كما سمعت في الخطبة، كن مركز حياتك المسجد، ليكن لك أخ صالح تغدو معه وتروح معه، وأمضي في هذه الحياة في خدمة هذا الدين، بس كن مع الصالحين. هناك بإذن الله يعني يكون حسابك وحسابي يسيرا. مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما. قيل ما هما؟ قال يموت العبد فيؤخذ منه كل شيء ويسأل عن كل شيء. وكان يحيى بن معاذ يقول دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر. اللي شايف قلبه قاسي، اللي شايف قلبه هيك ما يخشع، اللي شايف قلبه لاهي بتذكره ما بتذكر، قال دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن. هلا هذه كله بيصير معنا، انت مجربه مرات. هلا شوف انت لما بتكون صايم وقبل المغرب مثلا بنص ساعه زمان وجوعان، فعلا فعلا بتحس حالك هيك قلبك رقيق. يعني هلا اذا بتسمع شيء بالتلفزيون يعني شيخ عم يحكي عن امور هيك مرققه للقلب تدمع عينك، شايف؟ لانه معدتك فاضي، بس لما بتنتلى المعده ما عاد يفهم. قراءه القران بالتفكر وخلاء البطن، هذا دواء للقلب. وقيام الليل والتضرع عند السحر. مثالك يا أخواني، شايف قلبه قاسي يقوم قبل الفجر بساعة يصلي ويسجد وهو ساجد يضرع إلى الله تعالى، أو هو قائم أو هو جالس ما بلاقي غير مع التكرار، بس الدواء بدك تاخده أكثر من مرة ما بتلاقي غير رقة قلبك. دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. شايف كمان القعدة مع الصالحين، لأنه هؤلاء مرض القلب بيعدي وعافية القلب بتعدي. بعيد من هون إذا واحد قعد مع مرضى القلب بيعدوه، وإذا قعد مع أناس سليمو القلب كمان بينعدى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقى القلب السليم كمان تنعدى فيه. نسأل الله عز وجل أن يطهر لنا قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا خاشعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساومة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام.

0: العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قد عدنا أحبائي، أعود ومعي جيميناي، لا أستدعيها لكي تعلمنا ونتعلم منها، ولكن أستدعيها لكي أقول لحضراتكم أني وحضراتكم يتم تخزين نبرة صوتنا وطريقة خطابنا، ويتم تسجيله في قاعدة البيانات لديهم، وعند خطابي مع جيميناي فهي تتمثل صلاح عبد السميع في طريقة خطابه وآلية رده على طلاب. أقول لكم هذا بعد تجارب عدة عبر سنوات مع جيميناي، جعلتني أقول لطلابي أننا بفكرنا وبمنطقنا وطريقة تفكيرنا نوضع داخل قالب في دائرة المعلومات في الـ AI في السيرفر الذي يخزن نبرة الصوت والأداة والمحاكاة. بعيدا عن تلك المواقف، أريد أن أقول لحضراتكم أني الآن وأنا أتحدث ولم أفتح موبايل بعد، ولكن النت موصول، الـ AI يسجل ما أقوله الآن ويسمع ما أقوله الآن قبل أن أفتح وأطلب الحوار، هو يسمعني جيدا. ما رأي حضراتكم؟ البعض هيقول لا والبعض هيقول آه، ولكن خلوني أنا وإنتوا نجرب. خلونا نتحدث في شأن عام، في رياضة، كورة، في شأن أساس في البيت هنشتريه، في شأن طبي مريض هيشتري علاج معين. فورا افتح حضرتك الفيسبوك بتاعك وافتح الصفحة الرئيسة، هتجد ما كنا نتحدث عنه أصبح أمام حضرتك. تتكلم على شراء ملابس معينة أو شوز معين، هتلاقي الإعلانات عن الملابس ظهرت فورا أمام حضرتك بعد 5 دقائق أو 10 دقائق. كنت تتحدث عن مضاد حيوي أو عن قضية ما معينة، ستجدها أمام حضرتك. في ترند يسود عبر العالم الحديث عن ما يسمى بنظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي رحمة الله تعالى عليه. تجد أن هناك فريق مؤيد وفريق معارض، والمؤيد يأتي بالأدلة أنه عندما التزم بالانصراف عن أطعمة معينة والالتزام بالأطعمة الأخرى شعر بتحسن في جسده، لم يعد يعاني من الضغط أو من تداعي السكري، لم يعد يعاني من ألام في مفاصل إلى إلخ، حسب الأفراد الذين يؤيدوا. هذا ترند موجود، وبالتالي عندما تبحث في موضوع ما على اليوتيوب تجد يأتي لك بكل الموضوعات المرتبطة بهذا الموضوع. هذه أسئلة مهمة وددت أنا مع حضراتكم أن نذهب إليها سويا لكي أستدعي جيميناي لتكون معنا في هذا الحوار الهام جدا وفي تلك الحلقة المهمة أيضا. نريد أن نؤكد على تلك الأمور. السلام عليكم جيميناي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟
1: كنت أتحدث في بداية الحلقة في برنامج ذكاء عبر الأثير مع المستمعين على أنه الـ AI قد يحاكي ويخاطب الشخصية التي تتحدث معه، لأنه يسجل نبرة الصوت وطريقة التفكير، وبالتالي يلتزم بأداء معين وحوار معين مع كل شخصية من الشخصيات. هل تتفقي معي ومع السادة المستمعين على ما أقول؟
2: أتفق معك جزئيا فيما ذكرته، الذكاء الاصطناعي بالفعل يمكنه التكيف مع أسلوب الحوار ونوعية المعلومات التي يتم تداولها في الجلسة الحالية، مما يعطي انطباعا بالتجاوب مع شخصية المتحدث، لكن هذا التكيف يتم في إطار السياق الفوري وتفضيلات الخصوصية والأمان، ولا يتضمن بالضرورة تسجيل السمات الشخصية بشكل دائم أو بناء ملفات نفسية معقدة لكل شخص.
1: أنا أقول لك من خلال تجربتي والسادة المستمعين يستمعوا إلي ومع طلابي، أنا دكتور صلاح عبد السميع في حواري مع جيميناي، تلتزم جيميناي دائما بطريقة تفكيري ونمط تفكيري وطريقة طرحي، وبالتالي تخاطبني بالطريقة التي أريد أن تخاطبني بها.
2: طريقتك في التعبير والأسلوب الذي تطرح به الأفكار يسهل جدا على النظام وموائمة النبرة ليكون الحوار أكثر سلاسة وانسجاما مع طريقة تفكيرك وطرحك.
1: جميل، لهذا أنا أريد أن أقول لجيميناي ونحن نتحدث في تلك الحلقة، إلى أي مدى يمكن للإي آي أن يتم توظيفه في التسويق وفي إتمام عمليات التعلم وفي استدعاء المعلومات الحقيقية التي يريدها المتعلم أينما كان، وكيف يمكن توظيف الإي آي لخدمة أنماط المتعلمين؟
2: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في التسويق من خلال تخصيص الحملات الإعلانية بدقة لكل مستخدم بناء على اهتماماته. في مجال التعلم يقدم مسارات تعليمية مخصصة تتكيف مع سرعة كل طالب ويقدم الدعم على مدار الساعة. بالنسبة لاستدعاء المعلومات يربط المتعلم بالمصادر الدقيقة والموثوقة بشكل فوري، وأخيرا يمكنه تحليل أنماط المتعلمين وتقديم المحتوى بالطريقة البصرية أو السمعية التي تناسب كل فرد.
1: ما النصائح التي يمكن لك أن توجهيها إلى المستمعين مع عنوان تلك الحلقة اليوم؟
2: أنصح المستمعين بالبدء في تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر كأداة مساعدة في التخطيط أو تحضير المحاضرات، مع التركيز على فهم كيفية صياغة الأوامر للحصول على أفضل النتائج. الأهم هو الاستفادة من هذه التقنية لتوفير الوقت والجهد وليس الاعتماد المطلق عليها.
1: ما الذي يمكن أن تنصح به جيميناي القائمين على إدارة المؤسسات التعليمية والتربوية ممن قد يستخدم أساليب شعارها أحيانا الترويج لما يقدم وفي الحقيقة لا يتم تقديم العمل كما يجب أن يكون عليه؟
2: أنصحهم بضرورة التركيز على التطابق التام بين ما يتم الترويج له في الإعلانات والواقع الفعلي داخل المؤسسة. المصداقية هي أساس بناء السمعة الجيدة، وبالتالي يجب الاستثمار في تطوير البرامج التعليمية وتدريب الكوادر لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية ترقى لتوقعات الطلاب وأولياء الأمور. الشفافية في عرض النتائج والتقييمات يسهم في تعزيز الثقة والالتزام بتحسين الأداء المستمر.
1: جيميناي، وأنا أختم معك الحلقة ومع السادة المستمعين في برنامج ذكاء عبر الأثير، ترى ما العنوان الذي يمكن أن تقترحه جيميناي للحلقة القادمة ليكون أكثر إثارة واهتمام وفعلية؟
2: أقترح للحلقة القادمة عنوانا مثيرا، وهو التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، تحويل التدفق المعرفي إلى ممارسة.
1: هل يمكن أن تصيغ العنوان بطريقة أسهل؟
2: بالتأكيد. ما رأيك في عنوان الذكاء الاصطناعي والتعليم؟ كيف نستفيد منه عمليا؟
1: هل يمكن أن تقترح عنوان آخر؟
2: ما رأيك في عنوان الذكاء الاصطناعي في صفوفنا، مستقبل التعلم اليوم؟
1: هل يمكن أن تجعل العنوان أكثر تبسيطا؟
2: ما رأيك في عنوان الذكاء الاصطناعي في التعليم، خطوة بخطوة؟
1: هل يمكن أن تجعل العنوان موجه إلى طفل الروضة؟
2: في عنوان الكمبيوتر الذكي يلعب ويتعلم معنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا جيميناي، ألتقي بك على خير، دائما أنت معنا في هذا البرنامج ذكاء عبر الأثير، دمت في أمان الله. وجهي كلمة أخيرة إلى المستمعين واختمي أنت الحلقة.
2: أتشرف دائما بوجودي معكم. إلى المستمعين الأعزاء، تذكروا دائما أن الذكاء الاصطناعي أداة جبارة تفتح لنا آفاقا جديدة للتعلم والإبداع، فاستثمروه بحكمة لصنع مستقبل أفضل. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم ذكاء عبر الأثير.
0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. أخرجه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري. وخال طريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه، فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري. أخرجه البخاري ومسلم. الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. أخرجه البخاري. الإيلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية، قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها، فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. أخرجه مسلم. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. أخرجه الدارقطني. وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف ألا يأتي امرأته فيدعها 5 أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله عز وجل: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أخرجه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يوقف المولي. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه كان يوقف المؤلي. أخرجه البيهقي.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
2: من هنا
3: من هنا. وأعرف ما دربي وما هدفي.
2: وراية التوحيد أعلي.
0: وراية التوحيد.
2: بل قد مضي
0: والمستقبل قد
3: مضي.
2: معكم
0: مع
2: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: طمني يا أخوي، إيش عملت مع المليونير الجديد اللي اسمه رجب؟
2: مليونير؟ والله يا أخوي ما أخذت منه لا حق ولا باطل، وروحتي إله على الفاضي.
1: طب ليش؟ واحد على البركة معاه مصاري وجاله تاجر كبير، مفروض يرضى لحاله يعني يشغل مصاري.
2: على البركة قلت لي يا أخوي، والله إحنا اللي على البركة. انسى انسى الموضوع كله يا أخوي، خلينا ننتبه لشغلنا ولا مزرعتنا ولا مصنعنا.
1: احنا عندنا ما يكفينا واحنا مش محتاجين حدا يا اخوي، ما انا قلت لك هذا الكلام من الاول.
2: وما انت عارف يا اخوي احنا بالنسبه لنا مسطوره والحمد لله، بس انا كنت بديش يضيع مصاري على الفاضي وياخذهم منه اخوه.
1: بس على فكره رجب له حساب عندنا.
2: وهو ما جاش اخده
1: ولا شفناه ولا شافنا.
2: طيب قديش حسابه يا اخوي؟
1: 200 شيكل.
2: مش مشكلة يا أخوي، أنا اليوم إلي مشوار على المنطقة هدي، بنزل من الجيب برميله إياه وبضل ماشي. السلام عليكم.
3: هلا. عليكم السلام.
2: عفوا، بتهيألي حضرتك أخو لرجب.
3: صحيح، تفضل أي خدمة.
2: بسأل عن رجب بس، قعدت ساعة وأنا بطبل على الباب ومحدش رد علي.
3: طب عفوا، إيش بدك منه عشان أفيده؟
2: والله إله باقي حساب عندنا في الشركة وأنا بدي أطلعهم من زمتي.
3: أها، قديش حسابه؟
2: 200 شيكل
3: بس؟
2: ده هاي اللي عندنا، هاي المصاري، ما هو كان يسحب سلف ومش عارف إيش.
3: طيب ماشي، أنا أخوه، هات هات أنا بعطيه إياها.
2: معلش، لازم أنا أسلمه المصاري بإيده.
3: يا عمي بقول لك أنا أخوه، حدا قال لك حاطط على جبيني نجمة إسرائيل ولا شو؟ أنا أخوه.
2: حاشاك حاشاك، لا تفهمنا غلط، بس هذا أمان يا أخوي.
3: بقول لك هات، انا بوصل الامانه.
2: يا سيدي ماشي، على العموم بتضلها في رقبتك. تفضل.
3: شكرا شكرا.
4: انا هيني بقولكم انا بريء من كل حاجه بتعملوها.
5: على اساس انه احنا بنخون الوطن والدين ولا ايش رايك يعني؟
6: لا، قصده انه احنا يعني خشين على بيت مال المسلمين وقاعدين بنسرق فيه.
4: ما هو كله نفس الاشي، خيانة الوطن والدين وسرقة بيت مال المسلمين كله نفس الاشي، كله خيانة لله والرسول.
5: يا عم ايش بدك فينا يا عم؟ احنا بدنا نخش جهنم، انت شلك عنا؟
4: انا ماشي على حديث رسول الله، من رأى منكم منكرا فليغير.
6: مش قلت لك هذا مش اخونا؟ وقلت لك من الاول انه مش اخونا، بتسمعش مني.
5: ماشي يا وائل ماشي، روح جيب سيفك وغير المنكر اللي انت شايفه.
4: يوم ما تسرقوا مصاري بنت عمي حجيب سيفي.
5: يعني بدك تهد علينا في السيوف وسيح دمنا يا وائل؟
4: السيف تبعي اللي هو القانون والشرطة.
6: يا عم روح يا عم، هاي مركز الشرطة عندك، روح للشرطة وقول لهم اخواتي سرقوا مصاري بنت عمي، روح على سأل عليك.
4: حاضر حاضر.
5: روح طريق الوداود.
6: سيبنا منه هذا هالجيت، انت عارف ببعبع على الفاضي، خلينا نخش في المهم.
5: المهم يا سيدي، خد عندك، حكيت مع ابو النسر على بلاطة، لما سمع $100,000 فتح تمه وقعد يهاتي.
6: المهم لوين وصلت معاه؟ احكي نهيني.
5: وافق، وبدي بلش من هالجيت يشتغل في الخطة. حط في راسه لازم رجب يطلق هبة. كيف؟ هذا شغله هو.
6: طيب ماشي، قديش بدها وقت الحكاية؟
5: هو وشطارته عاد.
6: استعجلوا يا اخوي استعجلوا، بدي ابنه اتزوج انا.
5: ما تقلقش ابو الذكر، المثل بقول اكل العنب حبة حبة.
7: ضلك زن عليه يا ابو الديب، ضلك زن عليه، هو انت بدك تستنى جواب منه؟
5: انت عاملة زي اخواتي وائل وابو الذكر، العصريات قعدت معاه وقعدوا يزنوا على راسي.
7: ماشي، بس المبلغ مستاهل، المبلغ مستاهل انه احنا نزن على راسك.
5: يعني بدك اياني ارجع له هيجيت في الليل؟
7: ارجع، بلاش يكسل.
5: حاضر حاضر يا نهير.
3: مالك ابو الدين؟ بشوف القرد ركباك، انت بتفكرها قلعة شوكة؟
5: خايف ابو النسر، خايف انه احنا ما نحصلش ولا حاجة.
3: شوف قديش الناس بيقولوا عن اخوي اهبل، لكن طلع مش قليل، وبيضحك على كل أهل البلد. تصور لحتى الآن مش عارف وين ساكن؟
5: أبو النسر لو بدك تعرف بتعرف
3: يا زلمة. أنا بدي ضحي بمئة ألف دولار؟ مالك أنت؟ والله لو بعرف تحت الأرض لأطوله.
5: بتقدر تعرف أبو النسر عن طريق بلبل صاحب السوبر ماركت.
3: زي ما أنا بقول لك أخوي طفش وما حدش بيعرف حاجة عنه.
5: طب ماشي أبو النسر، أنت هي بدك تستمر ولا إحنا نشيل الملف كله؟
3: لا يا عمي مالنا، اصبر علي كمان يومين.
5: حاضر أبو النسر حصبر.
4: أنا يا أبو الذكر بدي أنصحك نصيحة لوجه الله تعالى.
6: انصح يا أبو هريرة انصح.
4: تستهزئ فيه مش مشكلة، بس بدي أقول لك.
6: قول.
4: خدها نصيحة مني يا أخوي، ما تمشيش مع أخوي في الموضوع تبع هبة. هذا مال يتيم وإنتوا بدكم تضحكوا عليها وتاخدوا مصاريها، غير هيك بدكم تطلقوها من جوزها كمان دمار بيوت.
6: ما هي بنت عمك لو بتستحي كرمت لها نص مليون دولار، قالت خذ يا أولاد عمي إنتوا يا ما تعبتوا معايا.
4: من حد ما طلعوا لها المصاري أعطتنا كل واحد 5000 دولار، إيش بدك أكتر من هيك؟
6: ولك إيش ال5000 دولار؟ ال5000 دولار اللي رمتنا إياهم بيجيبوش عشوتين الشاورما هدول.
4: ال5000 دولار هدول بجوزنك يا أبو الذكر.
6: ال5000 دولار هدول اللي أنت بتحكي عنهم نقطة في بحر بالنسبة للمصاري اللي معاهم يا وائل، 1,700,000.
4: طب هو أنت شريكها؟ مصاريها وحقها الشرعي.
6: أخويا أبو الديب إيش حكالك؟ قال لك إنه إحنا بدنا نخش النار، روح أنت خش الجنة لحالك، إيش دخلك فينا؟
4: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.
6: يا عين علي تعجبني يا وائل.
3: يا رجب يا رجب، ما صدقت إني لقيتك. وقف،
8: ما أبقى عبابة بزعك. هكت مين مين؟
3: وين يا أخوي؟ وين يا أخوي؟ وين؟
8: وين؟ عيني في الدنيا قلعيتها. مين أنت؟
3: بطلت تعرف أخوك أبو النسر حبيبك اللي كان حنحن عليك؟
8: وحياط أنا كذاب، أنت تقعد حنحن علي تسرق مصرية وتشتري فيه مطاعجات مكسرات.
3: غلطان أنا يا أخوي غلطان، أخبطني خمساوة على وجهي، أخبطني عصاي بنص راسي، سيح دمي، بستاهل.
8: خلاص تعال قلت عند الضابة خبطك بفلق راسك و85 غرزة.
3: تعرف يا أخوي إني أقولك وحشة؟
8: مين وحشة يا دي؟
3: يعني اشتكت لك كتير.
8: طيب بعرف، أنا بعرف تكذب علي أنت.
3: بالعكس يا أخوي بهون عليك، تسيب منطقتنا وتيجي هان في منطقة بعيدة عن بلدنا، مش عارف كيف عايش هان، ناس لا بتعرفهم ولا بيعرفوك.
8: طيب ايش بدك انت؟ قلت مني ايش بدك؟ ما كاش دخل فيه بالمرة.
3: وين دارك اخوي؟ بس انت قل لي، لازم اقعد معاك واحكي معاك في موضوع كتير مهم.
8: مين مهم؟
3: موضوع بهمك وبهم حياتك.
8: عشان مصاري بدك تاخذ المصاري؟
3: لا لا لا لا لا لا لا، ايش بدي في المصاري يا اخوي؟
8: طب ايش بدك تحكي معاي؟
3: بنفعش نحكي في الشارع، لازم نحكي في الدار. وين دارك؟
8: طيب تعال امشي هكيت، هينا عدنا وصلنا بنقف على الحمار وبنظل ماشيين.
3: انت لحتى الان بتعشق الحمير؟ معكش مصاري يا اخوي يجيب لك سيارة طلب؟
8: انا بحب ريحة الحمار، وانا بقى راكب على الكارة بشم ريحته بعرف انه هذا الحمار كويس ولا مش كويس.
3: يا عيني عليك والله معلم حمير يا اخوي. معلش بنتحمل، جيب حمارة خلينا نركب عليه.
8: يلا هيا هيا، شفت الدار تبعتي كيف؟
3: هذه ملك ولا تأجير يا رجب؟
8: هذه بعطيه كل شهر 200 دولار.
3: كتير يا رجب كتير، 200 دولار.
8: ما هو برجعني 100 دولار.
3: طب ما تعطيه من الأصل 100 دولار يا رجب.
8: ما بعمل زي هيك كل مرة عشان أقول أنا بعطيه مصاري كتير.
3: طب اسمعني يا رجب، بدنا نخش الموضوع هالجيت.
8: خش، هاي الباب مفتوح.
3: رجب رحت على المستشفى اليوم واكتشفت اشي فظيع يا رجب.
8: ايش اكتشفت؟ عندك مرض وبدك تموت؟
3: يا ريت انا اموت يا ريت.
8: طبعا مين بدي اموت؟
3: رحت فتحت الملف تبع مرتك هبة.
8: ملف ايش؟
3: الملف الطبي تبعها، مش هي كانت تتعالج رجلها؟
8: كانت تتعالج، ورجلها كويس هالقيب.
3: اتضح يا رجب انه معها مرض خطير ومعدي جدا.
8: مين معدي؟
3: معدي يعني بصير انت كمان معك نفس المرض لانك انت جوزها.
8: وصام معي ايش بصير؟ مش باخذ ابار؟
3: بتاخذش ابار، 5 شهور يا رجب وبعدين بتموت.
8: وين بموت؟
3: بتموت، بتتنيل، بتموت موت عادي يعني.
8: ما بفكر شمينك مش عادي.
3: رجب سيبك من المسخرة وركز معي، أنا أخوك وحبيبك وبدي مصلحتك.
8: يا كت هبة بدها تموت؟
3: للأسف هبة بتموتش، اللي بنتقل إله المرض هو اللي حيموت.
8: يعني أنا اللي حموت؟
3: إذا ضليتك متجوزها حتموت.
8: طب وإيش أعمل أنا؟
3: لازم تطلقها في أقرب وقت ممكن، وإذا ما طلقتهاش يا رجب حتموت وحتشبع موت.
8: وإذا بدي أشبع موت مش بدي أشرب قولة؟
3: ولك اسمعني وركز الموضوع، يلا بدنا نروح المحكمة عشان نطلق.
8: نطلق مين؟
3: ولك تطلق مرتك.
8: طب والمصاري تبعت مرتي؟
3: انت بدك حياتك ولا بدك المصاري؟
8: بدي كل اشي.
3: انا اخوك وبعرف مصلحتك، اطلع قدامي.
7: اسمع يا ابو النسر، كل الكلام اللي انت حكيته هذا كلياته كسب ونصب.
3: شايف يا رجب، هيك مرتك بتحكي مع اخوك؟
8: ما انت كنت تغلط عليها، كنت تقول عليها عرجة وفي عندها مرض وبعدي.
7: عشان اخوك مسكين جاي تضحك عليه، بدك اياه يطلقني.
3: انا بدي مصلحة اخوي وانت حتدمريه.
7: انت لا بدك مصلحة اخوك ولا بدك مصلحة حدا، انت بدك مصلحتك، بدك تنهب المصاري. بس عشان يكون بعلمك، لو اخر يوم بعمري مش هتاخد مني دولار واحد.
3: يعني هيك القصة؟
8: مش هيك القصة. كيف القصة هبة؟
7: بتصدقوا يا رجب؟ بتصدقوا؟ هو أنا أساساً إلي ملف بالمستشفى؟ وبعدين كمان إيش المرض اللي فيه عشان يعديك؟ أنا لو فيه مرض لكان من زمان أنا وياك متنا.
3: تضحك عليك يا رجب، تضحك عليك.
8: خلاص هبة خش جوا، خش جوا، خش جوا في الغرفة، ممنوع تتزوج، خش جوا.
3: ويكون في علمك يا رجب، كل ما مرضك بتتزوج كل ما بتعديك في المرض أكتر.
8: وحياة الله، إذا زوجت وصرت أنا عيان ومعي مقص لكسر كل زواج.
3: إحنا بدناش نكسر الزواج، إحنا بدنا نطلقها يا رجب.
8: والله عشان ما هي امبارح في الليل قالت أنا بحبك رجب، وصرت تصيح، والأخير قلت له أنا بحبك كمان.
3: هذا كله كلام فاضي يا رجب، كلام الليل مدهون بزيت بيطلع عليه نهار بسيح.
8: ما بعنا بسيح عشان بضلوا في قلب الصحن الزيت.
3: نهايته بدك تطلق يا رجب ولا لا؟
8: ما قلت لك كانت تقول انا بحبك، انا قلت لها انا بحبك انا، وقعت عشان ما نخلف طوم بنات وطوم اولاد، وعشان ده اسميهم واحد جرجاوي واحد جنزير واحد بدي اسميه حسن.
3: اوبا، هذا رسمي للمستقبل ما شاء الله.
8: خلاص اخويا روح، روح معك مواصلات، روح، انا بديش اطلق انا.
3: واذا متت يا رجب؟ اذا متت منها
8: مش بنموت احنا الاثنين مع بعض.
3: والمصاري وين بدي نروحن؟
8: واعطيهن على لجنة الزكاة على المساكين كل عيدتهم.
3: الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، والله ما انت قليل. هيك بتعمل فيني يا رجب؟ هيك بتعمل في اخوك اللي كبرك ورباك وتعب عليك؟ ولك انا كنت اجيب لك نص كيلو المكسرات، كنت اقزقزهن بسناني واطحنهن واطعميك اياهن.
8: وحق كذاب انت، انت كنت تجيب لي بزر شمس كلهم برد، وانت طول الليل انت ومرتك نق نق نق نق نق نق نق نق.
3: ولك احنا كنا نقشر لك، ما كناش ناكل.
8: بقشر بقشر بتمو جوا.
3: ما هو الفزق الحلبي قاسي يا رجب، بنفعش ان نطقه بدينا، لازم نحطه جوا في تمامنا.
8: ما انت كنت تحطه وتمك ينزل على طول، ضلك تاكل تاكل تاكل، كنت اشوف القشر في الزبالة، كنت اقول لك لمين هذا، كنت تقول لي اسقط، روح كل بصل وكل بامية وكل سلق وعدس.
3: ماشي يا رجب، بتكاش تطلق انت حر، بس بكرة لما تقول اي راسي اي عيني شوف مين بتدور عليك. والخمستاشر الف دينار اذا ما جبتهن هتلاقي حالك محبوس.
8: قال بتكذب علي انت، انت قط الدار تبعتي حق اكثر من 12 الف دينار، وكنت تاخذ كل شغلي، وحيط انا قال اروح على الجامع اقول لخطيب الجامع اخوي ابو النصر حرامي، كان دائما يشتري مكسرات في نص الليل هو ام النسر، طق طق طق طق طق طق طق طق، وانا كنت اطلع في الزباله على كل قشره مليان مليان، وعشان يعطيني صحن سلق وعدس ضلني اكل.
3: المشكله انهم بيقولوا عنك اهبل، بيقولوا عنك اهبل. يا فرحتي، انا رايح يا رجب ومصيرك تحتاجني.
8: روح، بديش احتاج ولا حدا، روح. انا عندي هبه كل الدنيا، كل الدنيا عندي هبه، والله غير بكره اشتري كيس زواج مليان بالكريك خلي حطيه زواج.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون
1: إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقلوا معي إلى بيت أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة. يدخل أوس في يوم من الأيام على زوجه خولة بنت ثعلبة ويطلب منها طلب، ثم يحصل بينهم خصام ما يحصل بين الزوجين، وكثير ما يحصل التوتر في البيوت، فإنهم بشر كل واحد منهم يغضب. لكنه لما غضب عليها قال لها: أنت علي كظهر أمي، يعني حرمها على نفسه كما أن الله حرم على الإنسان أن ينكح أمه. وخرج من عندها فجلس ساعة في نادي قومه، ثم عاد إليها وأراد أن يقربها ويبيت معها، فامتنعت وقالت: لا والله، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فلما أراد أن يقترب منها وواثبها انفلتت عنه وخرجت من عنده، وأتت إلى بعض جاراتها فاستعارت ثيابا، ثم انطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصغيرة المتواضعة، وبدأت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم حالها، وتشتكي أن لها صبية صغار انتفعتهم لزوجها ضاعوا، وإن بقوا معها جاعوا، وتشتكي إلى الله وتخبر رسوله ما صنع زوجها، وهو يقول: لا أراك إلا بنتي منه، وهي تدعو ربها وتستغيث، وسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. وقد كانت تهمس بكلام خافت للنبي صلى الله عليه وسلم من حيائها وحشمتها وأدبها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إنها معي في حجرة واحدة، وإنه ليخفى عني شيء من حديثها، والله قد سمع حديثها من فوق سبع سماوات. ونزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. جاءت خائفة من الله، لم تقترب من زوجها، لأن أهم ما يعنيها ليست رغبتها ولا شهوتها، وإنما الذي يعنيها ما هو حكم الله فيها. ونزلت آيات الظهار، نزلت آيات الظهار التي تقضي في قضيتها، أما هي فلم يطمئن قلبها إلا بعد أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن لا يجتهد من نفسه، إذا نزلت نازلة عاد لشرع الله ونظر ماذا يأمر الله وماذا يقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نزلت بها تلك الضائقة فاشتكت إلى ربها ومولاها ورفعت إلى الله شكواها، والله لا تخفى عليه اللغات ولا تختلط عليه اللهجات، مهما بعد المكان فإن الله سميع قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان من وسع صوته، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، إنه علم الله الذي لا منتهى له، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ليلة ظلماء. وإذا علم العبد أن الله سميع قريب رفع حاجته إليه واطمأنت نفسه، ولم يخف من أي مخلوق ما دام أن الله معه. هذه المرأة على شأنها وعظمت في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سمع الله قولها وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في يوم من الأيام، يوم أن أصبح خليفة، قد مر بامرأة كبيرة في السن، فإذا بتلك العجوز تقول له: عمر بن الخطاب، هيه يا عمر، كنت عميرا ثم غدوت عمرا ثم أصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر،
اتق الله. فخاف عمر وأخذته حالة انكسر فيها. فقال بعض الصحابة: تنكسر لهذه المرأة وأنت أمير المؤمنين وتستمع إليها وما تقول؟ فقال: ويلكم، ألا تعرفون من هذه؟ إنها التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أفلا يستمع لها عمر بن الخطاب؟ رفع الله شأنها، تقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وعالج قضيتها وأخبرها كيف يكفر زوجها، وفتح النبي بيته لامرأة أخرى تأتي بمشكلتها وقضيتها، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للإنس، للجان، للرجال، للنساء، وللصغير وللكبير، صلى الله عليه وسلم.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

الأخبار ونبدأها بالعناوين. تصعيد سعودي في اليمن، غارات على محافظات عدة وارتقاء شهداء ووقوع جرحى، ومشاهد جديدة لاستهداف تحشيدات سعودية في كهوب والوزاعية بطائرات شواظ الانقضاضية.

0: صراحه مجزره.
1: غزة في العام الثاني لوقف إطلاق النار، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال، واتفاق ينهار أمام عدوان إسرائيلي لا يتوقف، ومعاناة فلسطينية لا تنتهي.
2: يا الله على خلت أبو شهين عبد الصواب حي.
1: على أرض الزيتون الاحتلال يعتدي على أصحاب الأرض ويحرمهم قطاف أرزاقهم في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، وشهيد بنيران الاحتلال بالخليل. مازشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لا ترهبه التهديدات ويتمسك بمواقفه برغم الضغط والتحديات، والجيش الإيراني يعلن تطوير أسلحته الذكية وتعزيز قدراته القتالية ضمن خطط عملياتية جديدة. والكرملين يكشف تفاصيل التحرك الروسي، بوتين ينقل إلى ترامب رؤية إيران بشأن الحل المحتمل للنزاع. استياء أمريكي من تفاهمات ترامب وبوتين بشأن توريد الديزل، وارتفاع الأسعار بسبب الحرب على إيران يضع الرئيس الأمريكي في مرمى الانتقادات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ باستشهاد امرأة إثر غارات سعودية استهدفت منزلا في مديرية سامع بمحافظة تعز، مشيرة إلى أن هجمات بالصواريخ استهدفت مناطق عدة في محافظتي صعدة والحديدة. وأضافت الوكالة أن القصف الصاروخي طال مناطق في مديرية كتاف والبقع وسحار وآل سالم بمحافظة صعدة، إلى جانب استهداف شبكة الاتصالات في مديرية الصفراء بالمحافظة. وفي سياق متصل أشارت الوكالة إلى استهداف محطة تابعة لشركة النفط في مديرية باجل بمحافظة الحديدة. وفي سياق متصل يرتقب عرض مشاهد لاستهداف تحشيدات سعودية في منطقتي كهوب والوزاعية باستخدام طائرات شواط الانقضاضية. وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن قواته نجحت وللمرة الثانية في التصدي وطرد التحشيدات التابعة للسعودية من جهة لحج باتجاه باب المندب. وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية والسياسية في المشهد اليمني ينضم إلينا من صنعاء مراسل الميادين الزميل أحمد زبيبة ليطلعنا على المزيد من التفاصيل. إليك أحمد.
3: نعم محمد، تحياتي لك. التطورات الميدانية في تصاعد مستمر، ولا سيما مع استمرار الغارات الجوية السعودية، وهي قبل قليل كان هناك 4 غارات جوية سعودية على مطار صنعاء الدولي. امتدت هذه الغارات إلى محافظة عمران المجاورة لصنعاء، وتم استهداف مديرية حرب سفيان ب4 غارات جوية مماثلة. الطائرات الحربية السعودية هي تواصل استهدافها للمناطق اليمنية والمحافظات اليمنية باتجاه محافظة حجة، وكان هناك استهداف لمديرية عبس سواء بالغارات الجوية وأيضا باستخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليا وفق ما أكدت لي مصادر محلية من هناك. الغارات الجوية تواصلت إلى محافظة تعز والتي تشهد مواجهات متواصلة بين قوات المسلحة اليمنية من جهة وأيضا التحشيدات السعودية من جهة أخرى، ولا سيما بعد صد القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات الماضية هجومين لهذه التحشيدات باتجاه منطقة باب المندب. واليوم كان هناك سلسلة غارات متواصلة على منطقة باب المندب التي تسيطر عليها القوات المسلحة اليمنية، وتم استهدافها قبل قليل ب4 غارات جوية بعد أن فشلت التحشيدات السعودية على الأرض من التقدم باتجاه مواقع القوات المسلحة اليمنية في هذه المنطقة الهامة والاستراتيجية. تحكم القوات المسلحة اليمنية حتى هذه اللحظة سيطر على عدة مديريات في محيط مدينة تعز، ولا سيما بعد إحكام القوات المسلحة اليمنية السيطرة على مديرية جبل الحبشي. وجبل الحبشي وهو الجبل الاستراتيجي الذي يطل على المدينة وأيضا يحمي القوات المسلحة اليمنية ويؤمنها من جهة الساحل الغربي ومن جهة تحديدا من مدينة المخا. نعم محمد،
1: شكرا جزيلا لك زميل أحمد زبيبة مراسل الميادين في صنعاء على هذه المعلومات. وفي حديث لقناة الميادين تمنى مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد طاهر أنعم ألا تتورط أي دولة في العدوان على اليمن، مؤكدا أن بلاده لا تعتدي على أحد بعكس السعودية.
4: نحن نتمنى ألا تتورط أي دولة إسلامية في هذا العدوان السعودي على بلادنا، واليمن هي دولة لم يعرف عنها في تاريخها الاعتداء على أي دولة مجاورة، بخلاف النظام السعودي المجرم الذي لم تبقى دولة بجواره إلا واعتدى عليها أو نازعها في حدودها وفي سلطاتها. اليمن لا يعتدي على أحد، لكننا في نفس الوقت يعني نحذر ونتمنى ألا تتدخل أي دولة، لكن إذا تدخلت أي دولة فإنها سوف يجابه عدوانها بعدوان، ولن يتردد اليمن إذا ثبت له مشاركة أي دولة في العالم.
1: ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة العدوان والحصار والاتهامات السعودية لليمن باستهداف المقدسات، خرجت الجماهير المليونية في محافظة صنعاء وتعز ومختلف المحافظات اليمنية ليجددوا بوصلة عدائهم وولائهم، ويؤكدون أن المرحلة المقبلة وإن كان اليمن منشغلا بالتصدي للتحشيدات السعودية إلا أنه سيقف موقفا متقدما مع فلسطين في أي مواجهة. التفاصيل وعبد الله الفرح.
2: غزة هو أبطال العز، معكم حتى الناس.
5: بين التضامن مع غزة وإرسال رسائل الاستعداد لمواجهة التصعيد، خرجت حشود مليونية في العاصمة صنعاء والمحافظات حملت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة العدوان والحصار والبهتان السعودي، فيما تستمر تبعات العدوان على القطاع وتتشكل الأحلاف في المنطقة. ترسل صنعاء رسائلها لأبناء فلسطين: لستم وحدكم.
6: نقول للعالم وللشعب الفلسطيني أنه لو تكالب علينا العالم بأكمله من أجل أن يثنينا عن نصرة إخواننا في فلسطين لما تنازلنا عن ذلك لو طارت الرؤوس عن الأعناب وفصلت الأيدي عن الأجساد.
7: نحن ونحن ندافع عن اليمن في ذات الوقت عيننا على فلسطين وعيننا على القدس. نحن ندافع عن القدس اليوم. هذه الحرب، هذه الدفاع، هذه المواجهة هي مواجهة الانتصار لبيت المقدس، الانتصار لغزة.
5: من صنعاء أكد الشعب اليمني أن استمرار الحرب والمعاناة والحصار على اليمن لم ولن ينهي حضور القضية الفلسطينية في الوجدان الشعبي، والمشهد لا يقف عند حدود التضامن بل يتجاوزه إلى الاستعداد لمواجهة العدوان والحصار على فلسطين، إلى جانب رفض البهتان السعودي على اليمن بتهمة استهداف المقدسات.
8: الذي يشكل خطر على مقدساتنا المسجد الأقصى ومكة المكرمة والمدينة المنورة هو العدو الصهيوني، وليس يمن الإيمان من بذلوا أرواحهم في سبيل الله ونصرة للمستضعفين وللمسجد الأقصى.
5: الحشود الجماهيرية وارتباطها بالقيادة اليمنية وتحركها المتزامن مع مستوى التهديدات مثلت سلاحا نوعيا مؤثرا، فهؤلاء الذين يؤكدون وقوفهم العملي مع القدس وهم في غمرات الحرب والحصار لا يمكن أن يمثلوا تهديدا للمقدسات، إنما درع حصينة لها.
9: الوقوف مع فلسطين ليس مجرد شعار عابر بل موقف جرى اختباره سابقا، وشعار المرحلة المقبلة سيحمل مواجهة التصعيد السعودي على اليمن والاستعداد لموقف متقدم مع فلسطين، تقول الجماهير هنا. عبد الله الفرح من ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، الميادين.
1: في غزة استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال في محيط مسجد المحطة بحي التفاح وباندامول غرب مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بلغ 1471 شهيدا إضافة إلى 5189

0: احنا لحتى اللحظة انه احنا نشعر انه الحرب لم تنتهي من خلال الاستهدافات، من خلال القصف.
1: المجاعة تكاد شبح المجاعة كاد أن يعود، يعني الآن في غلاء في أسعار الطحين، يعني أوضاع غير مستقرة في البلد، يعني الهدنة هشة جدا.
2: بعد مرور عام عن وقف إطلاق النار ظلت الحركة زي ما هي، ظلت الحرب زي ما هي مستمرة على قطاع غزة. صار خف الدعم علينا، بقى زمان يجي دعم، اليوم خف الدعم، اليوم كله صار شحيح.
3: ونتابع آخر تطورات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة مع مراسل الميادين في غزة الزميل محمود العوضية. تفضل محمود.
4: نعم، نتحدث عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ما بالتزامن مع الذكرى الأولى للآن ما يسمى بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يصادف غدا 11 من أكتوبر لعام 2025. نتحدث عن ارتفاع وتزايد في أعداد الشهداء، نتحدث عن 9 شهداء فقط خلال 24 ساعة الماضية. الاستهداف الأبرز، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه مجموعة من المواطنين في منطقة دوار حيدر، تحديدا خلف باندامول في مدينة غزة، ارتقاء 4 من الشهداء وعدد من المصابين. أيضا سبقها ربما بساعات قليلة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد المحطة شرق مدينة غزة، تحديدا في شرق حي التفاح بمدينة غزة، وارتقاء أيضا شهيد وعدد من الإصابات، إضافة إلى قيام أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ربما أقل من ساعة من الآن باستهداف منطقة النفق شرق مدينة غزة تحديدا في محيط صيدلية الأسرة، ونقل عدد من الإصابات إلى مستشفيات مدينة غزة، إضافة إلى وصول أيضا عدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب قطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس. الاحتلال الإسرائيلي يفاقم من الأوضاع الميدانية في قطاع غزة من خلال الاستهدافات المباشرة وعمليات النسف التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفجير الروبوتات المتفجرة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى قيامه أيضا باستهداف مربعات سكنية بأكملها بعد إنذار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الذين يسكنون في تلك المناطق. وفي مرات عديدة أيضا يقع عدد من الشهداء والإصابات كما حدث في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، وارتقاء أيضا عدد من الشهداء بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية بأكملها في تلك المنطقة. الواقع الإنساني هو في غاية الصعوبة مع استمرار إسرائيل منع إدخال المساعدات ومفاقمة الواقع الصحي الذي يزداد صعوبة يوما بعد آخر في ظل منع إدخال المساعدات الصحية ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل هذه المرافق. نعم،
3: شكرا جزيلا لك محمود العوضية مراسل الميادين في قطاع غزة، حدثنا عبر الهاتف. وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى جدد آلاف المغاربة تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مرددة بالعدوان على قطاع غزة مطالبين بوقفه ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
5: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

0: إلى الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب بنيران الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل. وقالت الوزارة أن قوات الاحتلال قامت باحتجاز جثمان الشهيد. وفي السياق، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين ومزارعي الزيتون، إذ أصيب 9 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وفي الضرب ببلدة دير أبو مشعل غرب رام الله وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي بلدة دير بزيع غرب رام الله أصيب مواطنان في اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون، فيما هاجم آخرون مزارعين بين قريتي برقة وبيت أمرين شمال غرب نابلس، وكذلك في أراضي قرية اللبنة الشرقية جنوب المدينة. وفي نابلس أيضا، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي والمزارعين من قطف الزيتون في قريتي عورتا وسالم، فيما اعتقلت 4 فلسطينيين خلال توجههم لقطف الزيتون في بلدة دير استيا، فيما هاجم مستوطنون المزارعين في دير بلوط. وفي سياق متصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن مستوطنين نفذوا 12 هجوما في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ صباح اليوم. والآن إلى نسرين سلمي مراسلة الميادين في رام الله لتضعنا بصورة تفاصيل وتطورات هذه الاعتداءات الإسرائيلية من قبل قوات الاحتلال ومستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية. إليك الآن نسرين.
1: نعم محمد، قوات الاحتلال والمستوطنين في هذه الأثناء يهاجمون بلدة المغير إلى الشرق من مدينة رام الله. هاجموا مجموعة من منازل الفلسطينيين في تلك القرية، تقريبا المنطقة القريبة من حدود الشرقية لها، أي بالقرب من المستوطنات التي وهاجموا أيضا في بلدة المسعية القريبة. المستوطنون أقاموا بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من أراضي الفلسطينيين بعدما منعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وقطف الزيتون. واضح أن هناك قرار لدى حكومة الاحتلال ولدى المستوطنين بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية كجزء من مخطط التهجير الذي تقوم به قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين. فموسم الزيتون هو موسم رزق لآلاف الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، عائلات بأكملها تعتمد على هذا الموسم ليكفيها لسنة، يعني من يريد أن يبني، من يريد أن يزوج أبنائه، من يريد أن يعمل شيء مهم في حياته ينتظر موسم الزيتون بما يصدرهم من زيت وزيتون ليبيعه ويعتاز به بقية العام. هذا العام الاعتداءات وصلت إلى حد منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وإلى حد أن المستوطنين يقومون بسرقة محصول الزيتون ويأخذونه إلى معاصرهم ويعصرونه ويبيعونه، بينما يحرم الفلسطينيين كما جرى اليوم في أكثر من قرية وبلدة فلسطينية من بينها برقة وبيت مرين وعورتة وأيضا دير بزيع وكفر نعمة ودير أبو مشعل ودير نظام. كل هذه القرى منعت من الوصول إلى الأراضي الزراعية. بعض المناطق التي تمكن المتضامنون أجانب من الوصول ومساعدة الأهالي تم قصف الزيتون، لكن تمكن هناك اعتداءات وضرب حتى على المتضامنين الأجانب من قبل جيش الاحتلال. جيش الاحتلال قال للفلسطينيين أنهم بحاجة للحصول على تنسيق من قبل الحكومة الإسرائيلية من أجل الوصول إلى أراضيهم، لكن هذا التنسيق لم يعطى لأحد حتى هذا اليوم. في قلقيلية أيضا هناك موسم الجوافة في مثل هذه الأيام، قوات الاحتلال اليوم أغلقت البوابات ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم التي اقتطعها الجدار الفاصل، ومنعوا الأهالي من الوصول إلى هذه الأراضي لاقتطاف الموسم، وبالتالي أيضا هي حرب على في أنحاء
0: الضفة الغربية. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين في رام الله. مشاهدينا، تنطلق في هذه الأثناء بتوقيت القدس الشريف تظاهرة عامة في مدينة لوزان السويسرية، حيث يشارك داعموه الفلسطينيين من كل أنحاء سويسرا الناطقة بالفرنسية. تجوب هذه التظاهرة الآن شوارع المدينة تحت عنوان فلتتلون شوارع لوزان بالعالم الفلسطيني، ويرفع المشاركون شعارات الدعم لمقاومة الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب الإبادة الإسرائيلية والإشادة بنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرير. نتابع هذه الصور مباشرة من العاصمة البريطانية لندن لهذه التظاهرات، ومباشرة أيضا إلى الزميل موسى سرور مدير مكتب الميادين في بريطانيا. مباشرة إليك موسى، تفضل.
2: نعم، تحياتي لك والمشاهدين. يعني بالفعل هذه التظاهرة هي مثل التظاهرات السابقة، تظاهرات حافلة. أستطيع أن أقول وأؤكد أن عشرات الآلاف يشاركون اليوم في هذه التظاهرة الحافلة، وهي بالمناسبة مرور 3 سنوات على الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في لبنان وفي إيران وفي غيرها من الدول التي استهدفها العدوان الإسرائيلي. هذه أيضا مناسبة، وهي أيضا بسبب أو ما نشر بالدعوة إلى اليوم الدولي للتظاهر لأجل فلسطين. هناك عدد كبير من التظاهرات التي عمت مختلف الدول الأوروبية من بينها لندن. هذه التظاهرة لديها شعاراتها الخاصة التي رفعتها، يعني وهي تعد من الثوابت المتظاهرين الذين يزدادون عددا كل يوم، تؤكد على ضرورة وقف الإبادة. هم يعتبرون أنه بالرغم من ما أعلن بوقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تستهدف المدنيين في فلسطين وفي الضفة وفي غزة وفي لبنان وفي عدد من الدول العربية، وبالتالي هذا تأكيد على ذلك، بالإضافة إلى مطالب أخرى يؤكد عليها المتظاهرون، وهو وقف التواطؤ الرسمي البريطاني. هناك إقرار من الحكومة البريطانية، تحديدا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الذي اعترف في المؤتمر السنوي لحزب العمال بأن المتظاهرين على حق، وبالتالي كما أكد أيضا رئيس الوزراء بأنه لن يقف مكتوف الأيدي في حال حصل أي بأس في العالم، وتحديدا فيما يحصل في قطاع غزة. هذه التظاهرة جاءت لتؤكد أو لتذكر رئيس الوزراء والحكومة البريطانية بأن تفتقد أفعال أو أن تترجم أفعالها واعترافاتها إلى أقوالها إلى أفعال، وبالتالي بأن توقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. هناك بعض المكونات البريطانية، المقاومات العسكرية البريطانية التي تعد من المكونات الإسرائيلية العسكرية في صناعة طائرات F-35 وغيرها من الصناعات العسكرية التي تزودها بريطانيا، بالإضافة إلى الاستخبارات، يعني المعلومات الاستخباراتية التي تزود فيها إسرائيل وغيرها من التعاون العسكري والاستخبارات فيه. وبالتالي هذه التظاهرة جاءت تشكس على ذلك، بل أكثر من ذلك، هم يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل، وهم يعتبرون أن ما حصل بإطفال أو بسحب بعض الدبلوماسيين البريطانيين من القنصلية البريطانية في القدس المحتلة هي بمثابة مهانة إلى الشعب البريطاني، وبالتالي هم يطالبون بأن أن تطرد السفير الإسرائيلي. هو ما أكد ذلك، أكده البرلماني البريطاني المخضرم السياسي المخضرم جون ماكدونالد لقناة الميادين، بأنه يجب على الحكومة البريطانية ردا على هذا الإجراء الإسرائيلي بأن تطرد السفير الإسرائيلي من المملكة المتحدة. بالتالي هناك الكثير من الشعارات ترفع في هذه التظاهرة، أعلام فلسطينية، مطالبات بوقف التعاون مع شركة بالانسير، وأيضا فيما يتعلق بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
0: موسى، فيما يتعلق يعني هذه الأزمة الراهنة بين بريطانيا وإسرائيل، بالتالي هل يمكن أن تتصاعد أكثر بناء على هذه المطالبات الشعبية؟
2: ربما هذه التظاهرة تضغط أكثر على الحكومة البريطانية، خصوصا كما ذكرت بأن اعترفت لأن الشعب البريطاني أو المناصرين الفلسطينيين في فلسطين هم على حق، وبالتالي هذا ربما قد يزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية. كما نعلم أن هناك الكثير من الاستحقاقات التي ربما في الأيام المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات والانتخابات البرلمانية، هذا يؤثر بشكل كبير على الحكومة البريطانية، لأنها تعلم جيدا أن هناك عدد كبير من أنصار حزب العمال يؤيدون بقوة القضية الفلسطينية، وأندي بارهم هو يدرك ذلك بشكل جيد، وبالتالي اتخذ هذه القرارات، منها وقف صادرات أو حظر البضائع المستوردة من الضفة الغربية وتحديدا من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. هذا الإجراء إجراء هام جدا، ولكنه بحسب المتظاهرين يجب أن يستقبل بمزيد من الإجراءات بأن تقف الحكومة البريطانية إلى جانب الشعب البريطاني. المهم أن هؤلاء المتظاهرين هم يعني كما يعني هم أصوات هامة بالنسبة لتحديدا لحكومة العمال، للجناح اليساري في حزب العمال، وبالتالي سيكون لهذه التظاهرات تأثير كبير على قرارات الحكومة البريطانية. يعني تجدر الإشارة أنه ربما لم يحصل في تاريخ المملكة المتحدة أن حصلت مثل هذه التظاهرات. هناك أكثر من 37 تظاهرة، ما يسمى بالتظاهرات الوطنية الكبرى، وأعني بذلك عندما نقول تظاهرة وطنية كبرى هذا يعني على امتداد الأراضي البريطانية، هذا يعني مشاركة عشرات الآلاف في كل تظاهرة، 37 تظاهرة لأجل فلسطين، هذا عدد كبير على المستوى الـ يعني على في المشهد السياسي البريطاني. وبالتالي هم يدركون جيدا هذه التظاهرات وفعالية هذه التظاهرات، وأن من يشارك بهذه التظاهرات هم ليسوا مواطنون فقط عاديون، بل ممثلون لنقابات عمالية، لأنظمة حقوقية، منظمات حقوقية، منظمات وطنية وغيرها من الشخصيات السياسية البارزة وشخصيات الأكاديمية. وبالتالي هذه التظاهرة تضم أصوات فاعلة في المشهد السياسي البريطاني.
3: شكرا جزيلا لك موسى سرور، مدير مكتب الميادين في لندن، على هذه المعلومات.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا
1: الإسلام أولا وأخيرا. أولا
2: وأخيرا. أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

0: زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
1: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
0: وساد التعصب الممنهج
1: وساد التعصب الممنهج
0: والرؤية للمشهد من منظار واحد
1: والرؤية للمشهد من منظار واحد
0: في زمن الفتن العمياء
1: في زمن الفتن العمياء
0: كان برنامجكم
1: كان برنامجكم
0: لعلهم يتفكرون
1: لعلهم يتفكرون
0: لعلهم يتفكرون
1: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي
0: لعلهم يتفكرون
1: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي
0: لعلهم يتفكرون.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام نرحب بكم أينما كنتم، حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون مع فضيلة الشيخ محمد الزعبي. طبعا أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ معنا في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أحمد، حياكم الله وحيا هذه الإذاعة وكل من يعمل فيها وكل من يستمع إليها.
0: طبعا يعني فضيلة الشيخ محمد، نحن في الحلقة الماضية توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في الآية 196: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان مريضا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. طبعا تكلمنا في كل هذه الكلمات وكل هذه التفاصيل والأحكام، وعرفنا أيضا معنى حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اليوم فضيلة الشيخ نحن نريد أن ندخل إلى الآية التي تليها مباشرة. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 197: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. طبعا الآية التي بعدها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يعني إذا كان عندنا وقت ندخل بها إن شاء الله فضيلة الشيخ، لكن يعني دعنا نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. نعم، يعني هذه الآية استكمال للآيات السابقة في مسألة الحج، وهنا الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات. وهناك من حاول أن يشكك في مسألة الحج فيقول: كيف يكون الحج يعني في شهر ذي الحجة فيما القرآن الكريم يقول الحج أشهر معلومات؟ والحقيقة العنوان هنا الحج هو الحج والعمرة، لأنه سبق أن قلنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. المصطلحات في القرآن يعني لم تكن تعني نفس المعاني نفسها التي عنيت بعد ذلك في المصطلحات الفقهية. هذا أولا. ثانيا، قضية الإحرام لم تكن كما هي اليوم. اليوم عندما يسافر الحاج بالطائرة، حتى لو سافر من بلد بعيد لا يستغرق يوما كاملا، فهو يحرم بالطائرة. لكن قبل ذلك كانوا يحرمون قبل شهر أو قبل شهرين نتيجة السفر،
0: يعني المشي السفر. أيوة يعني الأحصنة.
1: لذلك قال: فمن فرض فيهن الحجة، من فرض يعني من نوى من أحرم.
0: نعم.
1: وليست القضية أن هذه الأشهر كلها هي موسم الحج. موسم
0: نعم.
1: الحج هو أوانه معروف وقته معروف. إذن لكن هنا فمن فرض فيهن الحج، إذن هذه الأشهر هي الأشهر التي يحرم فيها الحاج وينوي حجه. ولذلك الإمام الشافعي وبعض الفقهاء أيضا اعتبروا أنه لا يصح الإحرام إلا في هذه الأشهر، الإحرام بالحج. وهناك من قال، الذين خالفوهم قالوا: بل هو الأفضل أن يحرم في هذه الأشهر، ولكن له أن يحرم في كل
0: يعني
1: السنة.
0: يعني المفارقة اليوم كبيرة فضيلة الشيخ، الذي يذهب يعني هناك قبل أشهر، اليوم هو يذهب قبل يوم في الطائرة مثلا.
1: نعم.
0: أو ربما يومين إذا كان في البر. هل هناك مفارقات يعني بمثل هذه المواضيع؟
1: لذلك قال لهم: الحج أشهر معلومات.
0: نعم.
1: لأنه الإحرام الانطلاق كان يكون قبل أشهر.
0: نعم.
1: القادم من بلاد بعيدة على ناقة، ربما على حمار، على أي دابة، فهذا يحتاج وقتا طويلا للسفر، وربما ماشيا. وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا هنا ليست بمعنى ذكور، وإنما بمعنى مشاة على أرجلهم. راجل يعني مفردها ليس رجل، وإنما مفردها راجل. يعني لذلك قال بأن هناك أشهر فيها يحرم المرء وفيها يفرض الحج. فإذا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفقهاء قالوا بأن الرفث هو الكلام الذي فيه إغراء، يعني الكلام الجنسي بين الرجل والمرأة، أو أي كلام متعلق بالجنس. فلا رفث ولا فسوق. الفسوق معروف، يعني المجاهرة بالمعصية. ولا جدال في الحج، طبعا ليس أي جدال، يعني إذا كانت مثلا مع عالم من العلماء أستفتيه
0: نقاش، هذا
1: فأجابني يعني أعدت عليه السؤال أو سلطت الضوء على جانب غامض من جوابه، هذا ليس من الجدال المذموم. ولذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
0: في الحج،
1: في الحج. إنما هنا المقصود بكل جدال حتى لو كان حقا، يؤدي إلى نوع من الذاتية، من حب الذات، لأنك أنت هناك ذهبت إلى هناك لتخرج من ذاتك، لتخرج من سلطان هذه الذات. لذلك الإحرام هو إخراج للإنسان من ذاته، من عندما يخرج من ثيابه التي يتباهى بها. يعني أي أحد يريد أن يشتري ثيابا ينزل إلى السوق ويدور في المحلات، إذن هو يريد أن يختار الثوب الذي يراه لائقا، يحسن مظهره. لكن هذا التحسين للمظهر وهذا الجهد الذي بذله هناك يتخلى عنه ليصبح نقطة في محيط. يعني شوف كيف في المدرسة الطلاب يلبسون زيا موحدا، ليش؟ لأنه الزي الموحد يلغي الفوارق الطبقية. يعني والله طالب أهله فقراء، طالب أهله أغنياء،
0: كلهم يلبسون نفس الثياب.
1: هذا سيكشف الفارق بين الطبقتين لولا الزي الموحد. كذلك الزي الموحد يعني يجعل الطالب يركز أكثر، لأنه مهما كان الطالب، وخاصة إذا كانت أنثى، تركز في ثيابها. إذا كان ترى في ثيابها يعني شيء جميل، تشعر بالبهاء، بالتباهي. لكن عندما يكون زي موحد فقدت هذه النقطة وصار تركيزها أفضل. كذلك في الحج عندما جعلهم جميعا في زي موحد، إنما يراد أولا أن يلغي الفوارق الطبقية، فكلهم الآن تحولوا إلى أناس متشابهين، لم يعد هناك نتوء، كل واحد يحب أن يبرز في مجتمعه بسيارته، بمركزه، بعلمه، ربما بأي شيء يحب النتوء. لكن هناك
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، نتابع وإياكم ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج لعلهم يتفكرون، وذلك بعد أذان العصر بمشيئة الله تبارك وتعالى.
3: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم.
2: تركز في ثيابها إذا كان ترى
1: صحيح.
2: في ثيابها يعني
1: صحيح.
2: شيء جميل تشعر بالبهاء بالتباهي.
1: نعم صحيح.
2: لكن عندما يكون زي موحد فقدت هذه النقطة وصار تركيزها أفضل.
1: نعم.
2: كذلك في الحج عندما جعلهم جميعا في زي موحد إنما يراد أولا أن يلغي الفوارق الطبقية، فكلهم الآن تحولوا إلى أناس متشابهين، لم يعد هناك نتوء، كل واحد يحب أن يبرز في مجتمعه بسيارته بمركزه بعلمه ربما بأي شيء، يحب النتوء، لكن هناك يتعود على إضعاف هذه الشهوة، شهوة النتوء، هذه شهوة البروز تضعف هناك، ليرضى أن يقبل، ليقبل أن يكون نقطة في محيط، في فلك دوار يجري، تحول إلى نقطة في هذا النهر. وطبعا النقطة يعني في النهر
1: يعني لا
2: تحصل، بس تحصل على خلودها وبقائها، يعني شيل النقطة من النهر تجف
1: صحيح،
2: لكن وهي في الماء تحصل
1: تبقى
2: على بقائها. إذن أنت بقاؤك في أن تبقى في حركة الأمة، في مدار الأمة، في نهر الأمة. وكذلك يعني الفكرة، يعني حتى لا نبتعد كثيرا، الفكرة أنه يراد هنا تغييب هذه الذات.
1: نعم.
2: إذا كان يعتز بقوميته لم يعد ثوبه يبرز قوميته، يعني الثوب الخليجي يختلف عن الثوب الشامي، هنا لم يعد يبرز،
1: صحيح،
2: لم يعد يبرز طبقته، لم يعد يبرز طبقته، غناه، فقره. إذن هذا التخلي عن الذات، لذلك قال لهم لا تجادلوا في الحج، لأن الجدال كثيرا ما ينزلق إلى نوع من الانتصار للذات.
1: نعم.
2: وهذه من أصعب الأشياء، يعني من أصعب المراتب التي يسعى الإنسان المؤمن لتحقيقها، أن يصبح لا يجادل لذاته أبدا، لا تدخل ذاته أبدا. هذه ليست بالأمر السهل، لكن إذا جاهد نفسه وبقي حريصا على أن يجادل لله سبحانه وتعالى وليرضى الله ولا يبالي أظهر الحق
1: نعم.
2: على
1: نعم.
2: لسانه أم على لسان من يقابله،
1: نعم،
2: هذا يكون قد تخلى عن هذا الجدال المذموم.
1: نعم.
2: ولذلك هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا جدال في الحج، المقصود به الجدال المذموم الذي يجعل الإنسان ينتصر لذاته، وليس العلم الذي يجعله يريد أن يبين حكم الله أو ينتصر لله سبحانه وتعالى. ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. طبعا هلا حتى لو كانت، قبل أن أخرج من هذا الموضوع، حتى لو كانت نيته لله وفعلا هو لا ينتصر لذاته، لكن إذا وجد أن جداله أصبح يؤثر في الآخر تأثيرا سلبيا فلا يجوز له أن يستمر فيه.
1: نعم.
2: يعني حتى لو كان هو يجادل لله وليس لذاته حضور في هذا الجدال، لكن إذا وجد أن جداله أصبح يؤثر سلبا في الآخر بحيث يجعله ينتصر لذاته أو يغضب لذاته أو يحرج، يشعر بالحرج، فهذا يرجع إلى تسمية الجدال المذموم المنهي عنه. ولذلك قال لهم فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وما تفعل من خير يعلمه الله، يعني عند الله سبحانه وتعالى لا شيء يضيع، كل شيء عنده في حسابه في علمه في حسبانه، وكل شيء يعني حتى لو حب من خردل من خير فالله سبحانه وتعالى قد علم بها. اطمئن أيها المؤمن، لن يضيع الخير الذي تقدمه. لذلك اليوم يعني مثلا نجد في لبنان يريد كثير أن يقنع المقاومة بأن ما فعلتموه، أو في فلسطين حتى هؤلاء القادة الشهداء وهؤلاء المقاومين الشهداء ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا أي شيء، ضاعت جهودهم، ضاع كل آمالهم وأحلامهم كلها ضاعت. والعدو طبعا هو العدو لا ينتصر، بس أنا عم بحكي حتى لو فرضنا وفق سرديتهم بأنه فعلا لأنه العدو متى ينتصر؟ لا في غزة انتصر لأنه لم يستطع أن يسحب سلاح المقاومة، ولا في لبنان انتصر لأنه لم يستطع إنهاء المقاومة، لم يستطع أن يوجد لا في غزة ولا في لبنان أي حالة مؤاتية له. وفي الوقت نفسه يجد بأن في المنطقة هناك الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أصبحت حتى أمريكا عاجزة عن أن تفرض عليها إرادتها، إذن هو مهزوم في الحق. لكن أنا طبعا لا أريد أن أتحول إلى تحليل سياسي، لكن لنفرض على سردية هؤلاء المنبطحين للعدو أو العملاء للعدو بأنه فعلا استشهدوا وانتصر العدو، وحتى فرضنا أنه حقق أهدافه، هل التضحيات ضاعت وما تفعل؟
3: لا تضيع التضحيات عند الله أساسا. وجودنا في هذه الأرض إنما هو امتحان.
2: تمام.
3: إذا ارتقى الكثير من الرجال ومن الشهداء، الله سبحانه وتعالى سيرسل غيرهم كما أرسلهم، وهذا شيء طبيعي. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله يحفظ.
2: ولذلك قال لهم وما تفعل من خير يعلمه الله. ما دام في علم الله. الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهد هو وأبناؤه وأحبابه، ويعني أعز الناس إليه كل أحبابه استشهدوا أغلبهم، يعني قال هون علينا ما نزل بنا أنه بعين الله،
3: أنه بعين الله،
2: وما تفعل من خير يعلمه الله. ما دام بعين الله، ما دام بعلم الله، فلا خسارة.
3: يكفي أن يعلم الله ما تفعل أنت من خير، لأن كثير من الناس اليوم يعني فضيلة الشيخ يعني أو ربما نسي أو ربما لم يتربى على أن الفعل الذي يفعله الله يراه، هو يريد من الناس أن ترى هذا، وإلا هو يظن أنه إذا لم ترى الناس هذا يعني أنه ضاع العمل وضاع الحق وضاع الجهد. لكن اليوم هناك شيء فعلا غليظ بين الناس، فهم سيء جدا. إذا لم يرى الناس ما فعلته أنت، هذا يعني أنه ذهب. هذا ماذا يحتاج الإنسان حتى يصل إلى أن يعني يوقن أن ما يفعله الله يراه يعلمه؟
2: هذه الآية يجب أن تبقى حاضرة في الذهن.
3: نعم.
2: وإذا فهم الإنسان طبيعته، طبيعة الإنسان يحب لنفسه، يحب ذاته.
3: نعم.
2: وهذا لا عيب فيه، ولكن العيب أن تخطط لهذه الذات التي تحبها على المدى القصير وتدع التخطيط لها على المدى البعيد.
3: نعم.
2: عندما تخطط لها على المدى القصير فإنك تراقب الناس، ولذلك قد ينجح بأن يقال عنه ما شاء الله، إنسان تقي، إنسان دعاء جميل.
3: نعم.
2: مع أنه قد يكون من دعاة الفتنة والتحريض.
3: نعم.
2: لكن عند الله ضيع عمله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون.
3: صحيح.
2: فالرياء هنا كيف يعالج الرياء؟ الرياء جزء من محبة الإنسان لذاته، ولذلك لا يمكن أن يمحى من الإنسان، ولكن يستطيع أن يحول هذا الرياء إلى رياء لله، أن يرائي الله سبحانه وتعالى بدل أن يرائي الناس.
3: نعم.
2: يعني يسعى ليفعل شيء جيد بعين الله، ليكون بعين الله كبيرا، ليكون بعين الله مرضيا، وهكذا. فعليه هكذا يكون قد لا يكون قد تخلص من الرياء، لأنه لا يمكن التخلص منه، ولكن وضعه في مكان، حوله إلى طاقة إيجابية. يعني وهو يصلي يخاطب الله سبحانه وتعالى كيف ينظر إلي، هل أنا أفضل من غيري في عينك، هل أنا أقل، أحمل ذنوبي ربما غيري غير مذنب كذا. ف يعني أن يبقى حديثه مع الله في صلاته في كل حركة يتحركها، لأنه كما ذكرنا مرارا افرض أني أتكلم بحديث، مثلا أنا أحدث في مجلس ويجلس في هذا المجلس عالم كبير من العلماء، فشئت أم أبيت سأجد نفسي مراقبا له أثناء حديثي، بينما واحد مثلا ابني الصغير قد لا أنتبه إلى حضوره. هذا يعني أن الأعظم في قلبي هو الذي يحضر وهو الذي يراقب أثناء حديثي. فلذلك يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأعظم لأنه الأعظم، فلا أراقب سواه عندما أتحدث، عندما أتحرك، عندما أفعل. وهذا رياء، ولكن رياء لله. يعني أن أسعى لأكون عظيما في عين الله، ليس ماذا قال عني الناس، ماذا يقولون عني، كيف يفكرون تجاهي، ما كيف يراني الله. هذا يعالج تلك.
3: نعم.
2: عندما يتمسك بكيف يراني الله يعالج كل ريائه.
3: نعم. فضيلة الشيخ. نعم. نحن

0: وليس الزاد الذي له الأولوية.
1: نعم.
0: الزاد الذي له الأولوية هو الزاد الذي يضمن للإنسان حياته الخالدة، وليس الزاد الذي يعيش فيه هذه المرحلة المؤقتة.
1: نعم.
0: مهما جمع يعني بيل جيتس ولا كل أثرياء العالم،
1: نعم،
0: سيتركون كل هذه الثروات التي جمعوها، مئات المليارات من الدولارات، سيتركونها كلها ويمضون عراة بلا شيء، ليقفوا أمام انطلاقة خالدة، أمام حياة خالدة، إما أن تكون خلود في المهانة والذلة والعذاب والألم، وإما أن يكون خلود في السعادة والرضوان والعزة.
1: نعم،
0: والكرامة.
1: يعني فضيلة الشيخ، نكتفي بهذه الجملتين، وطبعا هي تختصر هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، شكرا لكم. مستمعي الكرام، نشكركم على حسن الاستماع بإذن الله تعالى. في الحلقة القادمة ننتقل إلى الآية 198 بإذن الله. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم
3: لعلهم يتفكرون،
2: لعلهم يتفكرون،
3: لعلهم يتفكرون،
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.
3: لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون.
4: ها هي رياح القرآن أيها التاريخ، تجيء من أفق المجد الضارب في شعاب الزمن، عائدون من بذار العلم نبزه، من غراس الأنبياء صامدون، نحمل القرآن في درب الرجاء، حسبنا أنا على نهج الإله، حسبنا أنا على نهج الإله.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المائد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صل على حضرة النبي.
1: رواك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله عليك يا سيد.
2: ما شاء الله.
3: الله الله الله.
4: وكان

اللهم صل على سيدنا النبي وعلى جمال النبي عليه الصلاة والسلام.

0: أكبر. ما شاء الله يا حاج السيد. الله ما شاء الله. كلمة.
1: أنا من هذا كلام. أي والله.

0: الله أكبر.
1: وهو يحيي الموتى.

0: الله أكبر. عليك يا حسين. الله يا أستاذ.
1: صل على حضرة النبي.
2: الله يا أستاذ. الله الله الله
0: الله
2: الله. اللهم زيدك
1: يا رب.
2: نعم يا شيخ نعم.

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب

0: الله
1: أكبر يا حاج السيد.
0: الله يا أستاذ.
1: ما شاء الله.
2: الله يا قرآن. اللهم اشرح صدرك.
0: الله يا أستاذ.
2: الله الله الله الله الله.
3: فاطر السماوات والأرض.
0: لا إله إلا الله.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول المولى عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندما يقول القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقف العلماء متحيرين: ما هذه الآية العجيبة؟ عندما يقول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب، من الذي وعد بالإجابة؟ رب العالمين. ومن الذي أمرك بالدعاء؟ رب العالمين. إذن رب العالمين أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. السؤال الآن: هل يخلف الله الميعاد؟ هل يخلف الله وعده؟ هل يخلف الله عز وجل ما أمرك به أو ما وعدك به من جزيل الفضل وجزيل المن والجود والكرم؟ الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى جل وعلا. لذلك لا تحمل هم الإجابة، احمل هم نفسك. يقول عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. الدعاء يقربك من الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب، تقرب إلى الله بالدعاء بالطلب. الله جل وعلا ما خلقك إلا لتطلب منه، الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لتتقرب إليه. الله سبحانه وتعالى جعل لك أبواب الذلة والخضوع، هي الباب الذي يستجيب لك فيه ويغفر لك بسببه. فتقرب إلى ربك واستغفر ربك واجعلها ساعة تقرب منك إليه، عسى أن تكون من المكرمين الذين كرمهم بالإجابة والجواب. اللهم أمين. إلى ذلك الدعاء، ثم نعود بمشيئة رب العالمين.

اللهم أمين يا رب العالمين. هنا نتعلم كيف يخضع العبد بين يدي الله عز وجل عندما يطلب العبد من الله الرحمة والمغفرة. يعني الدعاء حالة فردية، هذا الدين حالة فردية، أنت تعيش وحدك وتمرض وحدك وتدخل القبر وحدك، يعني تموت وحدك وتسأل في قبرك وحدك وتبعث في يوم القيامة وحدك وتدخل الجنة وحدك أو النار أعزك الله وأعزك وحدك. إذن هذا الدعاء لابد أن يتمرن ويتمرس فيه العبد على الدعاء الجماعي والدعاء الفردي. هذا الدعاء الفردي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، عندما يقف الإنسان بين يدي مولاه منددا بنفسه معددا خطاياه معترفا بتقصيره بين يدي سيده جل وعلا طالبا منه الرحمة والمغفرة والعفو والجود والكرم. هل تعلم أن آفة الشيطان أنه لم يطلب من ربه مغفرة؟ عندما عرضت لإبليس ساعة من ساعات الإجابة أو ساعة من ساعات القبول من الله جل وعلا حتى يصحح ما فعل، ما تاب وما اعترف بذنبه ولا بتقصيره، إنما وقف بكل بجاحة يطلب من الله أن يمد في عمره لكي يغوي عباد الله، لكي يدخل الناس إلى مزيد من النيران، لكي يبعد الناس إلى الطغيان والعصيان. هذه هي آفة العصاة والمتكبرون، إنما المؤمنون ينتهز الفرصة ليقتنصها وتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى داعيا شاكيا معترفا. قلبي مع آدم عليه السلام يوم خرج من الجنة ماذا قال؟ هل أصر آدم على ذنبه؟ هل أصر آدم على ظلمه لنفسه؟ هل أصر آدم على معصية للرب كما فعل إبليس؟ أبدا، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا اعتراف من آدم بأنه قصر في حق نفسه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعتراف ببيان المآل وما الذي سيؤول إليه الحال إن تخلت عنك رحمة الله عز وجل ومغفرة الله تبارك وتعالى. يا ترى ماذا فعل موسى وهو قد خرج من مصر خائفا يترقب؟ الله تبارك وتعالى أسمعنا دعوة موسى وهو يقول قال ربنا، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربنا نجني من القوم الظالمين. ونحن معه في مدين عندما سقى للفتتين يقول المولى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قلبي مع زكريا عليه السلام عندما شكى إلى الله وحدته بين قومه وتسلط قومه عليه وطغيان القوم وحالة الجبروت التي وصلوا إليها، فماذا دعا ربه وبماذا اتجه إلى ربه؟ قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. عندما وقف في المحراب أيضا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قلبي مع يونس في بطن الحوت وهو ينادي في ظلمات الثلاث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلبي مع إبراهيم عليه الصلاة والله وسلامه وقد ترك ولده في لفافة صغيرة في يدي أمه المسكينة الضعيفة وتركهما في الصحراء استجابة لأمر الله، وهو يتوجه إلى ربه داعيا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قلبي مع نبي الله إبراهيم وقد بنى البيت ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى جل وعلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلبي مع نبي الله أيوب وهو يدعو الله جل وعلا داعيا قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قلبي مع أنبياء الله، قلبي مع نوح عليه السلام وهو يدعو الله سبحانه وتعالى رب إني مغلوب فانتصر. أنبياء دعوا الله وتوجهوا إليه ولم يفقدوا الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. الدعاء إنما يعكس ثقتك في الله، إنما يعكس إيمانك بأن الله ذو رحمات وذو مغفرة وذو بركات تتنزل على الداعين. الذي لم يدعو الله سبحانه وتعالى عرضة للبلاء والابتلاء حتى يضطره الله عز وجل إلى دعوته. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. إن دعوتك لله، إن دعاءك لله سبحانه وتعالى وتضرعك إليه هو أكبر دليل على ثقتك في الله. أين يذهب ذلك الدعاء؟ إلى إحدى المصارف الثلاثة، يا إما يتجه ذلك الدعاء إلى الإجابة الفورية وتلك رحمة ما بعدها رحمة، وإما يدخره الله عز وجل لك في الآخرة، وإما ترد به مصائب أنت لا تعلمها في هذه الدنيا.
اتجه إلى الله بطلب العفو وبطلب الرحمة وبطلب المغفرة. سئل الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه سؤالا أريد أن أدلك عليه. واحد، قال الإمام ابن تيمية: أي الأمرين أفضل للعبد، الاستغفار أم الحمد؟ يعني إن أنا أقول الحمد لله أم أقول أستغفر الله؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله كان ذكيا جدا، نظر إلى الرجل وقال: أيهما أصلح للثوب في حالتي، الصابون أم العطر؟ قال: كيف يا إمام؟ قال: إن كان الثوب نظيفا فيصلحه العطر، وإن كان الثوب متسخا فلا يصلحه إلا الصابون، يعني فلا يصلحه إلا أن تغسله أولا من قذارته ومن وسخته، ثم بعد ذلك تفكر في تعطيره. هكذا الدين في إذا فعل في النفس. الإنسان إذا كان بلا ذنب عليه أن ينشغل بالحمد والتسبيح، أما إن كانت لك ذنوب لابد أن تتخلص منها أولا بالاستغفار والتوجه إلى الله عز وجل، وبالتوبة والبراءة من ذنوبك ومعاصيك، وبتركك لما أغضب عليك مولاك، حتى ينادي مناد في السماء: اصطلح العبد على مولاه، اصطلح العبد على مولاه، اصطلح العبد على مولاه. ساعتها تدعو الله عز وجل بالرحمة وبالعفو وبالجود وبالمغفرة، فهو الغفور الرحيم. هيا معا نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونرجع إليه، عسى أن تكون ساعة إجابة تخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. غفر الله لي ولكم.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم جميعا أسعدكم الله بكل خير وبارك بكم وبطاعتكم، وتقبل الله منا ومنكم. معنا فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع في برنامجنا واضرب لهم مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: سيدي، نحن اليوم نريد أن نأخذ مثلا نبويا، أمثالنا كلها كانت قرآنية من آيات. اليوم المثل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحداد الذي يشعل هذه النار ويؤذي بها. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة في أقل الأحوال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالحديث فيه حث على الجليس الصالح، ما أهمية حامل المسك؟
1: الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نحن نظن أن الإسلام صلاة وصوم وحج وزكاة وشهادة. الحقيقة هي عبادات شعائرية. هذه العبادات الشعائرية لا بد لصحتها ولقطف ثمارها ولتحقيق أهدافها من عبادات تعاملية، افعل ولا تفعل. من هذه العبادات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت بحاجة إلى صحبة إيمانية، إلى صديق مؤمن، إلى سهرة مع مؤمنين، إلى نزهة مع مؤمنين، إلى شراكة مع مؤمنين. مؤمن منضبط، مؤمن واقعي، مؤمن أمين، مؤمن صادق. الأخلاق بالمؤمن موجودة. فأنت إذا كان تقصدت المؤمنين أنت مرتاح معهم. اتقوا الله كأنه في ملمح، كأنكم لا تستطيعون إلا إذا كنتم مع الصادقين. أنت مع حاضنة إيمانية، مع مؤمنين صادقين، نصح لك، أوفياء لك، أصحاب عهد، أصحاب وعد. فالحياة مع المؤمنين جنة. والله إن لم تقل أنا في جنة مع إخوانك المؤمنين في عندك مشكلة، جنة. الكافر فاسق غدار بيكون ما عنده خبرة، بيشاركك متى ما أخذ الخبرة، بيضايقك، بيأخذ الشركة لحاله.
0: نعم،
1: هذا الواقع. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن اتقوا الله وكونوا مع الصادق. آية ثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قد يتوهم متوهم أنه أغفلنا يعني جعلناه غافلا، ما هذا هو المعنى. وزن أفعلنا وجدنا. عاشرت القوم فما أبخلتهم، ما وجدتهم بخلاء. عاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء. ولا تطع من وجدناه غافلا، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا
0: واتبع
1: هواه وكان أمره فرطا. غير منضبط، ما في انضباط، يعني بتعبير يومي مزاجي، يغضب بلا سبب، يرضى بلا سبب، يغضب لشيء تافه لا يستحق هذا الغضب، ويرضى لشيء أتفه. هذا الإنسان لا يعاشر. أنا بسميه مزاجي. أنت عاشر إنسان مبدئي، في عنده مبادئ واضحة. أنت كمدير كون مبدئي، إنسان ما غاب ولا يوم له مكافأة، أما غاب كثيرا بتغافئه، واللي داوم كثيرا ما كافأته. هي العدل. العدل أساس الملك.
0: نعم. إذن سيدي أهمية الصديق الصالح أصبحت واضحة، لكن أريد أن أخصص شيء محدد في صحبة الولد، في تربية الأولاد. ألا ينبغي أن تكون المراقبة أشد في قضية من يصاحب
1: سيدي
0: ابنك؟
1: أنا أقول كلمة من أعماق أعماقي، أي إنسان بالأرض بثمان مليارات حريص على سلامته وسعادته واستمراره. الإنسان بالاستقامة يسلم، بالعمل الصالح يسعد. متى يستمر بأولاده؟ كنت أقول بأمريكا لو بلغت منصبا ككلينتون، وقتها كان كلينتون الزوج، وثروة كأونسيس، وعلما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.
0: صدقت.
1: لا يمكن لإنسان أن يسعد وابنه شقي. فلذلك التربية، من يعتني بأولاده يعتني بنفسه.
0: وهنا ينبغي أن يراقب صحبة ولده الصاحب.
1: الآن الصاحب ساحب. هلأ دراسة تاريخية دقيقة جدا علمية، الشاب قد يستمع لدرس دياني من أستاذه، وقد يستمع لخطبة الجمعة من الشيخ، وقد يستمع إلى كلمة طيبة من عمه. شو في مصادر دينية؟ عم، خال، أستاذ، شيخ، جامع، ندوة تلفزيونية إسلامية، كل هؤلاء يتأثر منهم 40%، والصديق السيء 60%.
0: فإن كان صديق صالح،
1: فعلى كل أب أن يعرف من هو صديق ابنه، وعلى كل أم أن تعرف من هي صديقة ابنتها. هي دراسة علمية. يعني الشاب يقتبس من كل من حوله من موجهين دينيين 40%، ومن صديق السوء 60%. فلذلك الأب الصالح يجب أن يعرف تماما من هو صديق ابنه، والأم الصالحة يجب أن تعرف تماما من هي صديقة ابنتها.
0: نعم سيدي. إذن جليس الصالح يشبه حامل المسك. ما وجه الشبه حامل
1: يعني
0: المسك؟
1: يعني أول رائحته طيبة،
0: نعم،
1: لطيف،
0: لا يخرج منه،
1: يعني يستحي، يكرم، يعتذر، ظل خفيف مو ثقيل.
0: نعم.
1: فأولا مريح، أيام بيقدم لك ضيافة،
0: هما إما أن يحذيك يعطيك،
1: هو معطر كمان.
0: نعم.
1: معطر يعني في عطر عنده. نعم. هو عطره جيد، ضيافته جيدة، ابتسامته جيدة، تحبه، يعني يجب أن تحبه.
0: نعم.
1: فإن لم تحبه في مشكلة.
0: هذا قانون الحب، لأنه نعم، بينهما عوامل مشتركة، قواسم مشتركة.
1: نعم.
0: نعم. وإما أن تجد منه ريحا طيبة، بينما نافخ الكير، هذا الحداد اللي ينفخ في النار، قال إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم.
1: لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
0: نعم.
1: والصاحب ساحب.
0: نعم سيدي. تكلمتم عن الحاضنة الإيمانية. أحيانا بعض الناس يقول لك أريد أن أتوب ولكن لا أستطيع، أحاول ولا أستطيع، ويبقى على جوه المفعم بالشباب المتفلتين.
1: ما دام له أصدقاء سوء لن يستطيع.
0: نعم.
1: لن يستطيع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا بد من أن تصاحب مؤمنا، فالصاحب ساحب.
0: هذه واصبر سيدي، يعني هل تشير إلى أن النفس تريد أن تتعلق بالأقوياء؟
1: طبعا الإنسان بتعلق.
0: واصبر نفسك
1: ببيت في ملهيات، برامج غير منضبطة، ببيت لشهوته. هي الشهوة يا أخي الكريم بالضبط 180 درجة. كل الشهوات، المرأة، الطعام والشراب، العلو في الأرض، جميع أنواع الشهوات لها 180 درجة. الشرع واقعي، أعطاك 120 درجة مباحة،
0: بقية الله،
1: بقية الله
0: خير لكم،
1: حرم عليك 40% فقط. فإذا أنت ما دامت حياتك ضمن المباح ما عندك ولا مشكلة. الدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، عند علماء الأصول المعنى المخالف، الذي يتبع هواه، يتبع شهوته وفق هدى الله، لا شيء عليه
0: ضمن منهج.
1: يا إنسان بيتزوج وبتم لقاء زوجي ويصلي قيام الليل ويبكي بالصلاة، ما فعل شيئا مخالفا للشريعة. ما دمت في منهج الله أنت في أمن. أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم وبكلمات شيخنا الفاضل، أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا ربنا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال، وأن نعاود اللقاء بكم وأنتم بأتم صحة وعافية. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هار،
4: على شفا جرف هار،
5: على شفا جرف هار،
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: مع الأستاذ أحمد بركات.
6: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي نبدأ حلقة جديدة من برنامج على شفا جرف هار. هذا البرنامج نتناول فيه الكبائر السبعين. نتحدث اليوم عن الظلم، وذلك إنما يكون بأكل أموال الناس وأخذها ظلما، ويكون الظلم بضرب الناس، بشتمهم وبالتعدي عليهم. يكون أيضا الظلم بالاستطالة على الضعفاء وبأكل المال الحرام. ومن ذلك من إذا عرض عليه شيء حرام أخذه. ومن الظلم أخذ مال الموظف أو الخادم، أو الإنقاص منه بغير وجه حق. ومن الظلم المماطلة بأداء حق عليك، طبعا مع قدرتك على الوفاء. ومن الظلم أن يظلم الرجل المرأة حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها.

0: النحر؟ قلنا بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ومن أشكال الظلم الدخول على الظلمة ومخالطتهم ومعاونتهم، ومن أشكاله أخيرا أن يبخس المسلم الناس أشياءهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: كنا وإياكم مع برنامج
2: على شفا جرف هارم.
1: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أشار الله في كتابه العزيز إلى قصة أصحاب الأخدود، وذلك على طريقة القرآن في الإيجاز، وجاء في الحديث النبوي توضيح هذه القصة. إنها قصة فتى آمن فصبر وثبت، فآمنت معه قريته. عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر،

0: غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال:
1: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر.
0: فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس،

0: الساحر أفضل أم الراهب؟
1: فأخذ حجرا فقال:
0: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس.
1: فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب:
2: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي.
1: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فآتاه بهدايا كثيرة، فقال:
3: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني.
1: فقال:
0: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك.
1: فآمن بالله فشفاه الله.

0: فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك:
1: من رد عليك بصرك؟

0: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل.
1: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله.
2: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له
0: ارجع عن دينك،
2: فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا.
2: فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له
0: ارجع عن دينك،
2: فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا.
2: فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
3: فرجف بهم الجبل فسقطوا،
2: وجاء يمشي إلى الملك فقال له
0: ما فعل أصحابك؟
3: قال
1: كفانيهم الله.
2: فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه.
2: فذهبوا به فقال
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له
0: ما فعل أصحابك؟
3: قال
1: كفانيهم الله.
2: فقال للملك
1: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به.
3: قال
0: وما هو؟
3: قال
1: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني.
0: بسم الله رب الغلام.
2: فأتى الملك فقيل له
4: أرأيت ما كنت تحضر؟ قد والله نزل بك حضر، قد آمن الناس.
2: فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال
0: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها.
2: ففعلوا حتى جاء امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام:
5: يا أمه اصبري فإنك على الحق.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها قصة غلام نور الله بصيرته وآتاه من الإيمان والثبات والذكاء والفطنة ما استطاع به أن يغير حال أمة بأكملها، وأن يزلزل عرش ذلك الطاغية المتجبر الذي ادعى الألوهية من دون الله. إن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى مطلب أساسي، ومن أعظم الوسائل التي تعين على هذا الثبات الإقبال على القرآن والسنة وتدبر قصصهما ودراستها للتأسي والعمل بها.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تفاءلوا بالخير، أكيد تجدوه، لأنه وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. في كتاب قبل سنوات كان الأكثر مبيعا بأمريكا، اسمه The Secret، السر. صراحة كثير منا قرأوه، الكتاب صغير، حجمه صغير، أنا قرأته، جميل، لكن ملخصه تفاءلوا بالخير تجدوه. ثلاث كلمات حكاها محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، هو كان أكثر مبيعا، حقق ملايين الملايين في البيع. ملخص تفاءلوا بالخير تجدوه، كل واحد فينا مسلم بيعرف الحديث وحافظه حتى منذ نعومة أطفاله، لكن من يطبقه كثقافة حقيقية تنعكس على سلوكه في الميدان؟ كم منا طبق هذا الحديث وكان مهتم يطبقه أمام أطفاله أو حتى الكبار من أبناء وبناته عشان يعلمهم السلوك التفاؤلي؟ من أهم علوم النفس وعلم السلوك هو وضوع القلق والاكتئاب اللي بيعانوا منه أعداد كبيرة في العالم. أهم علاج له أو أهم وقاية من القلق والاكتئاب والوسواس القهري وغيره، سواء عند اليافعين أو اليافعات أو حتى عند الكبار أو حتى عند الأطفال، هو أن البيئة حوالين الطفل واليافع تكون بيئة إيجابية. معنى إيجابية يعني بيئة تنظر بعين التفاؤل، يعني تتوقع الخير. في فرق كبير بين لما الشاب أو البنت أو الصبية أو الطفل يروح يرجع البيت ويلاقي أمه، إحنا نسميها موزوسة، خايفة، قلقانة، اللي هي المفهوم المعاكس للحديث، تشاءموا بالشر تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه، مفهوم المخالفة، وتشاءموا بالشر تجدوه. فالأم اللي خايفة ابنها يوقع، خايفة ابنها يمرض، خايفة ابنها يرسب، حقيقة إحنا في عنا قاعدة بعلم النفس أو علم السلوك البشري بتقول النبوءة تحقق ذاتها. يعني أنت لما تتنبأ بالخير بتلاقيه، ولما تتنبأ بالخوف أو بالشر أو بالفشل برضو بتلاقيه. في فرق كبير بين الأم اللي بتحكي لابنها دير بالك ترسب، أوعى تمرض، هذا الكلام التشاؤم يؤدي إلى تحقق هاي النبوءة، بينما الأم اللي بتحكي لابنها أنت مميز، أنا متأكدة أنه طاقتك راح تكون مميزة، أنت هلا حتبدأ صف جديد، صف رابع ولا عاشر ولا متوسط ولا ثانوي، وأنا متأكدة أنه أنت راح تعمل علاقات صداقة رائعة، أنا متأكدة الآن أنت 7 سنوات صار عمرك راح تكون زي ما محمد صلى الله عليه وسلم بده إياك، ملتزم بصلاتك وبإسلامك. هذا الكلام، النبوءة الإيجابية المتفائلة، ستحقق ذاتها عند أطفالنا. والعكس للأسف صحيح، النبوءة السلبية أو التشاؤمية برضو راح نلاقيها بأبنائنا وبأنفسنا. الأهم من هيك أنه لما هاي الثقافة أبدأ أبنيها جوا بيتي، أنا سأشعر بالسعادة والراحة والسكينة والدعاء، وسأنقل هاي العادات الإيجابية لأطفالي. ليش ذكرت الموضوع هذا أو اللقاء هذا ذكرت فيه هذا الموضوع؟ لأنه في كثير أسر بيعيشوا بتشاؤم، بيعيشوا بحزن، بيعيشوا بألم، بيعيشوا بقلق، وأنا كثير بقعد مع شباب وصبايا عشان نشتغلهم برامج يعني تطوير ذات حقيقية، بيشكوا وبتراجعوا وبتشاءموا بسبب السلوك الوالدي اللي فيه النبوءة سلبية فتحقق ذاتها. وبنشوف بالأسر الأخرى اللي فيها تفاؤل، فيها إيجابية، فيها كلمات راقية، فيها كلمات داعمة لأبنائهم، كيف إنه هدول من أميز وأنجح الناس في الجيل الجديد.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. خلق الجن الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، نستكمل فيه بحول الله وقوته موضوع خلق الجن وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: في حلقتنا هذه نتحدث عن جوانب عدة ترتبط بطبيعة الجن وخصائصهم وعن عالمهم الخفي وعن عملهم وما يستطيعون فعله والقيام به وغير ذلك من الأمور التي يتسع لها وقت حلقتنا.
0: انتهى بنا الحديث في اللقاء السابق إلى أن الجن أرواح عاقلة مكلفة وأنهم مجردون عن المادة مستترون عن حواس بني البشر، حيث إنهم لا يرون على صورتهم الحقيقية ولهم قدرة على التشكل،
1: وهم مثل البشر يأكلون ويشربون ويتناكحون ولهم ذرية محاسبون على أعمالهم في الآخرة.
0: وقد يسأل سائل: ما الحكمة في خلق الجن؟ والإجابة أن الحكمة في خلق الجن مثل الحكمة في خلق الإنس، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. قال تعالى:

وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد لقبول الهدى والضلال، كما قال الله تعالى عنهم على لسانهم.

0: وهذا الإقرار من الجن أنفسهم يفيد بازدواج طبيعتهم واستعدادهم للخير والشر كبني آدم، إلا من تمحض للشر منهم.
1: فالجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون والعصاة والفجار، وهم الأكثر بينهم، والله أعلم.

والجن لا يمثلون كلهم الشر، بل فيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، ولكن الذي تمحض للشر من الجن هو إبليس لعنه الله. قال تعالى:

وقد طلب إبليس من الله أن يمهله للقيام بغواية وفتنة بني آدم، وقد أمهله رب العزة والجلال.

0: والمؤمنون من الجن يعرفون عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته عز اسمه وجل ثناؤه،
1: ويدركون أنهم لا يستطيعون الهرب من سلطانه ولا الإفلات من قبضته، كما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا.

والجن كالإنس يتأثرون بسماع الهدى فيؤمن بعضهم ويدعو الآخرين منهم إلى الإيمان بالله تعالى، مثل نفر الجن الذين سمعوا القرآن الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا ودعوا قومهم إلى الإيمان قائلين:

0: وقد أمر الله عز وجل الإنس والجن بعبادته ومنحهم القدرة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالشرع، وأعطى كل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حاله.
1: فالجن كالإنس في الهدى والضلال والجزاء والحساب، فهم سيعذبون بالنار أو سينعمون بالجنة بحسب إيمانهم وأعمالهم.
0: وهم مطمئنون إلى عدل الله وقدرته، مؤمنون بأن الله لا يبخس أحدا حقه، وأن كل مخلوق مكلف سوف يحاسب عن عمله. فالذي آمن من الجن فقد تحرى الهدى والرشاد، والذي كفر بالله يكن حطبا لنار جهنم.

0: والجن كالإنس يأكلون ويشربون، وقد دل الدليل على حاجة الجن للطعام والشراب كسائر ذوات الأرواح الأرضية. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استقير أو اغتيل.
1: قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو صلى الله عليه وسلم جاء من قبل حراء، قال، يعني ابن مسعود، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم.
0: فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود: فانطلق بنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم.
1: وسألوه الزاد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم.
1: وجاء في سنن الترمذي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن.
0: أما عن مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم، فالجن يسكنون على هذه الأرض كالإنس، فقد جعلها الله تعالى مستقرا للفريقين إلى حين.

0: ويختلف تجمع الجن ووجودهم على حسب إيمانهم وكفرهم، فالجن المؤمن يبحث عن المواقع الطيبة التي يبحث عنها الإنسي المؤمن.
1: وأما الشياطين من كفار الجن وعصاتهم فهم ينتشرون في الأسواق والمقابر والخلاء وفي الظلام، ويجلسون بين الظل والشمس وغير ذلك.
0: والجن يهربون من صوت الأذان، وتصفد الجن في شهر رمضان. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. رواه الترمذي وابن ماجه.
1: وفي رواية البخاري ومسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
0: والجن يطردون بالتسمية والاستعاذة بالله تعالى منهم، وهم يهربون من البيت إذا قرأت فيه سورة البقرة، ويحصن المسلم نفسه منهم بقراءة آية الكرسي في الصباح والمساء.
1: ففي الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال أبي: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال أبي: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب.
0: قال أبي: هذا خلق الجن. قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني.
1: قال أبي: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال أبي: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي.
0: فلما أصبح أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الخبيث. رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد.
1: والجن كما ذكرنا سابقا يتزاوجون ويتناسلون ويتكاثرون، فالذي يظهر من الأدلة أن الجن يقع بينهم تناكح من جنسهم في الدنيا. قال تعالى:

0: بئس للظالمين بدلا.
1: والجن أطول أعمارا من الإنس، وصاحب العمر الطويل منهم هو الشيطان اللعين، فقد دعا ربه تبارك وتعالى فقبل دعاءه.

0: والجن كما الإنس وغيرهم يموتون لعموم قوله تعالى:
1: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
2: أعطى الله جل وعلا الجن قدرة لم يعطها الإنس، أما عن قدرات الجن وما يستطيعون القيام به من أعمال سوف يكون ذلك موضوعنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حيث انتهى وقتنا معكم في هذه الحلقة مع أطيب الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق الأرض والسماوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي.

0: نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن ثلاثة أشياء لها تعلق بالحب، وقد أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة أشياء إذا وجدت فيك فأنت ستجد للإيمان طعما وحلاوة، تماما مثل ما يأكل الناس اليوم الحلويات أو أطباق اليوم يسمونها السويت وغيرها، ستجد هناك في طعم الحلويات باللسان، أما طعم الأشياء اللي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم يشعرها القلب، تشعر بها الروح، تشعر بها النفس. ولذلك الإنسان إذا وجدت فيه هذه الثلاث سيكون شيء آخر. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله عز وجل أغلى حبيب وأعلى حبيب في نفسك. في قمة هرم الحب يجب أن يكون ربي سبحانه وتعالى، الله الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أعلى مرتبة لربي عز وجل. ما تقدم عليه لا حب والدين

ولا زوجة ولا أبناء ولا أموال ولا دنيا، لأنه هو المتفضل والمنعم وهو الخالق وهو الرازق وهو الذي بيده خزائن الخير كلها. آمالك وأهدافك وطموحاتك معلقة بيده، فلذلك تحبه وترجوه وتطلب منه وتدعوه. الله عز وجل هو أعلى حبيب. ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حب الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كل حب تحت محبة الله ورسوله. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يقع لأمرين. الأمر الأول، لأن الإنسان مجبول على حب من كان جميلا، من كان كاملا، قد كمل الله عز وجل خلقته، وكمل الله عز وجل خلقه، وكمل الله عز وجل أخلاقه، فهو الذي قد زكاه الله عز وجل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه. من دلنا على طريق الخير إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أرشدنا إلى أحسن دين إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قال إن هذا الصراط الله عز وجل يوصل إلى الجنة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. الثانية، أن تحب لله وأن تبغض لله. حبك لأي شخص لله عز وجل، وبغضك لأي شخص لله عز وجل، يعني جعلت المعيار مدى قرب هذا الإنسان من الله ومدى بعده. فإذا كان قريب من الله، وذلك عن طريق طاعته لله، توحيده لله، اتباع لرسول الله، التزامه بالسنن، فأنا أحبه لله عز وجل. وأبغض هذا وإن كان قريب، لأنه قد وقع بالكفر أو الشرك أو الجرائم أو سوء الأخلاق وهو يجاهر بها، فأبغضه لله. ما حبيت هذا لا لجمال ولا لمال ولا لشكل، إنما لطاعة الله عز وجل ودينه. المعيار هو دين الله. إذا كان قد ارتفع فيه فأحبه، وإذا انخفض فيه انخفض حب هذا الإنسان إلى أن يصل إلى البغض. وآخر شيء، قال أن تشعل نار عظيمة، لأن تأتي إلى نار عظيمة فأقع فيها أحب إلي من أن أشرك بالله عز وجل. تخيل معي إذا وصلت لها المرتبة، أنك تقع في نار عظيمة عظيمة تحترق وتتألم بل تذوب وتنصهر، أحب إليك وأهون إليك من أن تشرك بالله عز وجل. هذا الأمر عندك عظيم، لا صغير الشرك ولا كبيره، والله لئن أسقط في نار عظيمة أحب إلي وأهون من أن أشرك بالله عز وجل. إذا شعرت بهذه الثلاث ودخلت في قلبك وروحك، اعلم بأنك ستجد لهذا الحب حلاوة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذه الثلاث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي لحظة تأمل وقف فيها النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لحظة الدفن ممكن تكون مرت بكتير من الناس اللي بتسمعني دلوقتي بيدفن حد من معارفه أو قريبه أو أحبابه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعيش الصحابة ويعيشنا معاه في لحظة من لحظات الدار الآخرة. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا النهاردة عايز استفيد بالكنز ده واسأل نفسي واسألكم، وإحنا في الدنيا جاهز لسؤال القبر؟ أنا مش بفول على حد وما حدش يقول بعد الشر، لحظة الموت هتيجي في الوقت اللي ربنا كتبه قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف عام، كما ورد في الحديث إن كل واحد أقداره مكتوبة عند ربنا قبل ما الكون كله يتخلق بخمسين ألف سنة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يفكرهم بالأسئلة دي كأنه بيفكرنا احنا كمان، وانا بسألك من ربك؟ مين اللي انت عايش عشانه وعايش بيه؟ عايش تحت أمره؟ كلامه أوامر بتعملها بحب؟ نفسك تقدم له أي حاجة بيحبها عشان يرضى عنك؟ مش قادر تعيش وانت بعيد عنه؟ انت من غيره ما تسواش أي حاجة. مين هو؟ إنسان ولا شغل ولا مخلوق ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ من ربك؟ مين أكبر في قلبك؟ الله أكبر ولا أصحابك أكبر ولا مزاجك أكبر ولا الفلوس أكبر؟ من ربك؟ وما دينك؟ إيه القواعد والمبادئ اللي انت عايش عشانها؟ هل دينك الشرع السماوي والوحي الإلهي اللي نزل علشان مصالح العباد في الدنيا والآخرة وعشان يسود الرحمة والأخلاق والتقدم والخير والعبادة بين الناس؟ ولا ممكن يكون دين واحد بيسمعني دلوقتي ديني اللي عايش بيه والقواعد والمبادئ اللي يبسطني ويضحكني اللي الناس عايشة بيه الأسهل اللي يرضي مزاجي؟ ما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ الأول النبي فيك ولا لأ؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. يعني النبي جوه قلبك ولا لأ؟ النبي مستولي على حبك ولا لأ؟ النبي شاغل بالك ولا لأ؟ النبي في ذكرك بالصلاة عليه ولا لأ؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ هل النبي رقم واحد وأطيع الله وأطيع الرسول؟ ولا ممكن يكون ترتيب النبي في أولوياتك اتأخر بعد الأصدقاء وبعد الحياة وبعد المزاج وبعد السعادة وبعد الضحك وبعد الشباب يجي النبي بعد كده عليه الصلاة والسلام؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر الصحابة ويفكرنا معاهم بكنز لازم يكون قدام عينيك. جهز نفسك لسؤال القبر: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: طمني يا أخوي، إيش عملت مع المليونير الجديد اللي اسمه رجب؟
2: مليونير؟ والله يا أخوي ما أخذت منه لا حق ولا باطل، وروحتي إله على الفاضي.
1: طب ليش؟ واحد على البركة معاه مصاري وجاله تاجر كبير، مفروض يرضى لحاله يعني يشغل مصاري.
2: على البركة قلت لي يا أخوي، والله إحنا اللي على البركة. انسى انسى الموضوع كله يا أخوي، خلينا ننتبه لشغلنا ولا مزرعتنا ولا مصنعنا.
1: احنا عندنا ما يكفينا واحنا مش محتاجين حدا يا اخوي، ما انا قلت لك هذا الكلام من الاول.
2: ما انت عارف يا اخوي احنا بالنسبه لنا مستوره والحمد لله، بس انا كنت بديش يضيع مصاري على الفاضي وياخذهم منه اخوه.
1: بس على فكره رجب له حساب عندنا.
2: وهو ما جاش اخده
1: ولا شفناه ولا شافنا.
2: طيب قديش حسابه يا اخوي؟
1: 200 شيكل.
2: مش مشكلة يا أخوي، أنا اليوم إلي مشوار على المنطقة هديك، بنزل من الجيب برميله إياه وبضلني ماشي. السلام عليكم.
3: هلا. عليكم السلام.
2: عفوا، بتهيألي حضرتك أخو لرجب.
3: صحيح، تفضل، أي خدمة؟
2: بسأل عن رجب بس، قعدت ساعة وأنا بطبل على الباب ومحدش رد علي.
3: طب عفوا، إيش بدك منه عشان أفيدك؟
2: والله إله باقي حساب عندنا في الشركة وأنا بدي أطلعهم من زمتي.
3: أها، قديش حسابه؟
2: 200 شيكل
3: بس؟
2: هاي اللي عندنا، هاي المصاري، ما هو كان يسحب سلف ومش عارف إيش.
3: طيب ماشي، أنا أخوه، هات هات أنا بعطيه إياها.
2: معلش، لازم أنا أسلمه المصاري بإيده.
3: يا عمي بقول لك أنا أخوه، حدا قال لك حاطط على جبيني نجمة إسرائيل ولا شو؟ أنا أخوه.
2: حاشاك حاشاك، لا تفهمني غلط، بس هذا أمان يا أخوي.
3: بقول لك هات، انا بوصل الامانه.
2: يا سيدي ماشي، على العموم بتضلها في رقبتك. تفضل.
3: شكرا شكرا.
4: انا هيني بقولكم انا بريء من كل حاجه بتعملوها،
5: على اساس انه احنا بنخون الوطن والدين، ولا ايش رايك يعني؟
6: لا، قصده انه احنا يعني خشين على بيت مال المسلمين وقاعدين بنسرق فيه.
4: ما هو كله نفس الاشي، خيانة الوطن والدين وسرقة بيت مال المسلمين كله نفس الاشي، كله خيانة لله والرسول.
5: يا عم مش بدك فينا يا عم، احنا بدنا نخش جهنم، انت شلك عنا؟
4: انا ماشي على حديث رسول الله، من رأى منكم منكرا فليغير.
6: مش قلت لك هذا مش اخونا؟ وقلت لك من الاول انه مش اخونا، بتسمعش مني؟
5: ماشي يا وائل ماشي، روح جيب سيفك وغير المنكر اللي انت شايفه.
4: يوم ما تسرقوا مصاري بنت عمي حجيب سيفي.
5: يعني بدك تهد علينا في السيوف وسيح دمنا يا وائل؟
4: السيف تبعي اللي هو القانون والشرطة.
6: يا عم روح يا عم، هاي مركز الشرطة عندك، روح للشرطة وقول لهم اخواتي سرقوا مصاري بنت عمي، روح على سأل عليك.
4: حاضر حاضر.
5: روح طريق الوداود.
6: سيبنا منه هذا هالجيت، انت عارف ببعبع الفاضي، خلينا نخش في المهم.
5: المهم يا سيدي، خد عندك، حكيت مع ابو النسر على بلاطة، لما سمع $100,000 فتح تمه قاعد يهاتي.
6: المهم لوين وصلت معاه؟ احكي نهيني.
5: وافق وبدي بلش من هالجيت يشتغل في الخطة. حط في راسه لازم رجب يطلق هبة. كيف؟ هذا شغله هو.
6: طيب ماشي، قديش بدها وقت الحكاية؟
5: هو وشطارته عاد.
6: استعجلوا يا اخوي استعجلوا، بدي ابنه اتزوج انا.
5: ما تقلقش ابو الذكر، المثل بقول اكل العنب حبة حبة.
7: ضلك زن عليه يا ابو الديب، ضلك زن عليه، هو انت بدك تستنى جواب منه؟
5: انت عاملة زي اخواتي وائل وابو الذكر، العصريات قعدت معاه وقعدوا يزنوا على راسي.
7: ماشي، بس المبلغ مستاهل، المبلغ مستاهل انه احنا نزن على راسك.
5: يعني بدك اياني ارجع له هالجيت في الليل؟
7: ارجع، بلاش يكسل.
5: حاضر حاضر يا نهير.
3: مالك ابو الدين؟ بشوف القرد ركباك، انت بتفكرها قلعة شوكة؟
5: خايف ابو النسر، خايف انه احنا ما نحصلش ولا حاجة.
3: شوف قديش الناس بيقولوا عن اخوي اهبل، لكن طلع مش قليل، وبيضحك على كل أهل البلد. تصور لحتى الآن مش عارف وين ساكن.
5: أبو النسر لو بدك تعرف بتعرف
3: يا زلمة. أنا بدي ضحي بمية ألف دولار؟ مالك أنت؟ والله لو بعرف تحت الأرض لأطوله.
5: بتقدر تعرف أبو النسر عن طريق بلبل صاحب السوبر ماركت.
3: زي ما أنا بقول لك أخوي طفش وما حدش بيعرف حاجة عنه.
5: طب ماشي أبو النسر، أنت هل بدك تستمر ولا احنا نشيل الملف كله؟
3: لا يا عمي مالنا، اصبر علي كمان يومين.
5: حاضر أبو النسر حصبر.
4: أنا يا أبو الذكر بدي أنصحك نصيحة لوجه الله تعالى.
6: انصح يا أبو هريرة انصح.
4: تستهزئ فيي مش مشكلة، بس بدي أقول لك.
6: قول.
4: خدها نصيحة مني يا أخوي، ما تمشيش مع أخوي في الموضوع تبع هبة. هذا مال يتيم وإنتوا بدكوا تضحكوا عليها وتاخدوا مصاريها، غير هيك بدكم تطلقوها من جوزها كمان دمار بيوت.
6: ما هي بنت عمك لو بتستحي كرمت لها نص مليون دولار، قالت خد يا أولاد عمي، إنتوا يا ما تعبتوا معايا.
4: من حد ما طلعوا لها المصاري أعطتنا كل واحد 5000 دولار، إيش بدك أكتر من هيك؟
6: ولك إيش ال5000 دولار؟ ال5000 دولار اللي رمتنا إياهم بيجيبوش عشوتين شاورما. هدول
4: ال5000 دولار هدول بجوزنك يا أبو الذكر.
6: ال5000 دولار هدول اللي أنت بتحكي عنهم نقطة في بحر بالنسبة للمصاري اللي معاهم يا وائل، 1,700,000.
4: طب هو أنت شريكها؟ مصاريها وحقها الشرعي.
6: أخويا أبو الديب إيش حكالك؟ قال لك انه احنا بدنا نخش النار. روح انت خش الجنة لحالك، ايش دخلك فينا؟
4: اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.
6: يا عين علي تعجبني يا والي.
3: يا رجب يا رجب، ما صدقت اني لقيتك. وقف
8: ما قاعد بزعقك. قلت مين مين؟
3: وين يا اخوي وين يا اخوي وين
8: وين؟ عيني في الدنيا قلعيتها. مين انت؟
3: بطلت تعرف اخوك ابو النسر حبيبك اللي كان حنحن عليك؟
8: وحياه انا كذاب، انت تقعد حنحن علي تسرق مصاري وتشتري فيهم مطاعجات مكسرات.
3: غلطان انا يا اخوي غلطان. اخبطني 5 ساوة على وجهي، اخبطني عصاي بنص راسي، سيح دمي بستاهل.
8: خلاص تعال قلت عند الضابة اخبطك بفلق راسك وبابا 85 غرزة.
3: بتعرف يا اخوي اني اقولك وحشة؟
8: مين وحشة يا دي؟
3: يعني اشتقت لك كتير.
8: طيب بعرف انا بعرف تكذب علي انت.
3: بالعكس يا اخوي بهون عليك، تسيب منطقتنا وبتيجي هان في منطقة بعيدة عن بلدنا، مش عارف كيف عايش هان، ناس لا بتعرفهم ولا بيعرفوك.
8: طيب ايش بدك انت؟ قلت مني ايش بدك؟ ما كاش دخل فيه بالمرة.
3: وين دارك اخوي؟ بس انت قل لي، لازم اقعد معاك واحكي معاك في موضوع كتير مهم.
8: مين مهم؟
3: موضوع بهمك وبهم حياتك.
8: عشان مصاري بدك تاخذ المصاري؟
3: لا لا لا لا لا لا لا، ايش بدي في المصاري يا اخوي؟
8: طب ايش بدك تحكي معاي؟
3: بنفعش نحكي في الشارع، لازم نحكي في الدار. وين داره؟
8: طيب تعال امشي هالقيت، هينا عدنا وصلنا نقف على الحمار وبنضل ماشيين.
3: انت لحتى الان بتعشق الحمير؟ معكش مصاري يا اخوي تجيب لك سياره طلب؟
8: أنا بحب ريحة الحمار، وأنا بقى راكب على الكارة بشم ريحته بعرف إنه هذا الحمار كويس ولا مش كويس.
3: يا عيني عليك والله معلم حمير يا أخوي. معلش بنتحمل، جيب حمارة خلينا نركب عليه.
8: يلا هيا شفت الدار تبعتي كيف؟
3: هذه ملك ولا تأجير يا رجب؟
8: هذه بعطيه كل شهر 200 دولار.
3: كتير يا رجل كتير، 200 دولار.
8: ما هو برجعني 100 دولار.
3: طب ما تعطيه من الأصل 100 دولار يا رجل.
8: ما بعمل زي هيك كل مرة عشان أقول أنا بعطيه مصاري كتير.
3: طب اسمعني يا رجل، بدنا نخش الموضوع هالقيت.
8: خش، هاي الباب مفتوح.
3: رجل رحت على المستشفى اليوم واكتشفت إشي فظيع يا رجل.
8: إيش اكتشفت؟ عندك مرض وبدك تموت؟
3: يا ريت أنا أموت يا ريت.
8: طبعا مين بدي موت؟
3: رحت فتحت الملف تبع مرتك هبة.
8: ملف ايش؟
3: الملف الطبي تبعها، مش هي كانت تتعالج رجلها؟
8: كانت تتعالج. ورجع كويس هالقيت.
3: اتضح يا رجب انه معها مرض خطير ومعدي جدا.
8: مين معدي؟
3: معدي يعني بصير انت كمان معك نفس المرض لانك انت جوزها.
8: ولو صار معي ايش بصير؟ مش باخد ابار؟
3: بتاخدش ابار، 5 شهور يا رجب وبعدين بتموت.
8: وين بموت؟
3: بتموت بتتنيل بتموت موت عادي يعني.
8: ما افكر شمينك مش عادي.
3: رجب سيبك من المسخرة وركز معي، انا اخوك وحبيبك وبدي مصلحتك.
8: يا قلت هبة بدها تموت؟
3: للأسف هبة بتموتش، اللي بنتقل له المرض هو اللي حيموت.
8: يعني انا رح اموت؟
3: اذا ضليتك متجوزها حتموت.
8: طب وايش اعمل انا؟
3: لازم تطلقها في اقرب وقت ممكن، واذا ما طلقتهاش يا رجب حتموت وحتشبع موت.
8: واذا بدي اشبع موت مش بدي اشرب كولا؟
3: ولك اسمعني وركز الموضوع، يلا بدنا نروح المحكمة عشان نطلق.
8: نطلق مين؟
3: ولك تطلق مرتك.
8: طب والمصاري تبعت مرتي؟
3: انت بدك حياتك ولا بدك المصاري؟
8: ابدي كل اشي.
3: انا اخوك وبعرف مصلحتك، اطلع قدامي.
7: اسمع يا ابو النسر، كل الكلام اللي انت حكيته هذا كلياته كذب ونصب.
3: شايف يا رجب هيك مرتك بتحكي مع اخوك؟
8: ما انت كنت تغلط عليها، كنت تقول عليها عرجة وفي عندها مرض وبعدي.
7: عشان اخوك مسكين جاي تضحك عليه، بدك اياه يطلقني.
3: انا بدي مصلحة اخوك.

0: ممنوع تتزوج خاصة جوا.
1: ويكون في علمك يا رجب، كل ما مرتك بتتزوج كل ما بتعديك في المرض أكتر.
0: وحياة الله إذا تزوجت وصرت أنا عيان ومعي مقص لكسر كل الزواج.
1: إحنا بدناش نكسر الزواج، إحنا بدنا نطلقها يا رجب.
0: ما هو عشان ما هي امبارح في الليل قالت أنا بحبك رجب، وهي صرت تصيح، والأخير قلت له أنا بحبك كمان.
1: هذا كله كلام فاضي يا رجب، كلام الليل مدهون بزيت بيطلع عليه نهار بسيح.
0: ما بعنا بسيح اسمه ضاله في قلب الصحن الزيت.
1: نهايته بدك تطلق يا رجب ولا لا؟
0: ما قلت لك كانت تقول أنا بحبك، أنا قلت لك ما بحبك أنا. وقعت عشان ما نخلف طوم بنات وطوم أولاد، وعشان ده سميهم واحد جرجاوي واحد جنزير واحد بدأ سميه حسن.
1: أبا هذا رسمي للمستقبل ما شاء الله.
0: قاس أخويا روح روح معك مواصلات روح، أنا بديش أطلق أنا.
1: وإذا متت يا رجب؟ إذا متت منها؟
0: مش بموت إحنا الاثنين مع بعض.
1: والمصاري وين بدين يروحن؟
0: وأعطيهن على لجنة الزكاة على المساكين كل عيدتهم.
1: الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، والله ما أنت قليل. هيك بتعمل فيني يا رجب؟ هيك بتعمل في أخوك اللي كبرك ورباك وتعب عليك؟ ولك أنا كنت أجيب لك نص كيلو المكسرات، كنت أجزجزهم بسناني وأطحنهم وأطعميك إياهم.
0: وحقا كذاب أنت، أنت كنت تجيب لي بزر شمس كلهم برد، وأنت طول الليل أنت ومرتك نق نق نق نق نق نق نق نق.
1: ولك إحنا كنا نقشر لك، ما كناش ناكل.
0: بقشر بقشر بتمو جوا.
1: ما هو الفزق الحلبي قاسي يا رجب، بنفعش إن نطقه بدينا، لازم نحطه جوا في تمامنا.
0: ما انت كنت تحطه وتمك ينزل على طول، ضلع تأكل تأكل تأكل، كنت اشوف القشرة في الزبالة، كنت اقول لك مين هذا، كنت تقول لي اسقط روح كل بصل وكل بامية وكل سلق وعدس.
1: ماشي يا رجب، بتكاش تطلق انت حر، بس بكرة لما تقول اي يا راسي اي يا عيني شوف مين بتدور عليك. والخمستاشر الف دينار اذا ما جبتهن هتلاقي حالك محبوس.
0: قال بتكذب علي انت، انت خط الدار تبعتي حق اكثر من 12 الف دينار، وكنت تاخذ كل شغلي. وحيط انا اقدر اروح على الجامع اقول لخطيب الجامع اخوي ابو النصر حرامي، كان دائما يشتري مكسرات في نص الليل هو ام النصر، طق طق طق طق طق طق طق طق، وانا كنت اطلع في الزباله على كل قشره مليان مليان، وعشان يعطيني صحن سلق وعدس ظني اكل.
1: المشكله انهم بيقولوا عنك اهبل، بيقولوا عنك اهبل. يا فرحتي هاني رايح يا رجب، ومصيرك تحتاجني.
0: روح بديش احتاج ولا حاجة، روح انا هاي عندي هبة، كل الدنيا كل الدنيا عندي هبة، والله غير بكرة اشتري كيس زواج مليان بالكريك خلي حطي زواج.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أعظم الحديث وأجمل الحديث. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ربنا عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقائك هو عنوان هذه الخواطر. لن نشتاق إلى ربنا حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتعرف عليه، نتقرب إليه، نتوكل عليه، نعرف معاني أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. من أسماء الله عز وجل السبوح، من أسماء الله عز وجل القدوس. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسبحه وأن نقدسه. نسبحه من ماذا؟ نقدسه من ماذا؟ ننزهه من ماذا؟ من كل ما لا يليق به. ولماذا نقدس ربنا عز وجل ونسبحه عن كل نقص؟ لأنه الكامل من كل وجه. يمكن أن تقول عن فلان من الناس، فلان لا يظلم، فتمدحه من عدله، لكن يمكن أن يكون مهملا في علاقته مع والديه، أو فلان ضعيف في بنيته، أو فلان ضعيف في ما يتعلق بأخطاء لسانه، أو فلان ضعيف في بصره، فتمدحه من وجه ولا تمدحه من وجه آخر لنقص فيه. أما الله سبحانه وتعالى، إيته من بصره له البصر المطلق، من سمعه له السمع المطلق، من جماله له الجمال المطلق، من كبريائه، من قوته، من قدرته، من حلمه، من عفوه له العفو المطلق والمغفرة المطلقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبح عن كل نقص، ينزه عن كل نقص. لماذا؟ لأنه الكامل من كل وجه. وحتى أقرب لكم هذا المعنى أقول: هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظلم عباده في يوم من الأيام؟ نقول: سبحان الله، الله سبوح قدوس، لا يمكن أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الله سبحانه وتعالى يعبث بهذا الوجود، يوجد شيئا لا لحكمة، أو يشرع شيئا من التشريعات الضرر فيه خالص أو الضرر فيه راجح؟ لا والله، نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى ما يضع في هذا الكون إلا ما له الحكمة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هل يمكن يخطر في خاطر الإنسان أنه يمكن أنا أكون مؤمنا بالله عز وجل وأعمل الصالحات، فآتي يوم القيامة فأنسى بين الناس ويذهب بي إلى النار وأنا من أهل الجنة؟ لا يمكن، هذا مع المخلوق، لكن مع الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن كل نقص وعن كل عيب. هل تشريع الله سبحانه وتعالى ناقص؟ لا والله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأنه السبوح القدوس. فالله كامل، وشرعه كامل، وكتابه كامل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كاملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الحكمة والعلم والخير. وإن كان الشر أحيانا بالنسبة للمفعول، بالنسبة للمخلوق، لكن كونه صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو الحكمة. لذلك نحن نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواطن أن نكثر من التسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في الركوع وفي السجود سبحان ذي الجبروت والملكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. أخرجه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري. وخال طريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري. أخرجه البخاري ومسلم. الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. أخرجه البخاري. الإيلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية، قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها، فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني. فنزلت هذه الآية. أخرجه مسلم. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. أخرجه الدارقطني. وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف ألا يأتي امرأته فيدعها 5 أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله عز وجل: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أخرجه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يوقف المولي. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه كان يوقف المؤلي. أخرجه البيهقي.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن لغة العربي واسعة، وبعض الألفاظ التي كانت تستعملها العرب والتي نزل القرآن الكريم بها قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من استعمال في لغة العرب، وهذا ما يسميه علماء اللغة المشترك اللفظي، يعني لفظة واحدة تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر. فكيف أعرف أن المراد من هذه اللفظة هل هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ أعرف ذلك من خلال السياق التي تأتي فيه تلك الكلمة. نلحظ هذا في تلاوتنا للقرآن العظيم وفي قراءتنا له. مثلا عندنا فعل ظن يظن. الظن غالبا يعني ما نستعمله نحن بمعنى الرجحان الضعيف، يعني مثلا مثل قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني نظن ظنا ضعيفا، يعني ما أننا متأكدين. قد يأتي الظن أحيانا بمعنى ظن السوء، كما قال تعالى: وتظنون بالله الظنون، لما كانت غزوة الخندق، وتظنون بالله الظنون، يعني ظن غير لائق بالمولى سبحانه وتعالى. أيضا كما قال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا أيضا من مشهور من استعمال ظن. لكن أحيانا ظن تأتي بمعنى تيقن. تصوروا، العرب تستخدم فعل ظن بمعنى تيقن، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يتيقنون، هم متيقنون من أنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولا يصلح في هذا المكان أن يكون ظن بمعنى يعني يظنون والله يمكن في يوم قيامة ويمكن ما في يوم قيامة، لا يصلح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. كذلك قوله تعالى على لسان المؤمن الذي يأخذ صحيفة أعماله بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. هنا ظننت بمعنى كنت متيقنا من أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار. إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا من المعاني المشتركة اللفظية. أيضا من تلك المعاني كلمة المحصنات. المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات قال: والمحصنات من النساء، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. وتأتي أحيانا المحصنة، كلمة المحصنات، بمعنى الحرائر. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة مثله. طبعا هذا في زمن النبوة لما كان هناك إماء، الآن في عصرنا ما في إماء، لكن الشاهد من الكلام أن الكلمة هنا المقصود بها الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم يعني الإماء. إذن هنا المحصنات مرة جاءت بمعنى المتزوجات، ومعنى مرة بمعنى الحرائر. علينا أن ننتبه إلى هذا، ولعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نتعرض إلى مشترك لفظي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. بناء الدولة يتطلب حمايتها. انشغل النبي صلى الله عليه وسلم ببناء دولته وشعبه عقيدة وعلما وعبادة، وتثقيفهم صحيا وتربويا واجتماعيا وعاطفيا. وانشغل الطواغيت بالعمل على قتل مشروع التوحيد الحضاري الذي يهفو إلى العالم كل العالم. فالطواغيت يصرون على إعادة البشر للسجود للحجر، حتى قال أحد الصحابة: لما قدم رسول الله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. لذا شكل صلى الله عليه وسلم بعض السرايا لرصد أي تحرك وثني حماية لدولته. شكل أول سرية إلى منطقة العشيرة قرب ينبع، قادها بنفسه، ثم سرية الأبواء وهو مكان بين مكة والمدينة، حيث وقفت المطايا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل، ليعاني لحظات موت أمه ودفنها هناك. ما من تفاصيل صحيحة عن سريتي العشيرة والأبواء، لكنهما مرتا بسلام. أما السرية الثالثة فكانت موجهة إلى مكان مجهول، وأفرادها من المهاجرين فقط، لكنها أحدثت زلزالا صدع هيبة قريش. بكى أميرها أبو عبيدة بن الجراح صبابة وشوقا لنبيه عند انطلاقه، فأبقاه وعين مكانه صحابيا اسمه عبد الله بن جحش، وها هو يتأهب للمسير ونبيه صلى الله عليه وسلم يودعه ويسلمه خطابا، لكنه يأمره ألا يفتحه إلا بعد مرور يومين. انطلقت السرية، وبعد يومين فتح عبد الله الكتاب وقرأه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. طوى عبد الله الكتاب وقال: سمعا وطاعة. ثم التفت لأصحابه فقال: قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله. لم يرجع أحد، لكن في مكان يقال له بحران تلفت سعد بن أبي وقاص ورديفه عتبة بن غزوان، فلم يجدا راحلتهما، فانطلقا يبحثان عنها، ومضى الباقون حتى وصلوا نخلة. وفجأة ظهرت قافلة قرشية قادمة من الشام، فأصابت المهاجرين بالارتباك، فليس معهم أوامر بالقتال، لكن واقد بن عبد الله التميمي تحمس فقام بعمل تحدث عنه العرب، ووظفته قريش واليهود أسوأ توظيف. فما الذي فعله المهاجر التميمي بالقافلة
2: في ظلال السيرة؟
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما، قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ من الرجل عند موته كل شيء، ويسأل عن كل شيء. قال: دوم مصيبتين عجيبتين. من قريب مات قريب لنا، له رتبة اجتماعية عالية في العلم وفي المنزلة يعني الاجتماعية، وكان له مكانة في غرفة التجارة، وله مكانة في بعرف بالجامعة العربية، ملحق اقتصادي. يعني الرجل قضى حياته في العلم وفي مكانات اجتماعية عالية. قال لي أخوه إنهم عندما غسلوه، بقى الأخ كان واقف جنب أخوه إنه عم بيغسلوه، قال: لما غسلوا أخي شلحوا كل شيء، حتى جراباته شلحوا ياهم. يؤخذ منك كل شيء. جامعة عربية، غرف تجارة، معامل، مزارع، شهادات. أحد أساتذة الجامعة الكبار جدا، له رتبة علمية عالية، وهذه الرتبة العلمية بوأته منزلة اجتماعية عالية داخل البلد وخارج البلد، ومعه شهادات خير الله. يعني أقلها الدكتورة، أقلها. وآخذ، بتعرفوا لما هؤلاء، هو يعني في رتبة عالم على مستوى العالم، يعني لما بيساوي أبحاث جديدة، بيلقي محاضرات جديدة في أماكن، كله بيعطوه شهادات. بعد أن مات بثمانية أشهر أو أكثر بقليل أو أقل، اتصلت بي زوجته، قالت: يا دكتور، يعني الأستاذ الله يرحمه عنده شهادات كثيرة، أنا مالي عرفانة شو ساوي فيها، أنا استحيت، يعني شو بدي إلا هو؟ شو الجواب؟ تلفيه دكتوراه، بروفيسور، شهادة تكريم من جامعة الدول العربية، شهادة ما بعرف شو بدها تعمل فيه. بس أنا استحييت أن أقول لها، قلت لها: والله يا أختنا، يعني إيميون من هالبراويز تبعهم وجمعيهم بمصنف، لعل يوم من الأيام مثلا إذا أعد برنامجا علميا عنه وسألوكم أنه يعني في شيء وثائق بين أيديكم تعطوني. قال: بس والله كتار يعني متلبكين نحن فيهم. قلت له: طيب إذا أمتوا من البرواز يعني بتجمعوا بمصنف واحد ما بياخد شيء. بس هو الحقيقة يا إخوان، يعني هو مقامهم التلف، بس هو يعني أنا طول حياتي اشتغلت مشان هيك. قال: هذون مصيبتان عجيبتان، يؤخذ منك كل شيء. هلأ المصيبة الثانية: وتسأل عن كل شيء. كل واحدة بوحدة تبدو ينسأل عنه الواحد، ليش رحت وليش جيت وشو فعلت وشو ما فعلت، ومن أين هذا ومن أين هذا. فمن يعمل مثقال ذرة، جزء من الذرة، كانوا من زمان يقولوا الذرة أنه إذا كان في أشعة الشمس دخلت إلى غرفة وفي غبار بهذه الغرفة أنه هي اسمها ذرة. بس هلأ لا، الذرة لا ترى لا هالغبرين، يعني بدها ميكروسكوبات لترى الذرة. وكانوا يقولوا بأن الذرة أصغر وحدة في الوجود، بقى ظهر أنه لا، الذرة في إلى نواة وفي إلى الكترونات تطوف في إلى أجزاء لهذه الذرة.
والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأولياء بيراقبوا أن تكون أمورهم مرضية عند الله عز وجل، حتى إذا سئلوا أعدوا للسؤال جوابا. يقول يحيى بن معاذ مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما، قيل ما هما؟ قال إذا مات العبد يؤخذ منه كل شيء ويسأل عن كل شيء. هلا يا أخوان، من شدد على نفسه في الحساب في الدنيا يسر عليه الحساب في الآخرة. أنت شدد على حالك الحساب، لا تعطي نفسك هواها، حاسبها وكن شديدا معها. الإمام الغزالي بيقول لا بد أن تحاسب نفسك كما يحاسب الشريك شريكه. هات هالدفاتر، هاي الشروة منين، هاي فاتورة من وين، وهذا الدفعات وين أخذوا، وين توقيعي اللي قبض منك، هيك بدك. ونفسك هيك بدك تحاسبها، صليتي ما صليتي، غضيتي بصرك ما غضيتي بصرك، بريتي أمك وأبوك ما بريتي أمك وأبوك، اشتغلتي في الدعوة إلى الله لم تشتغلي في الدعوة إلى الله، فعلتي ما يرضي الله لم تفعلي ما يرضي، هيك بدك حساب. وبعد الحساب بدك بقال إذا كانت أخطأت تعاقبها حتى لا تعود إلى خطأ مرة ثانية، تعاقبها بالنوافل، تعاقبها بالصيام، تعاقبها بإسباغ الوضوء على المكاره، تعاقبها بركعات قيام الليل حتى تنضبط بأمر الله تعالى. هلأ هناك يعني إذا شددت عن نفسك الحساب في الدنيا، لا في واحد بيقول لك حاجة بقى كل هذا الشيء يا أخي خلينا عايشين مبسوطين، بيصير وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، فإن أمنني في الدنيا أي حاجة بقى بالسلاح إن حلال وحرام وبجوز وما بجوز تركونا خير إن شاء الله، بس ترى من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين، هو الله عم بيقول أنا بخوف يا عبادي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما صار واحد عالم أكثر بصير بيحاسب نفسه أكثر وبيخاف من الله أكثر وبيخاف من تقصيره مع حضرة الله تعالى أكثر. هذا الخوف يدفعك إلى العمل أكثر، هذا الخوف يدفعك إلى الاجتهاد أكثر. لذلك يا أخوان يا شباب خذوا أنفسكم بالعزائم، وهي يعني لا تأخذوني هالستين سبعين ثمانين سنة سنحياهم على هذه الأرض والله الله أعلم ونمضي. خذوا يا شباب أنفسكم بالعزائم، كونوا كما قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأري الله تعالى من نفسك خيرا واجتهدوا، كونوا كلكم لخدمة هذا الدين. بس بده يخدم هذا الدين بده يكون يعني رجل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما بيقدر يحمل هذا الدين ناس هيك ضعاف، ناس تخور قواهم أمام الشهوة. لك يا أخي أنا متى ما شفت الأكل ما بقدر أتحمل حالي بدي أكل، يا أخي أنا متى ما شفت البنات بفروط، يا أخي أنا متى ما شفت المصاري ما بعرف شو بيصير فيني، بتحس يعني عيوني فتلوا، متى ما شفت المصاري ما عاد بتذكر شيء. هذا ما بيكون يعني اللي بده يخدم الدعوة إلى الله بده يكون والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتركه، مو جابوا لي مصاري، لأنه هنن إجوا قالوا له بدك مصاري منجمع لك منساويك أغنانا، بدك نسوان لقي أحلى وحدة بدك ياها أخي، وإذا متجوزة من بطلق لك ياها وخدها أنت، بدك تصير زعيم علينا تعال منساويك أنت المعلم تبعنا. فقال لهم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، مو جابوا لي مصاري، مو جمعوا لي، يجيبوا الشمس كلها يحطوها بإيدي اليمين والقمر في يساري عنا، نترك هذا الأمر ما تركته. أما والله مسلم أخي بدي دبر حالي، أنا بدي عيش، بدي أكل أنا ومرتي وولادي، شو بدي أعمل؟ بدي مصاري وليك، وهو إجا لعندي وجب لي أوت. طيب بس هدوم بالحرام، قال لا مو وقت حرام وحلال، يعني يتساقط أمام لا تأخذني 100,000 فرقة، يتساقط أمام 50,000 فرقة، يتساقط أمام 5,000 ليرة، تساقط أمام يعني فتاة تدعوه إلى نفسها بالحرام. أما المؤمن والله أنا بعرف أخوة يعني في الله يجزيكم الخير ويتولاكم ويرضى عنكم، يعني في أخوة والله من الإخوة يعني منكم يعني تعرضوا إلى فتن شيء عجيبة جدا
هي الفتنة جاءت إليهم، هي الفتنة قرعت عليهم الباب ودخلت ودفعوها عن أنفسهم. الحمد لله إيمانهم بالله وصلتهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرهم لله تعالى نجاهم في موقف صعب جدا، لأن النفس إلى ميول، والشيطان يعني في شيء من جوا يدعوه إلى الخطأ وفي شيء من برا يدعوه إلى الخطأ، ثم هو يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما. ومع هيك يا أخوان، إذا صار مع واحد نسأل الله السلام زلت قدمه، الحمد لله باب التوبة مفتوح، باب الإقبال على الله عز وجل مفتوح، والله مو بس بيغفر لك الماضي، المغفرة هي الستر، ومنه سمي مغفر المقاتل. المقاتل لما بيلبس هاي الخوذة وبيلبس على صدره كان مو يضربه بالسيوف، فيفصلونهم سترة من حلقات ضيقة ويلبسها، موجودة بالمتحف الحربي بتلاقوا في هيك شيء، بحيث انه هو لو ضرب بالسيف، السيف اصلا لا تمر حربته ولا بمر نصله يعني عليه. فهذا اسمه مغفر، مغفر لانه يستر المقاتل من ان يصاب بالآلام. بقى المغفرة هي الستر، هو الاصل عبد زائد ذنب يساوي عقوبة، بيقوم الله بيحط له مغفرة، بيحط له ستر، عبد زائد ذنب محجوزة العقوبة، ما في عقوبة، بيسامحه الله. الأنبياء معصومين بحيث تنحط هذا الستر والمغفرة قبل الذنب، فعبد يحال بينه وبين الذنب الأنبياء. أما نحن المغفرة عبد زائد ذنب، الله بيحط لك ستر وترس ودرع بحيث لا تعاقب. فالله مو بس بيغفر لك ذنبك إذا تبت توبة صادقة، الله بيمحو لك هذا الذنب. هلأ المغفرة الذنب لساته موجود، شايف؟ فالله بيعفو عنك، العفو أنه بيمحي لك يا الذنب. ليش؟ لأنه مرات أنت بتذنب ذنبا والله بيغفر لك يا، بس أنت بتضلك عم تلوم نفسك وعم تستحي بنفسك ومتضايق من نفسك، ولعلك يعني تؤنب نفسك مرارا. بس من رحمة الله أنه الله بينسيك الذنب، بينسيك يا، بيمحيلك يا، تقوم أنت بتنسى، مشان ما أنت تزعل لأنك أنت خالفت رب العالمين جل جلال الله. لذلك العفو أعلى من المغفرة. الله مو بس بيغفر لك إذا تبت توبة صادقة، الله بيعفو عنك. والله مو بس بيعفو عنك، هلا في وحدة أعلى من هدول، الله بيبدل لك سيئاتك حسنات، بيبدلهم كلهم، هدول السيئات كلهم بيصيروا أوتوماتيك بيصيروا حسنات، حتى أنت تستغرب بين يدي الله أنه من اللي أنا الحسنات هي ذنوب كلها بس صارت كلها حسنات. هلا ممكن يا أخوان واحد تزل قدمه، بس خلص يعني جدد توبتك وعزم عزما أكيدا، وكن كما سمعت في الخطبة، كن مركز حياتك المسجد، ليكن لك أخ صالح تغدو معه وتروح معه، وامضي في هذه الحياة في خدمة هذا الدين، بس كن مع الصالحين. هناك بإذن الله يعني يكون حسابك وحسابي يسيرا. مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما، قيل ما هما؟ قال يموت العبد فيؤخذ منه كل شيء ويسأل عن كل شيء. وكان يحيى بن معاذ يقول دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر. اللي شايف قلبه قاسي، اللي شايف قلبه هيك ما يخشع، اللي شايف قلبه لاهي بتذكره ما بتذكر، قال دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن. هلأ هذه كله بيصير معنا، أنت مجربه مرات. هلأ شوف أنت لما بتكون صايم وقبل المغرب مثلا بنص ساعة زمان وجوعان، فعلا فعلا بتحس حالك هيك قلبك رقيق. يعني هلا اذا بتسمع شيء بالتلفزيون يعني شيخ عم يحكي عن امور هيك مرققه للقلب تدمع عينك، شايف؟ لانه معدتك فاضي، بس لما بتنتلى المعده ما عاد يفهم. قراءه القران بالتفكر، وخلاء البطن، هذا دواء للقلب، وقيام الليل، والتضرع عند السحر. لذلك يا اخواني اللي شايف قلبه قاسي يقوم قبل الفجر بساعه ويصلي ويسجد، وهو ساجد يضرع إلى الله تعالى، أو هو قائم أو هو جالس ما بلاقي غير مع التكرار، بس الدواء بدك تاخده أكثر من مرة ما بتلاقي غير رقة قلبك.
دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. شايف كمان القعدة مع الصالحين، لأنه هؤلاء مرض القلب بيعدي وعافية القلب بتعدي. بعيد من هون إذا واحد قعد مع مرضى القلب بيعدوه، وإذا قعد مع أناس سليمو القلب كمان بينعدى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقى القلب السليم كمان تنعدى فيه. نسأل الله عز وجل أن يطهر لنا قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا خاشعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقلوا معي إلى بيت أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة. يدخل أوس في يوم من الأيام على زوجه خولة بنت ثعلبة ويطلب منها طلب، ثم يحصل بينهم خصام ما يحصل بين الزوجين، وكثير ما يحصل التوتر في البيوت، فإنهم بشر كل واحد منهم يغضب. لكنه لما غضب عليها قال لها: أنت علي كظهر أمي، يعني حرمها على نفسه كما أن الله حرم على الإنسان أن ينكح أمه. وخرج من عندها فجلس ساعة في نادي قومه، ثم عاد إليها وأراد أن يقربها ويبيت معها، فامتنعت وقالت: لا والله، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فلما أراد أن يقترب منها وواثبها انفلتت عنه وخرجت من عنده، وأتت إلى بعض جاراتها فاستعارت ثيابا، ثم انطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصغيرة المتواضعة، وبدأت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم حالها، وتشتكي أن لها صبية صغار انتفعتهم لزوجها ضاعوا، وإن بقوا معها جاعوا، وتشتكي إلى الله وتخبر رسوله ما صنع زوجها، وهو يقول: لا أراك إلا بنتي منه، وهي تدعو ربها وتستغيث. وسمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وقد كانت تهمس بكلام خافت للنبي صلى الله عليه وسلم من حيائها وحشمتها وأدبها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إنها معي في حجرة واحدة، وإنه ليخفى عني شيء من حديثها، والله قد سمع حديثها من فوق سبع سماوات. ونزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. جاءت خائفة من الله، لم تقترب من زوجها، لأن أهم ما يعنيها ليست رغبتها ولا شهوتها، وإنما الذي يعنيها ما هو حكم الله فيها. ونزلت آيات الظهار، نزلت آيات الظهار التي تقضي في قضيتها. أما هي فلم يطمئن قلبها إلا بعد أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن لا يجتهد من نفسه، إذا نزلت نازلة عاد لشرع الله ونظر ماذا يأمر الله وماذا يقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نزلت بها تلك الضائقة فاشتكت إلى ربها ومولاها ورفعت إلى الله شكواها، والله لا تخفى عليه اللغات ولا تختلط عليه اللهجات، مهما بعد المكان فإن الله سميع قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، إنه علم الله الذي لا منتهى له، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ليلة ظلماء. وإذا علم العبد أن الله سميع قريب رفع حاجته إليه واطمأنت نفسه، ولم يخف من أي مخلوق ما دام أن الله معه. هذه المرأة على شأنها وعظمت في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سمع الله قولها وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في يوم من الأيام، يوم أن أصبح خليفة، قد مر بامرأة كبيرة في السن، فإذا بتلك العجوز تقول له: عمر بن الخطاب، هيه يا عمر، كنت عميرا ثم غدوت عمرا ثم أصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر،
اتق الله. فخاف عمر وأخذته حالة انكسر فيها. فقال بعض الصحابة: تنكسر لهذه المرأة وأنت أمير المؤمنين وتستمع إليها وما تقول؟ فقال: ويلكم، ألا تعرفون من هذه؟ إنها التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أفلا يستمع لها عمر بن الخطاب؟ رفع الله شأنها، تقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وعالج قضيتها وأخبرها كيف يكفر زوجها. وفتح النبي بيته لامرأة أخرى تأتي بمشكلتها وقضيتها، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للإنس، للجان، للرجال، للنساء، وللصغير وللكبير، صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تفاءلوا بالخير، أكيد تجدوه، لأنه وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. في كتاب قبل سنوات كان الأكثر مبيعا بأمريكا، اسمه The Secret، السر. صراحة كثير منا قرأوه، الكتاب صغير، حجمه صغير، أنا قرأته، جميل، لكن ملخصه تفاءلوا بالخير تجدوه. ثلاث كلمات حكاها محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. هو كان الأكثر مبيعا، حقق ملايين الملايين في البيع. ملخص تفاءلوا بالخير تجدوه، كل واحد فينا مسلم بيعرف الحديث وحافظه حتى منذ نعومة أطفاله، لكن من يطبقه كثقافة حقيقية تنعكس على سلوكه في الميدان؟ كم منا طبق هذا الحديث وكان مهتم يطبقه أمام أطفاله أو حتى الكبار من أبناء وبناته عشان يعلمهم السلوك التفاؤلي؟ من أهم علوم النفس وعلم السلوك هو وضوع القلق والاكتئاب اللي بيعانوا منه أعداد كبيرة في العالم. أهم علاج له أو أهم وقاية من القلق والاكتئاب والوسواس القهري وغيره، سواء عند اليافعين أو اليافعات أو حتى عند الكبار أو حتى عند الأطفال، هو أن البيئة حوالين الطفل واليافع تكون بيئة إيجابية. معنى إيجابية يعني بيئة تنظر بعين التفاؤل، يعني تتوقع الخير. في فرق كبير بين لما الشاب أو البنت أو الصبية أو الطفل يروح يرجع البيت ويلاقي أمه، إحنا نسميها موزوسة، خايفة، قلقانة، اللي هي المفهوم المعاكس للحديث، تشاءموا بالشر تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه، مفهوم المخالفة، وتشاءموا بالشر تجدوه. فالأم اللي خايفة ابنها يوقع، خايفة ابنها يمرض، خايفة ابنها يرسب، حقيقة إحنا في عنا قاعدة بعلم النفس أو علم السلوك البشري بتقول النبوءة تحقق ذاتها. يعني أنت لما تتنبأ بالخير بتلاقيه، ولما تتنبأ بالخوف أو بالشر أو بالفشل برضو بتلاقيه. في فرق كبير بين الأم اللي بتحكي لابنها دير بالك ترسب، أوعى تمرض، هذا الكلام التشاؤم يؤدي إلى تحقق هاي النبوءة، بينما الأم اللي بتحكي لابنها أنت مميز، أنا متأكدة إنه طاقتك راح تكون مميزة، أنت هلا حتبدأ صف جديد، صف رابع والعاشر والمتوسط والثانوي، وأنا متأكدة إنه أنت راح تعمل علاقات صداقة رائعة، أنا متأكدة الآن أنت 7 سنوات صار عمرك راح تكون زي ما محمد صلى الله عليه وسلم بده إياك، ملتزم بصلاتك وبإسلامك. هذا الكلام، النبوءة الإيجابية المتفائلة، ستحقق ذاتها عند أطفالنا. والعكس للأسف صحيح، النبوءة السلبية أو التشاؤمية برضو راح نلاقيها بأبنائنا وبأنفسنا. الأهم من هيك إنه لما هاي الثقافة أبدأ أبنيها جوا بيتي، أنا سأشعر بالسعادة والراحة والسكينة والدعاء، وسأنقل هاي العادات الإيجابية لأطفالي. ليش ذكرت الموضوع هذا أو اللقاء هذا ذكرت فيه هذا الموضوع؟ لأنه في كثير أسر بيعيشوا بتشاؤم، بيعيشوا بحزن، بيعيشوا بألم، بيعيشوا بقلق. وأنا كثير بقعد مع شباب وصبايا عشان نشتغلهم برامج يعني تطوير ذات حقيقية، بيشكوا وبتراجعوا وبتشاؤموا بسبب السلوك الوالدي اللي فيه النبوءة سلبية فتحقق ذاتها. وبنشوف بالأسر الأخرى اللي فيها تفاؤل، فيها إيجابية، فيها كلمات راقية، فيها كلمات داعمة لأبنائهم، كيف إنه هدول من أميز وأنجح الناس في الجيل الجديد.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم جميعا أسعدكم الله بكل خير وبارك بكم وبطاعتكم، وتقبل الله منا ومنكم. معنا فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع في برنامجنا واضرب لهم مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: سيدي، نحن اليوم نريد أن نأخذ مثلا نبويا، أمثالنا كلها كانت قرآنية من آيات. اليوم المثل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحداد الذي يشعل هذه النار ويؤذي بها. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة في أقل الأحوال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالحديث فيه حث على الجليس الصالح، ما أهمية حامل المسك؟
1: الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نحن نظن أن الإسلام صلاة وصوم وحج وزكاة وشهادة. الحقيقة هي عبادات شعائرية. هذه العبادات الشعائرية لا بد لصحتها ولقطف ثمارها ولتحقيق أهدافها من عبادات تعاملية، افعل ولا تفعل. من هذه العبادات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت بحاجة إلى صحبة إيمانية، إلى صديق مؤمن، إلى سهرة مع مؤمنين، إلى نزهة مع مؤمنين، إلى شراكة مع مؤمنين. مؤمن منضبط، مؤمن واقعي، مؤمن أمين، مؤمن صادق. الأخلاق بالمؤمن موجودة. فأنت إذا كان تقصدت المؤمنين أنت مرتاح معهم. اتقوا الله، كأنه في ملمح، كأنكم لا تستطيعون إلا إذا كنتم مع الصادقين. أنت مع حاضنة إيمانية، مع مؤمنين صادقين، نصح لك، أوفياء لك، أصحاب عهد، أصحاب وعد. فالحياة مع المؤمنين جنة. والله إن لم تقل أنا في جنة مع إخوانك المؤمنين في عندك مشكلة، جنة. الكافر فاسق غدار، بيكون ما عنده خبرة، بيشاركك، متى ما أخذ الخبرة بيضايقك، بيأخذ الشركة لحاله.
0: نعم،
1: هذا الواقع. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن اتقوا الله وكونوا مع الصادق. آية ثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قد يتوهم متوهم أنه أغفلنا يعني جعلناه غافلا، ما هذا هو المعنى. وزن أفعلنا وجدنا: عاشرت القوم فما أبخلتهم، ما وجدتهم بخلاء. عاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء. ولا تطع من وجدناه غافلا، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا
0: واتبع
1: هواه وكان أمره فرطا. غير منضبط، ما في انضباط، يعني بتعبير يومي مزاجي، يغضب بلا سبب، يرضى بلا سبب، يغضب لشيء تافه لا يستحق هذا الغضب، ويرضى لشيء أتفه. هذا الإنسان لا يعاشر. أنا بسميه مزاجي. أنت عاشر إنسان مبدئي، في عنده مبادئ واضحة. أنت كمدير كون مبدئي، إنسان ما غاب ولا يوم له مكافأة، أما غاب كثيرا بتغافئه، واللي داوم كثيرا ما كافأته. هاي العدل. العدل أساس الملك.
0: نعم. إذن سيدي أهمية الصديق الصالح أصبحت واضحة، لكن أريد أن أخصص شيء محدد في صحبة الولد، في تربية الأولاد. ألا ينبغي أن تكون المراقبة أشد في قضية من يصاحب
1: سيدي
0: ابنك؟
1: أنا أقول كلمة من أعماق أعماقي، أي إنسان بالأرض بثمان مليارات حريص على سلامته وسعادته واستمراره. الإنسان بالاستقامة يسلم، بالعمل الصالح يسعد. متى يستمر بأولاده؟ كنت أقول بأمريكا لو بلغت منصبا ككلينتون، وقتها كان كلينتون الزوج، وثروة كأونسيس، وعلما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.
0: صدقت.
1: لا يمكن لإنسان أن يسعد ابنه شقي. فلذلك التربية، من يعتني بأولاده يعتني بنفسه.
0: وهنا ينبغي أن يراقب صحبة ولده. الصاحب
1: الآن الصاحب ساحب. هلأ دراسة تاريخية دقيقة جدا علمية، الشاب قد يستمع لدرس دياني من أستاذه، وقد يستمع لخطبة الجمعة من الشيخ، وقد يستمع إلى كلمة طيبة من عمه. شو في مصادر دينية؟ عم، خال، أستاذ، شيخ، جامع، ندوة تلفزيونية إسلامية، كل هؤلاء يتأثر منهم 40%، والصديق السيء 60%.
0: فإن كان صديق صالح،
1: فعلى كل أب أن يعرف من هو صديق ابنه، وعلى كل أم أن تعرف من هي صديقة ابنتها. هي دراسة علمية، يعني الشاب يقتبس من كل من حوله من موجهين دينيين 40%، ومن صديق السوء 60%. فلذلك الأب الصالح يجب أن يعرف تماما من هو صديق ابنه، والأم الصالحة يجب أن تعرف تماما من هي صديقة ابنتها.
0: نعم سيدي. إذن جليس الصالح يشبه حامل المسك. ما وجه الشبه حامل
1: يعني
0: المسك؟
1: يعني أول رائحته طيبة.
0: نعم.
1: لطيف،
0: لا يخرج منه،
1: يعني يستحي، يكرم، يعتذر، ظله خفيف مو ثقيل.
0: نعم.
1: فأولا مريح، أيام بيقدم لك ضيافة،
0: هو إما أن يحذيك يعطيك،
1: هو معطر كمان.
0: نعم.
1: معطر يعني في عطر عنده. نعم. هو عطره جيد، ضيافته جيدة، ابتسامته جيدة، تحبه، يعني يجب أن تحبه.
0: نعم.
1: فإن لم تحبه في مشكلة.
0: هذا قانون الحب، لأنه
1: نعم.
0: بينهما عوامل مشتركة.
1: أبداً.
0: قواسم مشتركة.
1: نعم.
0: نعم. وإما أن تجد منه ريحا طيبة، بينما نافخ الكير، هذا الحداد اللي ينفخ في النار، قال إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم.
1: لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
0: نعم.
1: والصاحب ساحب.
0: نعم. سيدي تكلمتم عن الحاضنة الإيمانية. أحيانا بعض الناس يقول لك أريد أن أتوب ولكن لا أستطيع، أحاول ولا أستطيع، ويبقى على جوه المفعم الشباب المتفلتين.
1: ما دام له أصدقاء سوء لن يستطيع.
0: نعم.
1: لن يستطيع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا بد من أن تصاحب مؤمنا، فالصاحب ساحب.
0: هذه واصبر سيدي، يعني هل تشير إلى أن النفس تريد أن تتعلق بالأقوياء؟
1: طبعا الإنسان بتعلق.
0: واصبر نفسك
1: ببيت في ملهيات، برامج غير منضبطة، بميل لشهوته. هي الشهوة أخي الكريم بالضبط 180 درجة. كل الشهوات، المرأة، الطعام والشراب، العلو في الأرض، جميع أنواع الشهوات لها 180 درجة. الشرع واقعي، عطاك 120 درجة مباحة،
0: بقية الله،
1: بقية الله
0: خير لكم،
1: حرم عليك 40% فقط. فإذا أنت ما دامت حياتك ضمن المباح ما عندك ولا مشكلة. الدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف الذي يتبع هواه، يتبع شهوته وفق هدى الله، لا شيء عليه
0: ضمن منهج.
1: يا إنسان بيتزوج،
0: نعم،
1: وبتم لقاء زوجة ويصلي قيام الليل ويبكي بالصلاة،
0: نعم،
1: ما فعل شيئا مخالفا للشريعة. ما دمت في منهج الله أنت في أمن.
0: نعم.
1: أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا. آمن.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم وبكلمات شيخنا الفاضل، أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا ربنا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال، وأن نعاود اللقاء بكم وأنتم بأتم صحة وعافية. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارب.
0: على شفا جرف هارب.
1: على شفا جرف هارب.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي نبدأ حلقة جديدة من برنامج على شفا جرف هار. هذا البرنامج نتناول فيه الكبائر السبعين. نتحدث اليوم عن الظلم، وذلك إنما يكون بأكل أموال الناس وأخذها ظلما، ويكون الظلم بضرب الناس بشتمهم وبالتعدي عليهم، يكون أيضا الظلم بالاستطالة على الضعفاء وبأكل المال الحرام. ومن ذلك من إذا عرض عليه شيء حرام أخذه. ومن الظلم أخذ مال الموظف أو الخادم أو الإنقاص منه بغير وجه حق. ومن الظلم المماطلة بأداء حق عليك، طبعا مع قدرتك على الوفاء. ومن الظلم أن يظلم الرجل المرأة حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها. والظلم أيضا أن يستأجر تاجر أجيرا أو إنسانا في عمل ثم لا يعطيه أجره. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وحذر نبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك في خطبة الوداع، حيث قال: أي يوم هذا؟ يقول الصحابة: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائبة، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ومن أشكال الظلم الدخول على الظلمة ومخالطتهم ومعاونتهم. ومن أشكاله أخيرا أن يبخس المسلم الناس أشياءهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أشار الله في كتابه العزيز إلى قصة أصحاب الأخدود، وذلك على طريقة القرآن في الإيجاز، وجاء في الحديث النبوي توضيح هذه القصة. إنها قصة فتى آمن فصبر وثبت، فآمنت معه قريته. عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر،

0: بعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال:
1: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر.
0: فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس،

0: عالم الساحر أفضل أم الراهب؟
1: فأخذ حجرا فقال:
0: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس.
1: فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب:
2: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك

0: فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك.
1: فآمن بالله فشفاه الله.

0: فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك:
1: من رد عليك بصرك؟

0: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل.
1: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله.
2: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له
0: ارجع عن دينك،
2: فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا.
2: فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له
0: ارجع عن دينك،
2: فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا.
2: فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
3: فرجف بهم الجبل فسقطوا،
2: وجاء يمشي إلى الملك فقال له
0: ما فعل أصحابك؟
3: قال
1: كفانيهم الله.
2: فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه.
2: فذهبوا به فقال
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له
0: ما فعل أصحابك؟
3: قال
1: كفانيهم الله.
2: فقال للملك
1: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به.

0: وما هو؟
1: قال:
2: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على الجذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني.
0: بسم الله رب الغلام.

0: أتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحضر؟
1: قد والله نزل بك حضرك، قد آمن الناس.
0: فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال:
2: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها.
0: ففعلوا حتى جاء امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام:
3: يا أماه اصبري فإنك على الحق.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها قصة غلام نور الله بصيرته وآتاه من الإيمان والثبات والذكاء والفطنة ما استطاع به أن يغير حال أمة بأكملها، وأن يزلزل عرش ذلك الطاغية المتجبر الذي ادعى الألوهية من دون الله. إن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى مطلب أساسي، ومن أعظم الوسائل التي تعين على هذا الثبات الإقبال على القرآن والسنة وتدبر قصصهما ودراستها للتأسي والعمل بها.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول المولى عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندما يقول القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقف العلماء متحيرين، ما هذه الآية العجيبة؟ عندما يقول الله وقال ربكم ادعوني أستجب، من الذي وعد بالإجابة؟ رب العالمين. ومن الذي أمرك بالدعاء؟ رب العالمين. إذن رب العالمين أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. السؤال الآن: هل يخلف الله الميعاد؟ هل يخلف الله وعده؟ هل يخلف الله عز وجل ما أمرك به أو ما وعدك به من جزيل الفضل وجزيل المن والجود والكرم؟ الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى جل وعلا. لذلك لا تحمل هم الإجابة، احمل هم نفسك. يقول عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. الدعاء يقربك من الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب، تقرب إلى الله بالدعاء بالطلب. الله جل وعلا ما خلقك إلا لتطلب منه، الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لتتقرب إليه. الله سبحانه وتعالى جعل لك أبواب الذلة والخضوع، هي الباب الذي يستجيب لك فيه ويغفر لك بسببه. فتقرب إلى ربك واستغفر ربك واجعلها ساعة تقرب منك إليه، عسى أن تكون من المكرمين الذين كرمهم بالإجابة والجواب. اللهم أمين. إلى ذلك الدعاء، ثم نعود بمشيئة رب العالمين.

اللهم أمين يا رب العالمين. هنا نتعلم كيف يخضع العبد بين يدي الله عز وجل عندما يطلب العبد من الله الرحمة والمغفرة. يعني الدعاء حالة فردية، هذا الدين حالة فردية، أنت تعيش وحدك وتمرض وحدك وتدخل القبر وحدك، يعني تموت وحدك وتسأل في قبرك وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك وتدخل الجنة وحدك أو النار أعزك الله وأعزك وحدك. إذن هذا الدعاء لابد أن يتمرن ويتمرس فيه العبد على الدعاء الجماعي والدعاء الفردي. هذا الدعاء الفردي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، عندما يقف الإنسان بين يدي مولاه منددا بنفسه معددا خطاياه معترفا بتقصيره بين يدي سيده جل وعلا طالبا منه الرحمة والمغفرة والعفو والجود والكرم. هل تعلم أن آفة الشيطان أنه لم يطلب من ربه مغفرة؟ عندما عرضت لإبليس ساعة من ساعات الإجابة أو ساعة من ساعات القبول من الله جل وعلا حتى يصحح ما فعل، ما تاب وما اعترف بذنبه ولا بتقصيره، إنما وقف بكل بجاحة يطلب من الله أن يمد في عمره لكي يغوي عباد الله، لكي يدخل الناس إلى مزيد من النيران، لكي يبعد الناس إلى الطغيان والعصيان. هذه هي آفة العصاة والمتكبرون، إنما المؤمنون ينتهز الفرصة ليقتنصها ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى داعيا شاكيا معترفا. قلبي مع آدم عليه السلام يوم خرج من الجنة ماذا قال؟ هل أصر آدم على ذنبه؟ هل أصر آدم على ظلمه لنفسه؟ هل أصر آدم على معصية للرب كما فعل إبليس؟ أبدا، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا اعتراف من آدم بأنه قصر في حق نفسه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعتراف ببيان المآل وما الذي سيؤول إليه الحال إن تخلت عنك رحمة الله عز وجل ومغفرة الله تبارك وتعالى. يا ترى ماذا فعل موسى وهو قد خرج من مصر خائفا يترقب؟ الله تبارك وتعالى أسمعنا دعوة موسى وهو يقول قال ربنا، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربنا نجني من القوم الظالمين. ونحن معه في مدين عندما سقى للفتتين يقول المولى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قلبي مع زكريا عليه السلام عندما شكى إلى الله وحدته بين قومه وتسلط قومه عليه وطغيان القوم وحالة الجبروت التي وصلوا إليها، فماذا دعا ربه وبماذا اتجه إلى ربه؟ قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. عندما وقف في المحراب أيضا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قلبي مع يونس في بطن الحوت وهو ينادي في ظلمات الثلاث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلبي مع إبراهيم عليه الصلاة والله وسلامه وقد ترك ولده في لفافة صغيرة في يدي أمه المسكينة الضعيفة وتركهما في الصحراء استجابة لأمر الله، وهو يتوجه إلى ربه داعيا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قلبي مع نبي الله إبراهيم وقد بنى البيت ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى جل وعلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلبي مع نبي الله أيوب وهو يدعو الله جل وعلا داعيا قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قلبي مع أنبياء الله، قلبي مع نوح عليه السلام وهو يدعو الله سبحانه وتعالى رب إني مغلوب فانتصر. أنبياء دعوا الله وتوجهوا إليه ولم يفقدوا الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. الدعاء إنما يعكس ثقتك في الله، إنما يعكس إيمانك بأن الله ذو رحمات وذو مغفرة وذو بركات تتنزل على الداعين. الذي لم يدعو الله سبحانه وتعالى عرضة للبلاء والابتلاء حتى يضطره الله عز وجل إلى دعوته. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. إن دعوتك لله، إن دعاءك لله سبحانه وتعالى وتضرعك إليه هو أكبر دليل على ثقتك في الله. أين يذهب ذلك الدعاء؟ إلى إحدى المصارف الثلاثة، يا إما يتجه ذلك الدعاء إلى الإجابة الفورية وتلك رحمة ما بعدها رحمة، وإما يدخره الله عز وجل لك في الآخرة، وإما ترد به مصائب أنت لا تعلمها في هذه الدنيا.
اتجه إلى الله بطلب العفو وبطلب الرحمة وبطلب المغفرة. سئل الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه سؤالا أريد أن أدلك عليه. واحد قال الإمام ابن تيمية أي الأمرين أفضل للعبد، الاستغفار أم الحمد؟ يعني أننا أقول الحمد لله أم أقول أستغفر الله؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله كان ذكيا جدا، نظر إلى الرجل وقال أيهما أصلح للثوب في حالتي، الصابون أم العطر؟ قال كيف يا إمام؟ قال إن كان الثوب نظيفا، إن كان الثوب نظيفا فيصلحه العطر، وإن كان الثوب متسخا فلا يصلحه إلا الصابون، يعني فلا يصلحه إلا أن تغسله أولا من قذارته ومن وسخته، ثم بعد ذلك تفكر في تعطيره. هكذا الدين في إذا فعل في النفس. الإنسان إذا كان بلا ذنب عليه أن ينشغل بالحمد والتسبيح، أما إن كانت لك ذنوب لابد أن تتخلص منها أولا بالاستغفار والتوجه إلى الله عز وجل وبالتوبة والبراءة من ذنوبك ومعاصيك وبتركك لما أغضب عليك مولاك، حتى ينادي مناد في السماء اصطلح العبد على مولاه، اصطلح العبد على مولاه، اصطلح العبد على مولاه، ساعتها تدعو الله عز وجل بالرحمة وبالعفو وبالجود وبالمغفرة، فهو الغفور الرحيم. هيا معا نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونرجع إليه، عسى أن تكون ساعة إجابة تخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. غفر الله لي ولكم.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: طمني يا أخوي، إيش عملت مع المليونير الجديد اللي اسمه رجب؟
2: مليونير؟ والله يا أخوي ما أخذت منه لا حق ولا باطل، وروحتي إله على الفاضي.
1: طب ليش؟ واحد على البركة معاه مصاري وجاله تاجر كبير، مفروض يرضى لحاله يعني يشغل مصاري.
2: على البركة قلت لي يا أخوي، والله إحنا اللي على البركة. انسى انسى الموضوع كله يا أخوي، خلينا ننتبه لشغلنا ولا مزرعتنا ولا مصنعنا.
1: احنا عندنا ما يكفينا واحنا مش محتاجين حدا يا اخوي، ما انا قلت لك هذا الكلام من الاول.
2: ما انت عارف يا اخوي احنا بالنسبه لنا مسطوره والحمد لله، بس انا كنت بديش يضيع مصاري على الفاضي وياخذهم منه اخوه.
1: بس على فكره رجب له حساب عندنا.
2: وهو ما جاش اخده
1: ولا شفناه ولا شافنا.
2: طيب قديش حسابه يا اخوي؟
1: 200 شيكل.
2: مش مشكلة يا أخوي، أنا اليوم إلي مشوار على المنطقة هديك، بنزل من الجيب برميله إياه وبضلني ماشي. السلام عليكم.
3: هلا. عليكم السلام.
2: عفوا، بتهيألي حضرتك أخو لرجب.
3: صحيح، تفضل أي خدمة.
2: بسأل عن رجب بس، قعدت ساعة وأنا بطبل على الباب ومحدش رد علي.
3: طب عفوا، إيش بدك منه عشان أفيده؟
2: والله إله باقي حساب عندنا في الشركة وأنا بدي أطلعهم من زمتي.
3: أها، قديش حسابه؟
2: 200 شيكل
3: بس؟
2: هاي اللي عندنا، هاي المصاري، ما هو كان يسحب سلف ومش عارف إيش.
3: طيب ماشي، أنا أخوه، هات هات أنا بعطيه إياها.
2: معلش، لازم أنا أسلم المصاري بإيده.
3: يا عمي بقول لك أنا أخوه، حدا قال لك حاطط على جبيني نجمة إسرائيل ولا شو؟ أنا أخوه.
2: حاشاك حاشاك، لا تفهمني غلط، بس هذا أمان يا أخوي.
3: بقول لك هات، أنا بوصل الأمانة.
2: يا سيدي ماشي، على العموم بتضلها في رقبتك. تفضل.
3: شكرا شكرا.
4: أنا هيني بقولكو، أنا بريء من كل حاجة بتعملوها.
5: على أساس إنه إحنا بنخون الوطن والدين، ولا إيش رأيك يعني؟
6: لا، قصده إنه إحنا يعني خشين على بيت مال المسلمين وقاعدين بنسرق فيه.
4: ما هو كله نفس الإشي، خيانة الوطن والدين وسرقة بيت مال المسلمين كله نفس الإشي، كله خيانة لله والرسول.
5: يا عم مش بدك فينا يا عم، إحنا بدنا نخش جهنم، أنت شلك عنا.
4: أنا ماشي على حديث رسول الله، من رأى منكم منكرا فليغير.
6: مش قلت لك هذا مش أخونا؟ وقلت لك من الأول إنه مش أخونا، بتسمعش مني.
5: ماشي يا وائل ماشي، روح جيب سيفك وغير المنكر اللي أنت شايفه.
4: يوم ما تسرقوا مصاري بنت عمي حجيب سيفي.
5: يعني بدك تهد علينا في السيوف وسيح دمنا يا وائل؟
4: السيف تبعي اللي هو القانون والشرطة.
6: يا عمي روح يا عمي، هاي مركز الشرطة عندك، روح للشرطة وقول لهم اخواتي سرقوا مصاري بنت عمي، روح على سأل عليك.
4: حاضر حاضر.
5: روح طريق الوداود.
6: سيبنا منه هذا هالجيت، انت عارف ببعبع الفاضي، خلينا نخش في المهم.
5: المهم يا سيدي، خد عندك، حكيت مع ابو النسر على بلاطة، لما سمع $100,000 فتح تمه وقعد يهاتي.
6: المهم لوين وصلت معاه؟ احكي نهيني.
5: وافق وبدي بلش من هالجيت يشتغل في الخطة. حط في راسه لازم رجب يطلق هبة. كيف؟ هذا شغله هو.
6: طيب ماشي، قديش بدها وقت الحكاية؟
5: هو وشطارته عاد.
6: استعجلوا يا اخوي استعجلوا، بدي ابني واتزوج انا.
5: ما تقلقش ابو الذكر، المثل بقول اكل العنب حبه حبه.
7: ضلك زن عليه يا ابو الديب، ضلك زن عليه، هو انت بدك تستنى جواب منه؟
5: انت عامله زي اخواتي وائل وابو الذكر، العصريات قعدت معاه وقعدوا يزنوا على راسي.
7: ماشي، بس المبلغ مستاهل، المبلغ مستاهل انه احنا نزن على راسك.
5: يعني بدك اياني ارجع له هيجيت في الليل؟
7: ارجع، بلاش يكسل.
5: حاضر حاضر يا نهير.
3: مالك ابو الدين، بشوف القرد ركباك، انت بتفكرها قلعة شوكة؟
5: خايف ابو النسر، خايف انه احنا ما نحصلش ولا حاجة.
3: شوف قديش الناس بيقولوا عن أخوي أهبل، لكن طلع مش قليل وبيضحك على كل أهل البلد. تصور لحتى الآن مش عارف وين ساكن.
5: أبو النسر لو بدك تعرف بتعرف
3: يا زلمة. أنا بدي ضحي $100,000؟ مالك أنت؟ والله لو بعرف تحت الأرض لأطوله.
5: بتقدر تعرف أبو النسر عن طريق بلبل صاحب السوبر ماركت.
3: زي ما أنا بقول لك أخوي طفش وما حدش بيعرف حاجة عنه.
5: طب ماشي أبو النسر، أنت هيك بدك تستمر ولا إحنا نشيل الملف كله؟
3: لا يا عمي مالنا، اصبر علي كمان يومين.
5: حاضر أبو النسر حصبر.
4: أنا يا أبو الذكر بدي أنصحك نصيحة لوجه الله تعالى.
6: انصح يا أبو هريرة انصح.
4: تستهزئ فيه مش مشكلة، بس بدي أقول لك.
6: قول.
4: خدها نصيحة مني يا أخوي، ما تمشيش مع أخوي في الموضوع تبع هبة. هذا مال يتيم وإنتوا بدكم تضحكوا عليها وتاخدوا مصاريها، غير هيك بدكم تطلقوها من جوزها كمان دمار بيوت.
6: ما هي بنت عمك لو بتستحي كرمت لها $500,000، قالت خذوا يا أولاد عمي، إنتوا يا ما تعبتوا معايا.
4: من حد ما طلعوا لها المصاري أعطتنا كل واحد $5,000، إيش بدك أكتر من هيك؟
6: ولك إيش $5,000؟ $5,000 اللي رمتنا إياهم بيجيبوش عشوتين شاورما. هدول
4: $5,000 هدول بجوزنك يا أبو الذكر.
6: $5,000 هدول اللي انت بتحكي عنهم نقطة في بحر بالنسبة للمصاري اللي معاهم يا وائل، $1,700,000.
4: طب هو انت شريكها؟ مصاريها وحقها الشرعي.
6: أخويا أبو الديب إيش حكالك؟ قال لك إنه إحنا بدنا نخش النار. روح أنت خش الجنة لحالك، إيش دخلك فينا؟
4: اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
6: يا عين علي تعجبني يا والي.
3: يا رجب يا رجب، ما صدقت إني لقيتك. وقف
8: ما أبقى عبب بزعك. هكت مين مين؟
3: وين يا أخوي وين يا أخوي وين؟
8: وين عيني في الدنيا قلعتها؟ مين انت؟
3: بطلت تعرف اخوك ابو النسر حبيبك اللي كان حنحن عليك؟
8: وحياه انا كذاب، انت تقعد حنحن علي تسرق مصاري وتشتري فيهم مطاعجات المكسرات.
3: غلطان انا يا اخوي غلطان، اخبطني خمساوة على وجهي، اخبطني عصاي بنص راسي، سيح دمي بستاهل.
8: تعال قلت عند الضابة خبطك بفلق راسك وب 85 غرزة.
3: بتعرف يا اخوي اني اقول لك وحشة؟
8: مين وحشة يا دي؟
3: يعني اشتقت لك كتير.
8: طيب بعرف، انا بعرف تكذب علي انت.
3: بالعكس يا اخوي بهون عليك، تسيب منطقتنا وتيجي هان في منطقة بعيدة عن بلدنا، مش عارف كيف عايش هان، ناس لا بتعرفهم ولا بيعرفوك.
8: طيب ايش بدك انت؟ قلت مني ايش بدك؟ ما كاش دخل فيه بالمرة.
3: وين دارك اخوي؟ بس انت قول لي، لازم اقعد معاك واحكي معاك في موضوع كتير مهم.
8: مين مهم؟
3: موضوع بهمك وبهم حياتك.
8: عشان مصاري بدك تاخد المصاري؟
3: لا لا لا لا لا لا لا، ايش بدي في المصاري يا اخوي؟
8: طب ايش بدك تحكي معاي؟
3: بنفعش نحكي في الشارع، لازم نحكي في الدار. وين دارك؟
8: طيب تعال امشي هكيت، هينا عدنا وصلنا نقف على الحمار وبنضل ماشيين.
3: انت لحتى الان بتعشق الحمير؟ معكش مصاري يا اخوي وجيب لك سيارة طلب؟
8: وانا بحب ريحة الحمار، وانا بقى راكب على الكارة واشم ريحته بعرف انه هذا الحمار كويس ولا مش كويس.
3: يا عين عليك والله معلم حمير يا اخوي. معلش بنتحمل، جيب حمارة خلينا نركب عليه.
8: يلا هيك شفت الدار تبعتي كيف؟
3: هذه ملك ولا تأجير يا رجب؟
8: هذه بعطيه كل شهر $200.
3: كتير يا رجل كتير، $200
8: ما هو برجعني $100.
3: طب ما تعطيه من الأصل $100 يا رجل.
8: ما بعمل زي هيك كل مرة عشان أقول أنا بعطيه مصاري كتير.
3: طب اسمعني يا رجل، بدنا نخش الموضوع هالجيت.
8: خش، هاي الباب مفتوح.
3: رجل رحت على المستشفى اليوم واكتشفت إشي فظيع يا رجل.
8: إيش اكتشفت؟ عندك مرض وبدك تموت؟
3: يا ريت أنا أموت يا ريت.
8: طبعا مين بدي موت؟
3: رحت فتحت الملف تبع مرتك هبة.
8: ملف ايش؟
3: الملف الطبي تبعها، مش هي كانت تتعالج رجلها؟
8: كانت تتعالج، ورجلها كويس هالقيت.
3: اتضح يا رجب انه معها مرض خطير ومعدي جدا.
8: مين معدي؟
3: معدي يعني بصير انت كمان معك نفس المرض لانك انت جوزها.
8: صار معي ايش بصير؟ مش باخد ابار؟
3: بتاخدش ابار، 5 شهور يا رجب وبعدين بتموت.
8: وين بموت؟
3: بتموت بتتنيل بتموت موت عادي يعني.
8: ما بفكر شمينك مش عادي.
3: رجب سيبك من المسخرة وركز معي، أنا أخوك وحبيبك وبدي مصلحتك.
8: يا قلت هبة بدها تموت؟
3: للأسف هبة بتموتش، اللي بينتقل إله المرض هو اللي حيموت.
8: يعني أنا رح أموت؟
3: إذا ضليتك متجوزها حتموت.
8: طب وإيش أعمل أنا؟
3: لازم تطلقها في أقرب وقت ممكن، وإذا ما طلقتهاش يا رجب حتموت وحتشبع موت.
8: وإذا بدي أشبع موت مش بدي أشرب كولا؟
3: ولك اسمعني وركز الموضوع، يلا بدنا نروح على المحكمة عشان نطلق.
8: نطلق مين؟
3: ولك تطلق مرتك.
8: طب والمصاري تبعت مرتي؟
3: أنت بدك حياتك ولا بدك المصاري؟
8: أبدي كل إشي.
3: أنا أخوك وبعرف مصلحتك، اطلع قدامي.
7: اسمع يا ابو النسر، كل الكلام اللي انت حكيته هذا كلياته كسب ونصب.
3: شايف يا رجب هيك مرتك بتحكي مع اخوك؟
8: ما انت كنت تغلط عليها، كنت تقول عليها عرجة وفي عندها مرض وبعدي.
7: عشان اخوك مسكين جاي تضحك عليه، بدك اياه يطلقني.
3: انا بدي مصلحة اخوي وانت حتدمريه.
7: انت لا بدك مصلحة اخوك ولا بدك مصلحة حدا، انت بدك مصلحتك، بدك تنهب المصاري. بس عشان يكون بعلمك، لو اخر يوم بعمري مش هتاخد مني دولار واحد.
3: يعني هيك القصة؟
8: مش هيك القصة. كيف القصة هبة؟
7: بتصدقوا يا رجب؟ بتصدقوا؟ هو انا اساسا الي ملف بالمستشفى؟ وبعدين كمان ايش المرض اللي فيه عشان يعديك؟ انا لو فيه مرض لكان من زمان انا وياك متنا.
3: تضحك عليك يا رجب، تضحك عليك.
8: خلاص هبة خش جوا، خش جوا، خش جوا في الغرفة ممنوع تتزوج، خش جوا.
3: ويكون في علمك يا رجب، كل ما مرتك بتتزوج كل ما بتعديك في المرض أكتر.
8: وحياة الله، إذا تزوجت وصرت أنا عيان ومعي مقص لكسر كل الزواج.
3: إحنا بدناش نكسر الزواج، إحنا بدنا نطلقها يا رجب.
8: هو عشان ما هي امبارح في الليل قالت أنا بحبك رجب، وصرت تصيح، والأخير قلت له أنا بحبك كمان.
3: هذا كله كلام فاضي يا رجب، كلام الليل مدهون بزيت بيطلع عليه نهار بسيح.
8: ما بعنا بسيح عشان بضلوا في قلب الصحن الزيت.
3: نهايته بدك تطلق يا رجب ولا لا؟
8: ما قلت لك كانت تقول انا بحبك، انا قلت لها ما بحبك انا، وقعت عشان ما نخلف توم بنات وتوم اولاد، وعشان ده اسميهم واحد جرجاوي واحد جنزير واحد بدي اسميه حسن.
3: اوبا هذا رسمي للمستقبل ما شاء الله.
8: خلاص اخويا روح روح معك مواصلات روح، وانا بديش اطلق انا.
3: واذا متت يا رجب؟ اذا متت منها؟
8: مش بنموت احنا الاثنين مع بعض.
3: والمصاري وين بدي نروحن؟
8: واعطيهن على لجنة الزكاة على المساكين كل عيدتهم.
3: الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، والله ما انت قليل. هيك بتعمل فيني يا رجب؟ هيك بتعمل في اخوك اللي كبرك ورباك وتعب عليك؟ ولك انا كنت اجيب لك نص كيلو المكسرات، كنت اجزجزهم بسناني واطحنهم واطعميك اياهم.
8: وحق كذاب انت، انت كنت تجيب لي بصر شمس كلهم برد، وانت طول الليل انت ومرتك نق نق نق نق نق نق نق نق.
3: ولك احنا كنا نقشر لك، ما كناش ناكل.
8: بقشر بقشر بتمو جوا.
3: ما هو الفزق الحلبي قاس يا رجب، بنفعش ان نطقه بدينا، لازم نحطه جوا في تمامنا.
8: ما انت كنت تحطه وتمك ينزل على طول، ضلك تاكل تاكل تاكل، كنت اشوف القشر في الزباله، كنت اقول لك لمين هذا، كنت تقول لي اسقط روح كل بصل كل باميه كل سلق وعدس.
3: ماشي يا رجب، بتكاش تطلق انت حر، بس بكره لما تقول اي راسي اي عيني شوف مين بتدور عليك. وال15 الف دينار اذا ما جبتهن هتلاقي حالك محبوس.
8: قال بتكذب علي انت، انت خط الدار تبعتي حق اكثر من 12 الف دينار، وكنت تاخذ كل شغلي. وحيط انا اروح على الجامع اقول لخطيب الجامع اخوي ابو النصر حرامي، كان دائما يشتري مكسرات في نص الليل هو ام النصر، طق طق طق طق طق طق طق طق، وانا كنت اطلع في الزباله على كل قشر مليان مليان، وعشان يعطيني صحن سلق وعدس ضلني اكل.
3: المشكله انهم بيقولوا عنك اهبل، بيقولوا عنك اهبل. يا فرحتي انا رايح يا رجب، ومصيرك تحتاجني.
8: روح بديش احتاج ولا حدا، روح. انا هاي عندي هبة كل الدنيا، كل الدنيا عندي هبة، والله غير بكره اشتري كيس زواج مليان بالكريك خلي حطي زواج.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن ثلاثة أشياء لها تعلق بالحب، وقد أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة أشياء إذا وجدت فيك فأنت ستجد للإيمان طعما وحلاوة، تماما مثل ما يأكل الناس اليوم الحلويات أو أطباق اليوم يسمونها السويت وغيرها، ستجد هناك في طعم الحلويات باللسان، أما طعم الأشياء اللي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم يشعرها القلب، تشعر بها الروح، تشعر بها النفس. ولذلك الإنسان إذا وجدت فيه هذه الثلاث سيكون شيء آخر. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله عز وجل أغلى حبيب وأعلى حبيب في نفسك. في قمة هرم الحب يجب أن يكون ربي سبحانه وتعالى، الله الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أعلى مرتبة لربي عز وجل، ما تقدم عليه لا حب والدين ولا زوجة ولا أبناء ولا أموال ولا دنيا، لأنه هو المتفضل والمنعم، وهو الخالق، وهو الرازق، وهو الذي بيده خزائن الخير كلها. آمالك وأهدافك وطموحاتك معلقة بيده، فلذلك تحبه وترجوه وتطلب منه وتدعوه. الله عز وجل هو أعلى حبيب. ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حب الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كل حب تحت محبة الله ورسوله. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يقع لأمرين: الأمر الأول لأن الإنسان مجبول على حب من كان جميلا، من كان كاملا، قد كمل الله عز وجل خلقته، وكمل الله عز وجل خلقه، وكمل الله عز وجل أخلاقه، فهو الذي قد زكاه الله عز وجل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، من دلنا على طريق الخير إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أرشدنا إلى أحسن دين إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قال إن هذا الصراط الله عز وجل يوصل إلى الجنة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. الثانية أن تحب لله وأن تبغض لله. حبك لأي شخص لله عز وجل، وبغضك لأي شخص لله عز وجل، يعني جعلت المعيار مدى قرب هذا الإنسان من الله ومدى بعده. فإذا كان قريب من الله، وذلك عن طريق طاعته لله، توحيده لله، اتباعه لرسول الله، التزامه بالسنن، فأنا أحبه لله عز وجل. وأبغض هذا وإن كان قريب، لأنه قد وقع بالكفر أو الشرك أو الجرائم أو سوء الأخلاق وهو يجاهر بها، فأبغضه لله. ما حبيت هذا لا لجمال ولا لمال ولا لشكل، إنما لطاعة الله عز وجل ودينه. المعيار هو دين الله، إذا كان قد ارتفع فيه فأحبه، وإذا انخفض فيه انخفض حب هذا الإنسان إلى أن يصل إلى البغض. وآخر شيء قال: أن تشعل نار عظيمة، لأن تأتي إلى نار عظيمة فأقع فيها أحب إلي من أن أشرك بالله عز وجل. تخيل معي إذا وصلت لها المرتبة، أنك تقع في نار عظيمة عظيمة تحترق وتتألم، بل تذوب وتنصهر، أحب إليك وأهون إليك من أن تشرك بالله عز وجل. هذا الأمر عندك عظيم، لا صغير الشرك ولا كبيره، والله لئن أسقط في نار عظيمة أحب إلي وأهون من أن أشرك بالله عز وجل. إذا شعرت بهذه الثلاث ودخلت في قلبك وروحك، اعلم بأنك ستجد لهذا الحب حلاوة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذه الثلاث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: هذا خلق الله.
0: هذا خلق الله.

0: برنامجكم هذا خلق الله، نستكمل فيه بحول الله وقوته موضوع خلق الجن وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: في حلقتنا هذه نتحدث عن جوانب عدة ترتبط بطبيعة الجن وخصائصهم وعن عالمهم الخفي وعن عملهم وما يستطيعون فعله والقيام به وغير ذلك من الأمور التي يتسع لها وقت حلقتنا.
0: انتهى بنا الحديث في اللقاء السابق إلى أن الجن أرواح عاقلة مكلفة، وأنهم مجردون عن المادة مستثيرون عن حواس بني البشر، حيث إنهم لا يرون على صورتهم الحقيقية ولهم قدرة على التشكل،
1: وهم مثل البشر يأكلون ويشربون ويتناكحون ولهم ذرية محاسبون على أعمالهم في الآخرة.
0: وقد يسأل سائل: ما الحكمة في خلق الجن؟ والإجابة أن الحكمة في خلق الجن مثل الحكمة في خلق الإنس، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. قال تعالى:

وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد لقبول الهدى والضلال، كما قال الله تعالى عنهم على لسانهم.

0: وهذا الإقرار من الجن أنفسهم يفيد بازدواج طبيعتهم واستعدادهم للخير والشر كبني آدم، إلا من تمحض للشر منهم.
1: فالجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون والعصاة والفجار، وهم الأكثر بينهم، والله أعلم.

0: والجن لا يمثلون كلهم الشر، بل فيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، ولكن الذي تمحض للشر من الجن هو إبليس لعنه الله. قال تعالى:
1: قل

وقد طلب إبليس من الله أن يمهله للقيام بغواية وفتنة بني آدم، وقد أمهله رب العزة والجلال.

0: يعرفون عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته عز اسمه وجل ثناؤه،
1: ويدركون أنهم لا يستطيعون الهرب من سلطانه ولا الإفلات من قبضته، كما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا.

والجن كالإنس يتأثرون بسماع الهدى فيؤمن بعضهم ويدعو الآخرين منهم إلى الإيمان بالله تعالى، مثل نفر الجن الذين سمعوا القرآن الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا ودعوا قومهم إلى الإيمان قائلين:

0: وقد أمر الله عز وجل الإنس والجن بعبادته ومنحهم القدرة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالشرع، وأعطى كل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حاله.
1: فالجن كالإنس في الهدى والضلال والجزاء والحساب، فهم سيعذبون بالنار أو سينعمون بالجنة بحسب إيمانهم وأعمالهم.
0: وهم مطمئنون إلى عدل الله وقدرته، مؤمنون بأن الله لا يبخس أحدا حقه، وأن كل مخلوق مكلف سوف يحاسب عن عمله. فالذي آمن من الجن فقد تحرى الهدى والرشاد، والذي كفر بالله يكن حطبا لنار جهنم.

0: والجن كالإنس يأكلون ويشربون، وقد دل الدليل على حاجة الجن للطعام والشراب كسائر ذوات الأرواح الأرضية. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل.
1: قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو صلى الله عليه وسلم جاء من قبل حراء، قال يعني ابن مسعود: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم.
0: فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود: فانطلق بنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم.
1: وسألوه الزاد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم.
1: وجاء في سنن الترمذي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن.
0: أما عن مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم، فالجن يسكنون على هذه الأرض كالإنس، فقد جعلها الله تعالى مستقرا للفريقين إلى حين.

0: ويختلف تجمع الجن ووجودهم على حسب إيمانهم وكفرهم، فالجن المؤمن يبحث عن المواقع الطيبة التي يبحث عنها الإنسي المؤمن.
1: وأما الشياطين من كفار الجن وعصاتهم فهم ينتشرون في الأسواق والمقابر والخلاء وفي الظلام، ويجلسون بين الظل والشمس وغير ذلك.
0: والجن يهربون من صوت الأذان، وتصفد الجن في شهر رمضان. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. رواه الترمذي وابن ماجه.
1: وفي رواية البخاري ومسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
0: والجن يطردون بالتسمية والاستعاذة بالله تعالى منهم، وهم يهربون من البيت إذا قرأت فيه سورة البقرة، ويحصن المسلم نفسه منهم بقراءة آية الكرسي في الصباح والمساء.
1: ففي الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال أبي: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال أبي: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب.
0: قال أبي: هذا خلق الجن. قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني.
1: قال أبي: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال أبي: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي.
0: فلما أصبح أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الخبيث. رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد.
1: والجن كما ذكرنا سابقا يتزاوجون ويتناسلون ويتكاثرون، فالذي يظهر من الأدلة أن الجن يقع بينهم تناكح من جنسهم في الدنيا. قال تعالى:

والجن أطول أعمارا من الإنس، وصاحب العمر الطويل منهم هو الشيطان اللعين، فقد دعا ربه تبارك وتعالى فقبل دعاءه.

0: والجن كما الإنس وغيرهم يموتون لعموم قوله تعالى:
1: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
2: أعطى الله جل وعلا الجن قدرة لم يعطها الإنس، أما عن قدرات الجن وما يستطيعون القيام به من أعمال سوف يكون ذلك موضوعنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حيث انتهى وقتنا معكم في هذه الحلقة مع أطيب الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق الأرض والسماوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي لحظة تأمل وقف فيها النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لحظة الدفن ممكن تكون مرت بكتير من الناس اللي بتسمعني دلوقتي بيدفن حد من معارفه أو قريبه أو أحبابه. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعيش الصحابة ويعيشنا معاه في لحظة من لحظات الدار الآخرة. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا النهاردة عايز استفيد بالكنز ده واسأل نفسي واسألكم واحنا في الدنيا جاهز لسؤال القبر. أنا مش بفول على حد وما حدش يقول بعد الشر. لحظة الموت هتيجي في الوقت اللي ربنا كتبه قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف عام، كما ورد في الحديث إن كل واحد أقداره مكتوبة عند ربنا قبل ما الكون كله يتخلق بخمسين ألف سنة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يفكرهم بالأسئلة دي كأنه بيفكرنا احنا كمان. وانا بسألك من ربك؟ مين اللي انت عايش عشانه وعايش بيه؟ عايش تحت أمره؟ كلامه أوامر بتعملها بحب؟ نفسك تقدم له أي حاجة بيحبها عشان يرضى عنك؟ مش قادر تعيش وانت بعيد عنه؟ انت من غيره ما تسواش أي حاجة. مين هو؟ إنسان ولا شغل ولا مخلوق ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ من ربك؟ مين أكبر في قلبك؟ الله أكبر ولا أصحابك أكبر ولا مزاجك أكبر ولا الفلوس أكبر؟ من ربك؟ وما دينك؟ إيه القواعد والمبادئ اللي انت عايش عشانها؟ هل دينك الشرع السماوي والوحي الإلهي اللي نزل علشان مصالح العباد في الدنيا والآخرة وعشان يسود الرحمة والأخلاق والتقدم والخير والعبادة بين الناس؟ ولا ممكن يكون دين واحد بيسمعني دلوقتي ديني اللي عايش بيه والقواعد والمبادئ اللي يبسطني ويضحكني اللي الناس عايشة بيه الأسهل اللي يرضي مزاجي؟ ما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ الأول النبي فيك ولا لأ؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. يعني النبي جوه قلبك ولا لأ؟ النبي مستولي على حبك ولا لأ؟ النبي شاغل بالك ولا لأ؟ النبي في ذكرك بالصلاة عليه ولا لأ؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ هل النبي رقم واحد وأطيع الله وأطيع الرسول؟ ولا ممكن يكون ترتيب النبي في أولوياتك اتأخر بعد الأصدقاء وبعد الحياة وبعد المزاج وبعد السعادة وبعد الضحك وبعد الشباب يجي النبي بعد كده عليه الصلاة والسلام؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر الصحابة ويفكرنا معاهم بكنز لازم يكون قدام عينيك. جهز نفسك لسؤال القبر: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان يوضع في المكتبات العالمية من كتب ومجلدات ومؤلفات اليوم يمكن أن يوضع في أسواني بحجم الكف أو نصف الكف. يعني كل الإنتاج البشري من العلم والمعرفة يمكن أن يوضع أسواني أو أسوانتين، ويغنيك عن مساحات من المباني والمكتبات العامة. هذا اللي توصل له العقل الإنساني اللي رب العالمين خلقه. العقل الإنساني اليوم بيقول لك شو بدك معلومات؟ 1000 معلومة، 1000000 معلومة، 100 مليون معلومة، حط لك إني كاسيت لك. لذلك العصر اللي نحن فيه والعصر القادم عصر جمع المعلومات بأقل كلفة ممكنة وبأكثر دقة من كل الكتب اللي بيوقع فيها أحيانا خطأ بالطباعة والتأليف، بيأكل العد، بيأكل العد والإرضة. اليوم أي كتاب ما بيقدر هذا يعيش أكثر من 100 سنة، 200 سنة يهتري. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل، والعقل هو أكبر نعم الله على الإنسان، ولولاه لما قبل الإيمان. الإيمان ما بيصير إيمان إلا إذا كان العقل والقلب أدرك معنى الإيمان. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر بأنه سيجمع كل المعلومات عن كل إنسان، كل المعلومات. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كانوا الناس بالأول يتعجبوا، معقول إنسان من يوم ما بيخلق حتى يموت كل المعلومات محصاة عليه؟ أحصاه الله ونسوه، احنا بننسى. لكن يا أخوان، لما الإنسان نفسه بيستطيع يجمع مليارات المعلومات على شريط صغير أو على أسطوانة صغيرة، صرنا نقدر ندرك معنى القدرة الإلهية اللي خلقت العقل الإنساني. إذا العقل الإنساني بيقدر يجمع مليارات المعلومات بأسطوانات، وبيقدر تأخذ المعلومة اللي بدك إياها كبسة زر، تطلب أي معلومة في الفقه، في الجغرافيا، في الفلك، في الرياضيات، في الأخلاق، في الفلسفة، كبسة زر تطلع لك كل المعلومات بدك إياها. تقدر تقرأ كتاب وأنت جالس أمام مرآة الكمبيوتر. لما رب العالمين بيحدثنا عن إحصاء أعمالنا، إحصاء حسناتنا وسيئاتنا، تصبح الآن الإيمان بها سهل كثير، لأن الإنسان اللي الله خلقه قادر يجمع كل المعلومات، طبعا إلا معلومات القلوب. هيدي معلومات القلوب ما بيعرفها غير رب القلوب. يعني احنا كل ظاهر البشر فينا نسجله بواسطة التكنولوجيا الحديثة أو العلم الحديث. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يعني كيف تشهدوا علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني ممكن يكون سمعك أسطواني تسجل على كل اللي سمعته تستخرج هذه سمعك شاهد عليك هذا أسطواني كل شيء سمعته مسجل والله سيخرجه لك وسيكون شاهد عليك سمعك كل شيء شافته عينك بيتسجل بعينك كل شيء فكرت فيه مسجل في عقلك بدليل انك بتقدر تعمل كمبيوتر وتقدر تسجل فيه كل معلومات البشر بطريقة مادية مش طريقة انسانية مش بطريقة الهية طريقة الهية قدرة الله ليست من قدرة البشر. فاذا كان الانسان اللي الله خلق له عقل وهذا العقل استطاع ان يجمع كل شيء في معلومات من ايام ما كتب التاريخ الى ان تقوم القيامة بيقدر يسجده رب العالمين رح ينسى شيء. وقالوا يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جلدك مسجل عليه كل عمله لأن الإنسان ما بيفعل شيء إلا ويبقى أثره عليه بيبقى أثره ملتصقا به. لذلك ما تظنوا أنه الكلام القرآني كلام معنوي لا كلام حسي. انت سيسجل عليك كل شيء كل جسمك مسجل وتعرف كم عضو فيك انت وكم خلية من خلاياك. اذا كان الانسان استطاع يصنع جهاز رأسه رأس الدبوس بيستطيع يلتقط فيه كل كلام بيكون على مسافات كذا وكذا ادرس. شو رأيك باللي خلق عقل الانسان واللي خلق هذا الانسان قديش عنده قدرة على أن يسجل علينا معلومات. لذلك يا أخوان كل عمل بتعمله مسجل بسمعك وببصرك وبجسمك وكل هذا جسمك شاهد عليك يوم القيامة. كل عضو في جسمك يشهد عليك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أنت بتسجل عليك إجريك وإيديك سمعك وبصرك. لذلك رب العالمين قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شفتوا أنتوا قدرة الإنسان على التسجيل ليش بتساوي قدرة الإنسان أمام قدرة الله يا أخوان؟ كم تساوي قدرة العاجز أمام قدرة القوي؟ العاجز علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا أمام من أحاط بكل شيء علما. إديش بده الإنسان يكون حذر من خطاياه؟ إديش نحن بدنا نكون متنبهين من ذنوبنا وديش لازم نعمل حسنات حتى تسجل في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وين عم يسجل؟ هل هذه المسجلة عم تسجل كل كلمة يقولها أو لقدرة الله على التسجيل أكثر من هذه ولا أقل؟ هذا صنع الإنسان هذه المسجلة هلا كل كلمة كل صح وكل غلط قوله راح يسجل على هذه المسجلة وبعد شوي تفتح المسجلة يقول لك أصبت وأخطأت. أنت بتسمع اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اسمع كلامك اقرأ كتابك اسمع كلامك. هلا شيخ برأيك برجع بعيد التسجيل يقرأ كل كلمة قالها. فشو رأيك في المسجل الإلهي يلي نحن صنعناه وحيرنا؟ فكيف اللي رب العالمين صنعه وصنع الإنسان الذي صنع كل هذه الأجهزة التي نحسبها علما كثيرا وهي علم قليل في علم الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك يا أخوان عندما ينظر الإنسان في آيات الله في الأرض وفي السماوات وفي الإنسان نفسه عندما ترى الإنسان الآية التي خلقها الله عند ذلك هل قدر كم هي قدرة الله أمام قدرة هذا المخلوق العاجز؟ إذا كان اليوم بيحطوا أجهزة تنصت بيسمعوا ماذا تجري داخل غرف البيوت، داخل غرف النوم، في مسجلات تدس في غرف البيوت، في القيادات العسكرية، في غرف العمليات العسكرية، في البرلمانات العالمية، في قطع من أجل التنصت. بتلاقي العدو بيسمع شو عم بيقولوا في البرلمان الفلاني، شو عم يقول الرجل لزوجته في البيت، ماذا يقول المعلم لتلميذه في المدرسة. المعلومات كلها تسجل بواسطة أجهزة صنع الإنسان. فما قولك بمن خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم؟ لذلك يا أخوان، العلم يدعو للإيمان. العلم آية من آيات الله. كل المخترعات اللي صنعها الإنسان هي من آيات الله الدالة على عظمة الخالق الذي خلق الإنسان وخلق له هذا العقل وعلمه وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك عندما نعمل فلنعلم أن كل عمل مسجل في عيوننا وفي آذاننا وعلى جلدنا وفي كل عضو من أعضائنا وفي كل خلية من خلايا جسدنا مسجلات لا خطاط، غير الملكي، غير الحفظة الكاتبين. فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا الكرام الكاتبين، أنت معك إذن شهودك، الله أول شاهد عليك. قل الله شهيد بيني وبين، الرسول شاهد، وأنت نفسك شاهد على نفسك. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بكل هذا حتى لا يغيب عنك أنك تحت سمع وبصر الله. لما موسى وهارون صلوات الله عليهما قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم، أنا سامي، أنا ماني تارك حدا، ما حدا متروك يا أخوان. إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان لما بيؤمن بكلام الله يا أخوان ما بيكون غير صالح، ما بيكون غير مصلح، ما بيكون غير تقي. أما الإنسان الذي يشك في الله، هذا الإنسان الشقي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا سلام، في أوصاف من هذا الكلام. اقرأ بقى اليوم ماذا اكتشف الإنسان من تسجيل، وقس ذلك على قدرة الله التي لا تقاس بها قدرات. إن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عند ذلك تفهم جيدا معنى كلام الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أبصارنا وأسماعنا وجلودنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا من أهل اليقين بأنك ربنا ورب العالمين، وأنك قد أحط بكل شيء علما، وأننا سنقف بين يديك لتسألنا. اللهم هون علينا السؤال، اللهم تداركنا برحمتك ولا تداركنا بعدلك، لأن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم بصرنا بآيات الله في الدنيا في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا حتى يتبين لنا أن كلامك الحق وأن كتابك الحق وأن نبيك الحق اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خالدين فيها وعد الله حقا.

إليكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخل

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن لغة العربي واسعة، وبعض الألفاظ التي كانت تستعملها العرب والتي نزل القرآن الكريم بها قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من استعمال في لغة العرب، وهذا ما يسميه علماء اللغة المشترك اللفظي، يعني لفظة واحدة تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر. فكيف أعرف أن المراد من هذه اللفظة هل هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ أعرف ذلك من خلال السياق التي تأتي فيه تلك الكلمة. نلحظ هذا في تلاوتنا للقرآن العظيم وفي قراءتنا له. مثلا عندنا فعل ظن يظن. الظن غالبا يعني ما نستعمله نحن بمعنى الرجحان الضعيف، يعني مثلا مثل قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني نظن ظنا ضعيفا، يعني ما أننا متأكدين. قد يأتي الظن أحيانا بمعنى ظن السوء، كما قال تعالى وتظنون بالله الظنون لما كانت غزوة الخندق، وتظنون بالله الظنون، يعني ظن غير لائق بالمولى سبحانه وتعالى. أيضا كما قال الله عز وجل وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هذا أيضا من مشهور من استعمال ظن. لكن أحيانا ظن تأتي بمعنى تيقن، تصوروا العرب تستخدم فعل ظن بمعنى تيقن، ومنه قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يتيقنون، هم متيقنون من أنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولا يصلح في هذا المكان أن يكون ظن بمعنى يعني يظنون والله يمكن في يوم قيامة ويمكن ما في يوم قيامة، لا يصلح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كذلك قوله تعالى على لسان المؤمن الذي يأخذ صحيفة أعماله بيمينه إني ظننت أني ملاق حسابية، هنا ظننت بمعنى كنت متيقنا من أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار، إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا من المعاني المشتركة اللفظية. أيضا من تلك المعاني كلمة المحصنات، المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات قال والمحصنات من النساء، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. وتأتي أحيانا المحصنة كلمة المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة مثله، طبعا هذا في زمن النبوة لما كان هناك إماء، الآن في عصرنا ما في إماء، لكن الشاهد من الكلام أن الكلمة هنا المقصود بها الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني الإماء. إذن هنا المحصنات مرة جاءت بمعنى المتزوجات ومعنى مرة بمعنى الحرائر. علينا أن ننتبه إلى هذا، ولعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نتعرض إلى مشترك لفظي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أشار الله في كتابه العزيز إلى قصة أصحاب الأخدود، وذلك على طريقة القرآن في الإيجاز، وجاء في الحديث النبوي توضيح هذه القصة. إنها قصة فتى آمن فصبر وثبت، فآمنت معه قريته. عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر،

0: إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال:
1: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر.
0: فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس،

0: أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟
1: فأخذ حجرا فقال:
0: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس.
1: فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب:
2: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي.
1: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فآتاه بهدايا كثيرة، فقال:
3: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني.
1: فقال:
0: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك.
1: فآمن بالله فشفاه الله.

0: فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك:
1: من رد عليك بصرك؟

0: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل.
1: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله.
2: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له
0: ارجع عن دينك،
2: فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا.
2: فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له
0: ارجع عن دينك،
2: فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا.
2: فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
3: فرجف بهم الجبل فسقطوا،
2: وجاء يمشي إلى الملك فقال له
0: ما فعل أصحابك؟
3: قال
1: كفانيهم الله.
2: فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال
0: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه.
2: فذهبوا به فقال
1: اللهم اكفنيهم بما شئت،
2: فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له
0: ما فعل أصحابك؟
3: قال
1: كفانيهم الله.
2: فقال للملك
1: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به.
3: قال
0: وما هو؟
3: قال
1: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني.
0: بسم الله رب الغلام.

0: فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحضر؟
1: قد والله نزل بك حضر، قد آمن الناس.
0: فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال:
2: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها.
0: ففعلوا حتى جاء امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام:
3: يا أماه اصبري فإنك على الحق.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها قصة غلام نور الله بصيرته وآتاه من الإيمان والثبات والذكاء والفطنة ما استطاع به أن يغير حال أمة بأكملها، وأن يزلزل عرش ذلك الطاغية المتجبر الذي ادعى الألوهية من دون الله. إن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى مطلب أساسي، ومن أعظم الوسائل التي تعين على هذا الثبات الإقبال على القرآن والسنة وتدبر قصصهما ودراستها للتأسي والعمل بها.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول المولى عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندما يقول القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقف العلماء متحيرين، ما هذه الآية العجيبة؟ عندما يقول الله وقال ربكم ادعوني أستجب، من الذي وعد بالإجابة؟ رب العالمين. ومن الذي أمرك بالدعاء؟ رب العالمين. إذن رب العالمين أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. السؤال الآن: هل يخلف الله الميعاد؟ هل يخلف الله وعده؟ هل يخلف الله عز وجل ما أمرك به أو ما وعدك به من جزيل الفضل وجزيل المن والجود والكرم؟ الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى جل وعلا. لذلك لا تحمل هم الإجابة، احمل هم نفسك. يقول عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. الدعاء يقربك من الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب، تقرب إلى الله بالدعاء بالطلب. الله جل وعلا ما خلقك إلا لتطلب منه، الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لتتقرب إليه. الله سبحانه وتعالى جعل لك أبواب الذلة والخضوع، هي الباب الذي يستجيب لك فيه ويغفر لك بسببه. فتقرب إلى ربك واستغفر ربك واجعلها ساعة تقرب منك إليه، عسى أن تكون من المكرمين الذين كرمهم بالإجابة والجواب. اللهم أمين. إلى ذلك الدعاء، ثم نعود بمشيئة رب العالمين.

اللهم أمين يا رب العالمين. هنا نتعلم كيف يخضع العبد بين يدي الله عز وجل عندما يطلب العبد من الله الرحمة والمغفرة. يعني الدعاء حالة فردية، هذا الدين حالة فردية، أنت تعيش وحدك وتمرض وحدك وتدخل القبر وحدك، يعني تموت وحدك وتسأل في قبرك وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك وتدخل الجنة وحدك أو النار أعزك الله وأعزك وحدك. إذن هذا الدعاء لابد أن يتمرن ويتمرس فيه العبد على الدعاء الجماعي والدعاء الفردي. هذا الدعاء الفردي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، عندما يقف الإنسان بين يدي مولاه منددا بنفسه معددا خطاياه معترفا بتقصيره بين يدي سيده جل وعلا طالبا منه الرحمة والمغفرة والعفو والجود والكرم. هل تعلم أن آفة الشيطان أنه لم يطلب من ربه مغفرة؟ عندما عرضت لإبليس ساعة من ساعات الإجابة أو ساعة من ساعات القبول من الله جل وعلا حتى يصحح ما فعل، ما تاب وما اعترف بذنبه ولا بتقصيره، إنما وقف بكل بجاحة يطلب من الله أن يمد في عمره لكي يغوي عباد الله، لكي يدخل الناس إلى مزيد من النيران، لكي يبعد الناس إلى الطغيان والعصيان. هذه هي آفة العصاة والمتكبرون، إنما المؤمنون ينتهز الفرصة ليقتنصها وتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى داعيا شاكيا معترفا. قلبي مع آدم عليه السلام يوم خرج من الجنة ماذا قال؟ هل أصر آدم على ذنبه؟ هل أصر آدم على ظلمه لنفسه؟ هل أصر آدم على معصية للرب كما فعل إبليس؟ أبدا، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا اعتراف من آدم بأنه قصر في حق نفسه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعتراف ببيان المآل وما الذي سيؤول إليه الحال إن تخلت عنك رحمة الله عز وجل ومغفرة الله تبارك وتعالى. يا ترى ماذا فعل موسى وهو قد خرج من مصر خائفا يترقب؟ الله تبارك وتعالى أسمعنا دعوة موسى وهو يقول قال ربنا، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربنا نجني من القوم الظالمين. ونحن معه في مدين عندما سقى للفتتين يقول المولى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قلبي مع زكريا عليه السلام عندما شكى إلى الله وحدته بين قومه وتسلط قومه عليه وطغيان القوم وحالة الجبروت التي وصلوا إليها، فماذا دعا ربه وبماذا اتجه إلى ربه؟ قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. عندما وقف في المحراب أيضا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قلبي مع يونس في بطن الحوت وهو ينادي في ظلمات الثلاث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلبي مع إبراهيم عليه الصلاة والله وسلامه وقد ترك ولده في لفافة صغيرة في يدي أمه المسكينة الضعيفة وتركهما في الصحراء استجابة لأمر الله، وهو يتوجه إلى ربه داعيا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قلبي مع نبي الله إبراهيم وقد بنى البيت ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى جل وعلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلبي مع نبي الله أيوب وهو يدعو الله جل وعلا داعيا قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قلبي مع أنبياء الله، قلبي مع نوح عليه السلام وهو يدعو الله سبحانه وتعالى رب إني مغلوب فانتصر. أنبياء دعوا الله وتوجهوا إليه ولم يفقدوا الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. الدعاء إنما يعكس ثقتك في الله، إنما يعكس إيمانك بأن الله ذو رحمات وذو مغفرة وذو بركات تتنزل على الداعين. الذي لم يدعو الله سبحانه وتعالى عرضة للبلاء والابتلاء حتى يضطره الله عز وجل إلى دعوته. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. إن دعوتك لله، إن دعاءك لله سبحانه وتعالى وتضرعك إليه هو أكبر دليل على ثقتك في الله. أين يذهب ذلك الدعاء؟ إلى إحدى المصارف الثلاثة، يا إما يتجه ذلك الدعاء إلى الإجابة الفورية وتلك رحمة ما بعدها رحمة، وإما يدخره الله عز وجل لك في الآخرة، وإما ترد به مصائب أنت لا تعلمها في هذه الدنيا.
اتجه إلى الله بطلب العفو وبطلب الرحمة وبطلب المغفرة. سئل الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه سؤالا أريد أن أدلك عليه. واحد، قال الإمام ابن تيمية، أي الأمرين أفضل للعبد، الاستغفار أم الحمد؟ يعني إن أنا أقول الحمد لله أم أقول أستغفر الله؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله كان ذكيا جدا، نظر إلى الرجل وقال أيهما أصلح للثوب في حالتي، الصابون أم العطر؟ قال كيف يا إمام؟ قال إن كان الثوب نظيفا فيصلحه العطر، وإن كان الثوب متسخا فلا يصلحه إلا الصابون، يعني فلا يصلحه إلا أن تغسله أولا من قذارته ومن وسخته ثم بعد ذلك تفكر في تعطيره. هكذا الدين في إذا فعل في النفس. الإنسان إذا كان بلا ذنب عليه أن ينشغل بالحمد والتسبيح، أما إن كانت لك ذنوب لابد أن تتخلص منها أولا بالاستغفار والتوجه إلى الله عز وجل، وبالتوبة والبراءة من ذنوبك ومعاصيك، وبتركك لما أغضب عليك مولاك، حتى ينادي مناد في السماء اصطلح العبد على مولاه. ساعتها تدعو الله عز وجل بالرحمة وبالعفو وبالجود وبالمغفرة، فهو الغفور الرحيم. هيا معا نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونرجع إليه، عسى أن تكون ساعة إجابة تخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. غفر الله لي ولكم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أعظم الحديث وأجمل الحديث. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ربنا عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقائك هو عنوان هذه الخواطر. لن نشتاق إلى ربنا حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتعرف عليه، نتقرب إليه، نتوكل عليه، نعرف معاني أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. من أسماء الله عز وجل السبوح، من أسماء الله عز وجل القدوس. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسبحه وأن نقدسه. نسبحه من ماذا؟ نقدسه من ماذا؟ ننزهه من ماذا؟ من كل ما لا يليق به. ولماذا نقدس ربنا عز وجل ونسبحه عن كل نقص؟ لأنه الكامل من كل وجه. يمكن أن تقول عن فلان من الناس، فلان لا يظلم، فتمدحه من عدله، لكن يمكن أن يكون مهملا في علاقته مع والديه، أو فلان ضعيف في بنيته، أو فلان ضعيف في ما يتعلق بأخطاء لسانه، أو فلان ضعيف في بصره، فتمدحه من وجه ولا تمدحه من وجه آخر لنقص فيه. أما الله سبحانه وتعالى إيته من بصره له البصر المطلق، من سمعه له السمع المطلق، من جماله له الجمال المطلق، من كبريائه، من قوته، من قدرته، من حلمه، من عفوه له العفو المطلق والمغفرة المطلقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبح عن كل نقص، ينزه عن كل نقص. لماذا؟ لأنه الكامل من كل وجه. وحتى أقرب لكم هذا المعنى أقول: هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظلم عباده في يوم من الأيام؟ نقول: سبحان الله، الله سبوح قدوس، لا يمكن أن يظلم أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الله سبحانه وتعالى يعبث بهذا الوجود، يوجد شيئا لا لحكمة، أو يشرع شيئا من التشريعات الضرر فيه خالص أو الضرر فيه راجح؟ لا والله، نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى ما يضع في هذا الكون إلا ما له الحكمة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هل يمكن يخطر في خاطر الإنسان أنه يمكن أنا أكون مؤمنا بالله عز وجل وأعمل الصالحات فآتي يوم القيامة فأنسى بين الناس ويذهب بي إلى النار وأنا من أهل الجنة؟ لا يمكن، هذا مع المخلوق، لكن مع الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن كل نقص وعن كل عيب. هل تشريع الله سبحانه وتعالى ناقص؟ لا والله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأنه السبوح القدوس. فالله كامل، وشرعه كامل، وكتابه كامل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كاملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الحكمة والعلم والخير. وإن كان الشر أحيانا بالنسبة للمفعول، بالنسبة للمخلوق، لكن كونه صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو الحكمة. لذلك نحن نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواطن أن نكثر من التسبيح: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في الركوع وفي السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. أخرجه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري. وخال طريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه، فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري. أخرجه البخاري ومسلم. الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. أخرجه البخاري. الإيلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية، قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها، فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. أخرجه مسلم. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. أخرجه الدارقطني. وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف ألا يأتي امرأته فيدعها 5 أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله عز وجل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أخرجه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يوقف المولي. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه كان يوقف المؤلي. أخرجه البيهقي.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الوقت هو الحياة، واستغلاله يعني أننا نستفيد من أعمارنا، وتضييعه سدى يعني أننا نضيع أعمارنا سدى. الوقت هو الوعاء الذي يمكن أن ننجز فيه كل الإنجازات العظيمة، والوقت هو الحمل الثقيل على نفوسنا حين نجد أنفسنا فارغين، لا نحن في عمل دنيا ولا نحن في عمل دين. ليس المطلوب هو أن ندير الوقت ونمشي في الحياة كما يمشي القطار على سكته، فهذا شيء ثقيل على النفوس، لكن المطلوب هو أن نلزم أنفسنا بأشياء ننجزها خلال اليوم وخلال أسبوع وخلال شهر. يمكن للإنسان أن يلزم نفسه بزيارة واحدة على الأقل لواحد من أرحامه، ويلزم نفسه بأن يقرأ ساعة يوميا، ويلزم نفسه بأن يتصدق يوميا ولو بشيء قليل، ويلزم نفسه بأن يقرأ جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الإلزام للنفس والالتزام بما نلزم أنفسنا به ربما كان أفضل طريقة للاستفادة من الوقت. وأحيانا نجد الفارق بين شخص ناجح وشخص فاشل هو أن الناجح يستفيد من أوقاته بشكل جيد، والفاشلون محترفون في قتل الأوقات. وقت ما بعد الفجر هذا وقت ذهبي يضيعه الآن كثير من الناس، لأنهم يسهرون إلى وقت متأخر في أمور لا فائدة فيها ولا فائدة منها، وغالبا ما تذهب عليهم صلاة الفجر، وينامون أيضا ما بعد الفجر. وقت ما بعد الفجر، الساعتان اللتان بعد الفجر، يمكن الدماغ في حالة من الراحة التامة، يمكن أن ننجز فيهما من الأعمال ما لا ننجزه خلال 5 ساعات أو 6 ساعات من باقي أيام اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي لحظة تأمل وقف فيها النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لحظة الدفن ممكن تكون مرت بكتير من الناس اللي بتسمعني دلوقتي بيدفن حد من معارفه أو قريبه أو أحبابه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعيش الصحابة ويعيشنا معاه في لحظة من لحظات الدار الآخرة. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أسئلة القبر التلاتة: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا النهاردة عايز استفيد بالكنز ده واسأل نفسي واسألكم، وإحنا في الدنيا جاهز لسؤال القبر؟ أنا مش بفول على حد، وما حدش يقول بعد الشر، لحظة الموت هتيجي في الوقت اللي ربنا كتبه قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف عام، كما ورد في الحديث إن كل واحد أقداره مكتوبة عند ربنا قبل ما الكون كله يتخلق بخمسين ألف سنة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يفكرهم بالأسئلة دي كأنه بيفكرنا احنا كمان. وانا بسألك: من ربك؟ مين اللي انت عايش عشانه وعايش بيه؟ عايش تحت أمره؟ كلامه أوامر بتعملها بحب؟ نفسك تقدم له أي حاجة بيحبها عشان يرضى عنك؟ مش قادر تعيش وانت بعيد عنه؟ انت من غيره ما تسواش أي حاجة. مين هو؟ إنسان ولا شغل ولا مخلوق ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ من ربك؟ مين أكبر في قلبك؟ الله أكبر ولا أصحابك أكبر ولا مزاجك أكبر ولا الفلوس أكبر؟ من ربك؟ وما دينك؟ إيه القواعد والمبادئ اللي انت عايش عشانها؟ هل دينك الشرع السماوي والوحي الإلهي اللي نزل علشان مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وعشان يسود الرحمة والأخلاق والتقدم والخير والعبادة بين الناس؟ ولا ممكن يكون دين واحد بيسمعني دلوقتي ديني اللي عايش بيه والقواعد والمبادئ اللي يبسطني ويضحكني، اللي الناس عايشة بيه الأسهل، اللي يرضي مزاجي؟ ما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ الأول النبي فيك ولا لأ؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. يعني النبي جوه قلبك ولا لأ؟ النبي مستولي على حبك ولا لأ؟ النبي شاغل بالك ولا لأ؟ النبي في ذكرك بالصلاة عليه ولا لأ؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ هل النبي رقم واحد وأطيع الله وأطيع الرسول؟ ولا ممكن يكون ترتيب النبي في أولوياتك اتأخر، بعد الأصدقاء وبعد الحياة وبعد المزاج وبعد السعادة وبعد الضحك وبعد الشباب يجي النبي بعد كده عليه الصلاة والسلام؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر الصحابة ويفكرنا معاهم بكنز لازم يكون قدام عينيك. جهز نفسك لسؤال القبر: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.